مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى

0: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
0: حياة أونلاين، حنان تسوري.
1: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. مؤخراً نتائج البرنامج الدولي لتقييم المتعلمين لسنة 2025 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعاد النقاش حول المدرسة المغربية إلى نقطة أساسية: ماذا يتعلم أبنائنا فعلاً؟ في الرياضيات بحسب هذه النتائج حصل التلاميذ المغاربة على 355 نقطة مقابل 463 كمعدل لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي القراءة بلغ المعدل 321 نقطة مقابل 461، وفي العلوم 358 نقطة مقابل 482. لكن الرقم الأكثر دلالة بحسب كثيرين ربما هو نسبة من بلغوا الحد الأدنى من الكفايات، 16% فقط في الرياضيات و13% في القراءة و23% في العلوم. طبعا خلف هذه الأرقام كاين التلميذ وكاين الأستاذ وكاين المدرسة وكاين منظومة تعليمية كاملة. غادي نحاولوا نركزوا على هذه الأرقام وكذلك على هذه الأزمة ديال النتائج مع ضيف الكريم الأستاذ نبيل مقبول، هو أستاذ مادة الرياضيات وهو كذلك متخصص في التكوين الرقمي. أستاذ نبيل مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
2: مرحبا بي عندكم في الموسم الجديد، هذا شرف لي.
1: مرحبا مرحبا. طبعا أرقام ديال البرنامج الدولي لتقييم المتعلمين اللي خلقت واحد الجدل في المغرب، لكن احنا قبل ما نركزوا على الأرقام وما خلف الأرقام واش هي فعلا أزمة ولا يمكن تجاوزها، نبغي نعرف انطلاقا من خبرتك، التلميذ المغربي ماذا تغير ما بين الأمس واليوم؟
2: نقدر نقول عنصر التكنولوجيا لا واحد الوسيلة ديال التشتيت ولات أحلام موازية كتبع في نقدر نقول منصات التواصل اللي كتوازي الدراسة، يعني ولا مشتت. واش نتبع هاد الأحلام اللي كتبع لنا يوميا أنك تقدر توصل بلا قراية، واش نتبع الأسلوب التقليدي ديال أنه القراية هي اللي كتوصل. دونك هاد التشتت زاد زاد بحده، هو اللي سبب ان نسى المستوى يوما على يوم كنهار.
1: تهضرتي على بزاف ديال النقاط، غنمشيو شويه بشويه. مثلا منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات التعليميه والمحتوى التعليمي الرقمي، دابا كنقولوا بانه ما بين اليوم وزمان بالعكس، اليوم اصبحت المعلومه متوفره وبوفره وبكثره وبغزاره، وانت هضرتي على التشتت. دابا المشكل واش انه التلميذ ما كتوصلوش المعلومه، او لا تلمون كاين المعلومة ولكن ما فهمهاش كما يجب.
2: صحيح، دابا الوفرة المعلومة من كلاش نقارنها بقبل، أن المعلومة منتشرة بجميع الطرق اللي تقدر أنت تستفد منها. يعني المتعلم كيكون كل واحد عنده واحد

0: الزوايا ديال التعلم اللي كحببها، ماشي كنا كنتعلموا بحال دابا، كاين كاع هاد المختلف الطرق متوفرة. الإشكالية كما قلنا التشتت، يعني هو ما عارفش شنو هو المصدر الصحيح، ما عارفش الطريقة ديال التعلم، ما عارفش فين يقدر يستفد. تيقول أن القسم التقليدي بطريقة غير مناسبة للعصر الحالي، كيمشي يقلب في الانترنت يقول الانترنت يقدر يعالجني، كيتبع الانترنت النتائج ديالو، ملي كيرجع للواقع كيلقى نتائج سيئة وضايخ، ما عارفش الخلل فين كاين.
1: ربما يكون عنده المعلومة ويفهمها ولكن ما كيعرفش كيفاش يوظفها ويستعملها.
0: تماما، التوظيف ما كاينش، وما كاينش لا توجيه. مؤسسات عالمية دابا في حيرة، ما كاينش توجيه كيفاش، الا بعض الدول المتقدمة اللي زعما بدات فعليا انها دير واحد التوجيه صحيح للتلاميذ كيفاش يستعملوا هاد وسائل التكنولوجيا ولا المعلومات اللي كاينه في التكنولوجيا. حاليا حنا ما عندناش هاد التوجيه، وخارج المؤسسات كاين نقدروا نقولوا فوضى، لان المنصات ديال التواصل غير منظمه، وهي الهدف ديالها التسويقي. فملي كنهضروا على وسائل التواصل الاجتماعي كلها، راه الارباح ديالها من التسويق، يعني الهدف ديالها التسويقي ماشي هدف ديالها التعليمي. وبالتالي نقولوا التلميذ او المستهلك لهذا الشيء هذا ما عندوش حتى شي فهم الادوات الصحيحه باش يستفد.
1: كيفاش انت كانت قراءتك للنتائج اللي خرجت مؤخرا ديال 2025 ديال برنامج الدولي لتقييم المتعلمين؟
0: النتائج كانت أسوأ من 2022 بوضوح،
1: كان تراجع
0: ما نقدرش نقوله صادم، يعني متوقع أن يكون تراجع. كان شوية ديال قبل كنا كنسوقوا لأن ممكن نموذج المدارس الرياضة يصلح شي شوية يدير واحد تأثير إيجابي، ولكن في النتائج ديال البيزا ما بلناش كاين شي تأثير إيجابي، كاين واحد تراجع ملحوظ.
1: شنو هو الرقم اللي سوقفك؟
0: انا نهضر خاصه في الرياضيات لانني كنت استاذ ديال الثانوي التاهيلي. انا عندي النسبه ديال 22 اللي كانت 18% في المستوى الثاني، باش يفهموا الناس، حيث هما ان المستوى الثاني هو التعلمات الاساسيه، حيث هما ما مشاوش معاهم بعيد، حيت كاين نقدروا نقولوا مستويات اعلى حتى هما كيديروا فيهم هاد التنقيط، ولكن هما مشاو للمستوى الثاني اللي هو التعلمات الاساسيه اللي ضروري يعرفها التلميذ في داك السن،
1: يعني
0: ديال 15 عام.
1: لي باز
0: هنا كان عندنا 18% في 2022. 18% نقارنوها مع المتوسط ديال الدول الاخرى. المتوسط كان عندنا 69%، يعني بعد بزاف.
1: وحنا كان عندنا 18%،
0: كان عندنا 18% ويمكن وقيلا طحنا، يمكن لا قلتي
1: دابا 16% 2025
0: تقريبا تراجعنا
1: 16%
0: تراجعنا. شنقول
1: يعني
0: واحد هو كبيره
1: ديال بيزا، بانه 84% تقريبا التلاميذ المغاربه لم يبلغوا المستوى الثاني في الرياضيات.
0: المستوى الثاني اللي هو مستوى
1: اللي
0: اساسي،
1: هو المستوى الاساسي. شنو كيعني هذه الجمله هذه عمليا؟
0: تعني ان لشديتي 5 ديال التلاميذ واحد فيهم متمكن غير ما هو اساسي، احنا ما دزناش ما هو اللي غيكون في مستوى اكثر، واربعه ما عندهمش المستوى الاساسي، يعني المستوى الاساسي لحل المسائل العاديه باستعمال الرياضيات. وهنا غادي نربطوا ان العصر الحالي كاين منظمات اللي كتصنف مثلا المهارات ديال العصر الحالي، من اهم المهارات هي التحليل المنطقي حاليا، لان المعلومه قلنا متوفره، كل شيء متوفر بالنسبه اللي بغى يتعلم راسه الى اخره، ولكن من المهارات الاساسيه التحليل المنطقي خصو يبقى. حتى دابا كاين الذكاء الاصطناعي، خاص يكون عندك واحد التحليل منطقي، ماشي اي حاجه عطاها لك غادي
1: تهضمها وتاخذها كانها حقيقه.
0: والرياضيات من اهم المواد اللي كتبنيها التحليل المنطقي، وحنا ضعافين فيها بزاف.
1: وكاين واحد التناقض عند الناس ملي يسمعوا هذا التقرير ديال بيزا، هو انه حنا كنسمعوا دائما ان التلاميذ المغاربه متفوقين في الرياضيات، ملي كيمشيو الاولمبياد ديال الرياضيات وكيتميزوا، وملي كنشوفوا بانه هاد الارقام الناس ما فهموش.
0: دابا هنا الاحصاء مهم، يعني المعلومه خاصها تتعطى في واحد المنطق احصائي صحيح. شكون هما الناس المتفوقين في الرياضيات؟ كاينين بطبيعه الحال وكيمشيو لفرنسا وكيتفوقوا على الفرنسيين، ولكن شحال النسبه ديالهم من التلاميذ اللي عندنا في المغرب؟ هما سيونس مات، وماشي سيونس مات، النخبه ديال سيونس مات، وكيمشيو لكلاس بريباراتوار، والنخبه ديال كلاس بريباراتوار كيوصلوا لهذيك المستويات العاليه. انا التحليل ديالي هذا ماشي تحليل ما مبني على حتى شي دراسه ولا شي حاجه، التحليل ديالي كاستاذ علاش حنايا كنتفوقوا في الرياضيات، المتفوقين كيتفوقوا في الرياضيات، ولكن الاغلبيه ضايع، النسبه الاكبر ضايع، حنا قلنا دابا 84% اللي ما عندهمش الاساسيات، نقدر نقول لك المتفوقين غيكون واحد النسبه ديال وصلوا 1% لهاد المتفوقين اللي كنهضروا عليهم اللي كيشرفونا في المنصات اللي ولا في المؤسسات اللي معروفه دوليا. هادو راه واحد النسبه تكون 1% او اقل باش الناس يعرفوا على من كنهضروا بالضبط. علاش؟ لان المناهج ديالنا صعيبه خاصه الرياضيات، تنقارنوا مع المناهج العالميه كامله، المستوى ديالها اعلى، المستوى ديالها اعلى، متعنيش ان مستوى التلميذ اعلى، ولكن اللي كيدير مجهود شخصي وكيتدرب في داك نقولوا الظروف القاسيه ديال البرامج ديالنا الرياضيات، كيكون دائما زايد مستوى على واحد مثلا فرنسي او واحد مثلا اوروبي او واحد امريكي اللي في نفس السن ديالو تدرب على واحد المستوى اقل في الرياضيات.
1: وشفنا احنا كيفاش في الفتره ديال الامتحانات ديال البكالوريا تحديدا خرجوا بزاف ديال مؤثرين ولا اساتذه فرنسيين واوروبيين اللي كيتفاجئوا من الامتحان ديال البكالوريا ديال المغرب.
0: صحيح، كيتفاجئوا من امتحان البكالوريا وكيقارنوه بالمستويات ديال ما بعد البكالوريا جامعيه. كيقول لك هاد التمرين حنا عندنا في فرنسا كنحطوه في مستوى جامعي.
1: صح،
0: هادشي علاش كيخلي وحدين متفوقين، هي الظروف الصعبه اللي كنخلقوا، وهذاك غالبا نقولوا بطبيعه الحال الاساتذه راه كيعاونوا وكيديروا اللي عليهم، ولكن كيكون واحد المجهود شخصي من داك المتفوقين. بحال نقولوا عطيهم واحد اللعبه المستوى ديالها صعيبه وكيمشي عند الاخرين كيلعب معاهم في مستوى اقل، كيلقى راسو هادشي عنده سهل،
1: هو متفوق. ولكن واش انت هضرت على المناهج، واش هاد المنهج يظلم باقي التلاميذ المغاربه؟
0: صحيح، هو من الحوايج اللي المدارس الرائده حاولت تصلحه، ولكن عاوتاني مصلحات وظلمات المتفوقين. هذه حاجه اللي ما نقدرش حنا نعطيو الراي زعما صائب فيها، كيبقاو المتخصصين خصهم يديروا ابحاث ديالهم. هو ان انا غير رايي ديالي، انا كنقول خاص المستوى هذا بحال قلنا المناهج اللي المستوى ديالها صعيب يبقاو لواحد النسبه ديال المتفوقين مزيان، خصنا نحافظوا على المتفوقين اللي عندنا ما ندمروهمش، يعني نخليو واحد الاقسام ديال التميز ولا نسميهم كما بغينا، نحافظوا عليهم لانهم كيشرفونا عالميا.
1: صح، هذه نقطه مهمه، ولكن ممكن نقولوا 84%،
0: ولكن النسبه الكبيره خاصه مناهج اللي كتوافق، ماشي نقولوا انهم ضعاف في المستوى، ولكن كتوافق ما هو اساسي فقط. ماشي ضروري نعقدوا، احنا الرياضيات ماشي ضروري كل شيء يقرا الرياضيات المعقده، حيت الرياضيات نمشيو ماشي غير سيونس مات غير سيونس فيزيك ولا شي حاجه، عندهم رياضيات معقده مقارنه بنفس التلاميذ في نفس المستوى في فرنسا، تلقى عندهم رياضيات معقده. حنا ما محتاجينش هذوك الناس يقراو داك الرياضيات المعقده، يقراو واحد الرياضيات اللي اساسيه اللي يقدر يستعملها في شتى المجالات. حنا كنشارجيو عليهم شي شويه، وبالتالي المتفوقين النيفو ديالهم زايد، ولكن كتهرس واحد النسبه كبيره.
1: واخا فين كيبدا التعثر في نظرك؟ واش في السنوات الاولى خصوصا في الرياضيات، حنا نهضروا على الرياضيات اللي هو التخصص ديالك، في نظرك انت فين كيبدا التعثر؟
0: كاينه احصائيات اخرى زي ديال اليونسكو كتبين انك في افريقيا عموما والمغرب يمكن اكثر، ان اكثر من 70% ديال التلاميذ كيخرجوا من المستوى الابتدائي ما عندهمش الاساسيات الرياضيات، الحساب ما كنقولوا الاساسيات غير الحساب، الارقام يقراهم مزيان صحيح، يعرف الاشكال الهندسيه، ماشي شي حاجه صعيبه. وفي الاعدادي ملي كيكونش عنده الاساسيات كيدوز لواحد المستوى، واحد الملاحظه نقدر نزيدها هنايا، اننا حنا من المستوى الابتدائي الاعدادي للثانوي كندير واحد النقله نوعيه في المستوى، ماشي واحد نقولوا واحد التغيير تدريجي، واحد النقله نوعيه. كيجي الاعدادي كيلقى واحد الرياضيات اللي خاصه البرهنه، اللي خاصه واحد قدرات عقليه اكثر، وفي نفس الحاجه عاوتاني كيدوز من الاعدادي للثانوي كيلقى ما هو مثلا نظري كثير، وكتكون صدمه. وهذه بالدليل كنت انا كنقري في الثانوي، شحال من واحد كيجي من الاعدادي من الثالثه اعدادي وكيدخل كنقول لهم اتونسيون راه غادي تصدموا، خاصكم تخدموا، يعني المستوى خاصو يطلع، راه ماشي غتزيد 5%، راه خاصك تزيد 30-50% ديال المستوى. كيدوزوا الفروض الاولى كيجيو الاباء، ولدي كان مزيان في الاعدادي شنو وقع ليه؟ اللي وقع كالتالي، ان المستوى ديال الثانوي واحد الفارق شاسع وما كيتادابطاش معاه، ما كيوجدلاش، كيبقى انا في الاعدادي كنت كنجيب ولا كنجيب مزيان، ولا انا في الابتدائي كنت كنجيب مزيان وما كيتادابطاش. هذا جزء من المشكل، هو ان المستوى كيتغير فجاه. ثاني حاجة المناهج ديالنا مازال للأسف فيها ضغوطات كثيرة على التلاميذ، كما قلنا راه واحد يا كتبع المتفوقين بزاف، يا مثلا الحالة ديال المدارس الرائدة دابا اللي الأغلبية زعما انتقادات اللي كتوصلها هي انتقاد ديال أن المتفوقين عاوتاني

0: ما عطيتهمش داكشي اللي كيحتاجوا، ما كاينش شي حاجه اللي كتناسب التلميذ. خصنا دابا نتبعوا المستويات ديال التلميذ.
1: واين الاستاذ داخل هذه المساله؟ لان ملي كنقولوا المناهج والضغط على التلميذ، فهو كذلك الاستاذ مسؤول على مستوى ديال التلميذ، وكذلك مسؤول على انه ينهي المناهج.
0: انا غادي
1: اللي عنده كيغيدير له، واش يكمل الدروس ولا يتبع التلميذ كل تلميذ على حسب الامكانيات اللي عنده، واش شنو يدير؟
0: هنا حاليا الاستاذ هو دائما كنلقيو اللوم على الاستاذ، ولكن انا كنت في هذا الوضع هذا وغادي ندافع على الأستاذ. ماشي غندافع عليه تحيزا، ولكن ندافع عليه لأنني عارف شنو كيعيش. أول حاجة، الأستاذ ما عندوش واحد الحرية ديال أنه يأدبط المناهج حسب الظروف. قدروا نقول نعطيو مثال بسيط باش الناس يفهموا. مثلا الظروف في المناطق النائية راه ظروف قاسية، أنا ما عنديش الحق نبسط داك المناهج. وأنا وقعت لي شخصيا أن كنت في واحد بديت العمل ديالي بعيد على المدينة، التلاميذ كان كيجيو حتى نص شهر 10، وكان عندي تأخر، وكنت كنركز على ما هو أساسي، وفي الآخر تلاميت على أنني أنا اللي متأخر، واخا قلت أن راه التلاميذ معطلين وأنا ما بغيش نضيعهم، لا نقص من الدروس، نقص من هذه مثلا، لأن كاين واحد الحزم في المستوى كنفترضوا أنه صالح للجميع. الأستاذ ما عندوش الحرية أنه يبدلو، إلا بدلو كيتلام. الحاجة الثانية، الأستاذ الظروف ديالو صعبة، دي كنعرفوها كاملين، لأن كاين اكتظاظ خاصة في التعليم الدولة، فيه اكتظاظ. الأستاذ باش يتبع 40 تلميذ صعيبة، ما كاينش وسائل مثلا ديال الرقمنة باش يدير واحد التتبع أبسط ولا شي حاجة. حاولوا يديروها في المدارس، راه إذا مازال ما نجحش 100% محاولة نقدروا نقولوا مزيانة، ولكن كنعطيو مثال. مثلا المدارس الرائدة كاين واحد التتبع ديال الكفايات لي كومبيتونس، كاين واحد التتبع، ولكن تزاد على الأستاذ الضغط، غديرهم يدويا وغتدخلهم وتدخلوا في صراعات. يعني دائما حنا كنفكروش في الأستاذ، كنحطوا المناهج وكنفكروش في الأستاذ، والأستاذ هو الركيزة الأساسية ديال هذه العملية ديال التعليم. يعني خصنا نفكروا فيه ولا نستشروا معه، على الأقل ناخذوا منه واحد الفيدباك. أستاذ حنا درنا واحد المنهج، نعطيوك تجربوا، أعطينا الرأي ديالك، شي حاجة دارت لك الضغط خصنا نعرفوها، راه هو اللي خصو يعطينا. قلنا هذا الشيء اللي عطيته زوين، ولكن الطريقة يمكن ماشي صحيحة، خصنا نبدلوها أو نقصوا في الدروس أو نزيدوا في الدروس أو نركزوا في النقاط راه كاين تعثرات. والأساتذة هما اللي الممارسين الواقعيين اللي غيعطيونا زعما واحد الرأي صحيح.
1: ما يلام داخل القسم هو انه سورتو من بعض التلاميذ، هو انه كيقول لك حنا كنفهموا كيفاش مثلا الرياضيات كماده اللي هي صعبه كنقدروا نفهموها من فيديو او من عند استاذ اللي كيقري عن بعد او داير فيديو توضيحي قصير، وما كنفهموش داخل القسم. واش طريقه ديال مثلا حنا نهضروا غير على تدريس ديال الرياضيات، لان انت تخصص
0: الرياضيات كمثال باش نعرفوا الناس
1: كمثال، لان انت
0: تقاس عليه تقاس عليه المواد الاخرى، هما نفس المعاناه تقريبا.
1: واش نظرك كنحتاجوا الى اعاده او مراجعه طرق التدريس ديال المواد؟
0: صحيح، انا قلتي كاين جوج دابا ديال المقاربات، كاين الطريقه التقليديه وكيتلام عليها الاستاذ، واخا الاستاذ ماشي مفروض عليه باش نكونوا صريحين، وحتى التلميذ كيظلم الاستاذ ملي كيشد الاستاذ وكيقارنوا مثلا بواحد الاستاذ اللي كيشرح عن طريق فيديو كنكون مرتاح. ما كاينش واحد مثلا خصني نراقب واحد 30 او 40 تلميذ قدامي وحدين كيهضروا، راه الاستاذ تيكون في القسم راه كيخدم مباشره، خاصو يحافظ على النظام ديال القسم. يعني هو راه كيشرح في نفس الوقت، راه منتابع مع هذا ومنتابع مع هذا ومنتابع مع هذا، كيخدم في ساعات متتاليه، كاين الاعياء. ماشي بحال الاستاذ مثلا انا بغي نشرح درس، بطبيعه الحال نمشي نشرحه في فيديو نشرحه افضل. يعني ما نلوموش الاستاذ نديروا مقارنه، دي خاطئه، ولكن بما ان كتفيد راه قدو نشدوا الاساتذه ديالنا حنا، وكانوا داروها في كوفيد ولكن ما تسوقاش بطريقه، ما كناش مستعدين وما تسوقاش بطريقه صحيحه، اللي كان الضغط ديال الفتره. قدو نشدوا الاساتذه ديالنا، نختاروا منهم واحد الفئه اللي مستعدين ويقدروا يهضروا قدام الفيديوهات. يعني الدوله دير هذه المبادره وتعطيهم، واخا ماشي مشكل الاستاذ هذا الدرس هو اللي خصو باش التلميذ يرجع ليه، وراه كاين واحد البلاتفورم ديال الدروس عن بعد خاصها التحيين ديالها. يعني ناخذوا هذه القضيه باش الاستاذ نخفوا عليه الضغط في القسم. يعني عادي ما كسبتيش في القسم 100%، ارجع الدروس، والدروس يعني باطار مؤسساتي، يعني راه كاينه مراقبه ديال الجوده التعليميه فيه، ماشي بحال مثلا يوتيوب. يوتيوب انت باقي صغير ما هتقدرش تعرف واش الاستاذ كيعطيك معلومه صحيحه او
1: صح.
0: مصحيحة. ما تقدرش، واخا يعجبك الاسلوب ديالو هذاك
1: واش
0: الاسلوب
1: هذاك استاذ عنده البيداغوجيا ولا ما عندوش؟
0: ما عندكش كيفاش
1: ما
0: تعرف، انت
1: يمكنلكش
0: كتلمع حتى
1: تراقب،
0: اب ما يمكنلكش
1: تلقى ما
0: تعرف،
1: يمكنلكش تعرف. صح.
0: غاي يعجبك الشخصيه ديالو، يعجبك الطريقه باش كيهضر، ولكن واش هي الطريقه الصحيحه باش كيوصل المعلومه، هذه راه خصها خبره، خصها خبره وخصها تدريب.
1: كاين كذلك من الارقام اللي هي كانت معطى شديد الاهميه ديال النتائج ديال بيزا، هو انه 45% دائما كنهضروا على 2025، 45% من التلاميذ المغاربه كيقولوا بانهم كيستخدموا روبوتات المحادثه ديال الذكاء الاصطناعي باش يساعدوهم على التعلم مره واحده على الاقل اسبوعيا.
0: انا كنظن هاد المعدلات اللي كان قريب للمتوسط، يمكن المتوسط كان شي 46% وحنا 45،
1: 45.
0: يعني قرابين من المتوسط، نجحنا في هذه القضيه. ولكن السؤال واش الذكاء الاصطناعي كنخدموه بنفس الطريقه الصحيحه كما كيخدموه في الدول المتقدمه؟ يعني حنا عارفين المنهج ديالنا كيتطلب بزاف ديال الحوايج ديال الحفظ، كيتطلب بزاف ديال الحوايج اللي ما كتحتاجش تحليل، وبالتالي يقدروا يكونوا استعملوا الذكاء الاصطناعي فيما هو غير مفيد، او ما هو اللي
1: او باش يجاوب لهم ماشي باش
0: مش
1: يفهمهم
0: يجاوب لهم، ماشي
1: مثلا.
0: باش يفهمهم، مش ما ياخذوش المهاره المهمه باش غير يحيد عليه داك المسؤوليه ديال انه خصو يخرج تمرين ولا يخرج شنو سميتو. هنا تنظن حنا كنستعملوا بطريقه خاطئه، واخا دابا النسبه متقاربه، لان النتائج العمليه في المواد كتبين ان المستوى منخفض والاستعمال ديال الذكاء الاصطناعي
1: مرتفع
0: مرتفع مع المتوسط العالمي.
1: صح. ولكن هنا واش هذا الرقم ديال 45% من التلاميذ اللي كيستعملوا ادوات الذكاء الاصطناعي ولا روبوتات ديال المحادثه بالذكاء الاصطناعي باش يتعلموا مره واحده على الاقل اسبوعين، واش هو رقم يقلقنا؟ اما يقلقنا هو انه سؤال آخر، واش المدرسة المغربية مستعدة لهذا الواقع الجديد؟
0: حاليا ما كاين حتى شي مبادرة اللي كتبين الاستعداد ديالنا، ولكن خاصنا نستعدوا اليوم قبل غدا، لأنه هذا واقع دابا عندنا، وخاص من زعما كان نقاش في, في, في, في الآخر أن استعمال كاين ما احنا ما نهربوش منه، واش غنستافدوا منه ولا ما نستافدوش منه، هنا كيفاش غادي نأثروا التلاميذ. يعني تنوع مثلا ديال بالنسبه للواجبات المنزليه خاصها تتبدل، على اساس انني واعي ان كاين ذكاء اصطناعي يقدر يجاوب لي، ماشي غير يجاوب لي على التمرين ونشوف واش جاوبتي صحيح، نشوف القدره ديالو على التحليل، نعطيه اسئله معقده نشوف كيفاش غيستعمل الذكاء الاصطناعي باش يوصل لي خصها الفهم، ماشي اسئله اللي هي تطبيقيه، مزيان اسئله تطبيقيه الذكاء الاصطناعي كينجح فيها، ولكن عطيتي شي حاجه معقده خصو التلميذ يفهم ويوصل الميساج بطريقه صحيحه الى اخره. يعني خاصنا نديرو في بالنا انه كاين وما عندنا منه هروب، ولكن نوجدوا كيفاش نتعاملوا معاه،
1: نوجدوا الارضيه باش نختموا. ما بقاش الوقت، ولكن احنا ان شاء الله في حلقات اخرى غنزيدوا نركزوا على هذه المساله ودور التكنولوجيا تحديدا
0: صحيحة.
1: في تجاوز ازمه التعليم في الماده اللي انت كنت كتدرسها اللي هي الرياضيات، واللي كان حنا كنقولوا بان 16% فقط هما اللي كيبلغوا الحد الادنى من الكفايات في الرياضيات. هذا الرقم مخيف،
0: مخيف جدا
1: ومقلق جدا. كيفاش يمكننا نطلعوه؟
0: صراحه باش نطلعوه خصنا نكونوا واقعيين مع الواقع المغربي، ما نمشيوش نقلبوا على مناهج خارجيه ولا شنو دار، ولا افتخرنا مؤخرا ان اليابان جاو كلجنه كيشوفوا كيراقبوا هذه المدرسه الرائده، ماشي ما خصناش نفتخروا بهذه الامور، خصنا نكونوا واقعيين مع الظروف ديالنا، الظروف ديالنا خصنا نشوفوها ونجيبوها من الارض الواقع، يعني من الاستاذ هو الانسان الفاعل في هذه العمليه هذه. شنو حيت حنا ديما كل عام كنا كنعطيوهم الراي ديالنا في المناهج، عمرهم كيتبدلوا ودائما كيجي داك الشيء فوقي، دابا خصنا نديروا العكس، نجيو من الواقع ديال الاسر، الواقع ديال المدرسه المغربيه، الواقع ديال الاستاذ، ونبداو التغيير منهم. استاذ شنو تيبان لك نقدروا نقريو هذا العام مثلا في هذا المستوى؟ بناء على الدراسه نديروا مناهج اللي كيبان لهم انها واقعيا ناجحه، اما نظريا فما نظري وديما كيكون زوين ولكن التطبيق ديالو صعيب.
1: وكيف ما قلت انت، وفي نفس الوقت نخليو نحافظوا على الكفاءات وعلى المتميزين.
0: صحيح، يعني خاص يكون واحد التفيق ما بين التلاميذ، لان المتفوقين ديالنا واللي كيشرفونا عالميا خصهم يبقاو، ولكن دابا نركزوا على ديك 80% قلنا اللي ما عندهاش حتى الاساسيات خصنا نركزوا عليها ونكونوا واقعيين معاه. ها شنو محتاج؟ اللي عنده 10 دروس في السنه وحنا كيبان لنا كاساتذه غير 5 دروس اللي مهمه، علاش لا نديروا 5 دروس اللي مهمه؟ واللي تقدر تغير هذا الواقع.
1: أستاذ نبيل مقبول، أستاذ متخصص في التكوين الرقمي، شكرا بزاف أنك كنت معي اليوم.
0: شكرا.

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. من أسعد الناس أن أكون برفقتكم كل يوم طبيعة الحال، بداية أسبوع موفقة بتوقيت العالمي 11:03. نسعد باستضافتكم اليوم ضمن تحدي جديد من تحديات حديث المجتمع.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان
0: حديث
1: عيش.
0: المجتمع المغربي اليوم، الانتخابات واستحقاق 23 من شتنبر، ساعات لما قلت طبعا يومين، الأربعاء هو الموعد الرسمي لإجراء هذه الانتخابات، والحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية على أشدها، والوعود تستمر، الكل له برنامجه يترافع عنه. سؤال الحلقة، كيف حضرت المرأة المغربية في برامج الأحزاب السياسية؟ اليوم برفقتي سيدتين من السيدات المغربيات التي ترافعنا بشكل كبير عن المرأة المغربية وعن تحدياتها وقضاياها. برفقتي اليوم ضيفتي أمينة رشاتي، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة. أهلا ومرحبا بك السيدة أمينة رشاتي.
2: شكرا أستاذة فرحانة، مرحبا بك أيضا،
0: وأتمنى أن نتوفق في استضافة ضيفتنا الثانية السيدة نادية التهامي، عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وكيلة اللائحة التشريعية الجهوية لرباط سلا القنيطرة. أتمنى أن نتمكن من الاتصال بها حاليا. بطبيعة الحال في انتظار أن تجهز ضيفتنا الأخرى السيدة أمينة رشاتي، وأنت المناضلة التي لك مسار كبير وكبير جدا في الكثير، حصد الكثير من الحقوق للمرأة المغربية. عندما نلقي نظرة على ما تحقق في الحكومة الحالية، تبرز مجموعة من النقاط الإيجابية والمنجزات، منها التمكين الاقتصادي والاجتماعي. الحكومة أطلقت برامج وآليات لتسريع التمكين الاقتصادي للنساء بهدف رفع نسبة نشاطهن في الاقتصاد الوطني، تقول الحكومة لأكثر من 30%. عملت أيضا هذه الحكومة على تعزيز إدماج النساء العاملات، لسيما في قطاع غير المهيكل، ضمن منظومة التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. من الأوراش أيضا أو من الإنجازات للحكومة الحالية تفعيل إعلان مراكش، حيث تواصل هذه الحكومة العمل بتفعيل هذا الإعلان، إعلان مراكش 2020، للقضاء على العنف ضد النساء عبر تطوير منظومة التكفل بالنساء الضحايا. وأيضا عملت هذه الحكومة على تعزيز حضور المرأة في مراكز القرار وتوليتها مناصب وزارية ومسؤوليات عليا هامة. هذا في حصيلة الإنجازات للحكومة الحالية كما قدمته في حصيلتها. إلى أي حد تظهر هذه المنجزات في أثرها على المواطنة المغربية اليوم؟ أنت تجولين المغرب وخاصة في الحملات اليوم للانتخابات، هل لمستي هذه الإنجازات

0: على أرض الواقع وأنت بقرب النساء.
1: شكرا سيدة فرحانة. في الحقيقة هي الأثر ما كان

0: غلطت عليها الحكومه لانها هي مضطره، لان المراه ما كتبقاش غير صوت تتصوت والسلام، ولكن تتبقى انها المراه هي يعني نصف المجتمع، ما يمكنناش نتغاضوا عليها وما نقوموش ببرامج واعمال اللي في الصالح ديالها. فنظن ان يعني الاراده هي اراده ثانيه كاينه على اساس النهوض بالمرأة، لا التمكين ديالها لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا اجتماعيا، ولكن بحال اللي قلتي تتبقى ان فعلا كيخصنا نضاعفوا الجهود ديالنا، كيخصنا نضاعفوا الجهود ديالنا، وكيخصنا برامج يعني اللي كتقدر تطبق على ارض الواقع، ما تتبقاش غير وعود. فكنظن اننا من خلال البرامج الانتخابيه، انا شخصيا انتمي لحزب الاصاله والمعاصره، فالاصاله والمعاصره جاب يعني اصلاحات بالنسبه للمراه اللي ممكن يعني تطبق على ارض الواقع، منها زعما اللي مهم جدا هي أشياء اللي كتقيس بالعمق المرأة، وتنعرفوا أن المرأة يعني واحد عدد كبير منها تتعيش الهشاشة، فالمرأة هي اللي كتقوم يعني بتسيير ديال الأسرة، هي اللي كتقوم بشراء الأسواق يعني والقفة إلى آخره، فهي كتعاني من عدة.
1: وكأن حال يعني النسب والأرقام بطبيعة الحال لنسبة مشاركة النساء في الاقتصاد الوطني 5 في من خمس النساء المغربيات يعن الأسر، يعني بالملاحظة أيضا ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل، نتوقف عند نسبة 20% في السنوات الأخيرة، وهي نسبة يعدني منخفضة جدا، بمعنى أنه حتى وإن كانت مشاركتها الكبيرة فهي مشاركة في القطاع غير المهيكل، وهذا نعرفه تحدياته من الهشاشة.
0: المرأة في القطاع مثلا ديال المقاولات، في قطاع المقاولات ما تستثمر شيء بزاف، لان عارفين المساطير صعوبه المساطير، وما كاين شيء واحد القانون يعني تمييزي اللي يخلي كيساعد المراه على المواجهه ديال المقاوله. ف سي جي ام كانت كتعطي الرقم ديال 19%، ولكن بصفه عامه الاهتمام بالمرأة يعني العاملة بصفة عامة، لا المستخدمة ولا الموظفة ولا المقاولة، إذا نحولوا حنا المشاركة ديالها من 17.5 إلى 21. الرقم راه يعني صغير بزاف وضعيف، ولكن نسبيا راه يعني زعما مهم، لأن خصنا بعض الآليات لالا فرحانة، عندنا بعض الآليات اللي تتخلي المرأة تتراجع. أولا ما هو اجتماعي الممارسة ديالها ديال العمل ديالها ما بين البيت والخارج، سواء اللي كتخدم في المهيكل سواء اللي كتخدم في غير المهيكل. فالمرأة تشتغل بغينا ولا كرهنا، كي خاصنا غير بعض المساطر وبعض الآليات اللي ندخلوها يعني في التصور ديالنا، باش بعد توزيع ديال الحضانات داخل اماكن العمل، راهم صراحه ارباب العمل ما تيبغيوش يعملوا ديك الحضانات داخل الاماكن العمل. كاين كذلك وسائل.
1: علاش ما يعني هي من الامور اللي تسهل على الاقل ولوجها للعمل باريحيه.
0: كنتمنى انه يكون اتفاق ما بين الحكومه الجديده وارباب العمل على تثبيت الحضانات داخل شركات. كاين كذلك توفير وسائل نقل أمينة، ما كان عارفوا الاكسيدون والحوادث اللي تتوقع دائما هي تتوقع للنساء لكي يجيبهم للعمل في ظروف نقل سيئة جدا، ما كاينش حافلات خاصة، ما كاينش كيهزهم في اللي كانوا كي يجيبهم.

0: الاماكن العمل، وهذا مرارا راح نعرف ان كنا تسبب بعض الحوادث سير.
1: طيب انتم كنتوا حزبكم كان في الائتلاف الحكومي، فماذا فعلتم عند يعني وكانت وقعت خلال الحكومة تسيير هذه الحكومة الحالية حوادث وخاصة مشاكل على مستوى القطاع الفلاحي والسيدات العاملات والنقل، حوادث من حين إلى آخر، يعني ماذا فعلتم لهؤلاء النسوة؟
0: لهذا السبب الأخت فرحانة تنقل لك كاين في البرنامج الجديد الحزب ديال ما كان طرف، ما كانش مسؤول في الوقت اللي كتكون الاول وكتكون رئاسه الحكومه في ذكرها كتفرض بزاف ديال الحوايج. بالحق ملي كتكون غير طرف انت مضطر على اساس انك توافق على بعض الاشياء. فالان في البرنامج ديالنا الانتخابي حنا كنقولوا بان هذا التوفير ديال النقل الامين ولا بد منه، توفير النقل المدرسي للفتيات في الوسط القروي لا بد منه. علاش؟ لان معظم الفتيات القرويات راهم كيسمحوا في الدراسه ديالهم لانها البعد ديالهم عن المدارس. اذا هذه كلها اشياء اللي كناخذوها بعين الاعتبار وكيتم الاصلاح ديالها يعني في البرنامج الانتخابي المقبل.
1: ولكن إذا لاحظتي معي الأستاذة أمينة، كل الأحزاب عن بكرة أبيها تقدم وعود فيما يتعلق خصوصا في الوقت الراهن، يعني إلى حاولنا نحل قليلا ما البرامج الانتخابية لكل حزب على حدة تحضر فيها مجموعة من القضايا، يعني قلما تحدث البعض عن المرأة بالخصوص المغربية، وخاصة من المشكل والإشكال الأول اللي هو الاقتصادي، بمعنى أنه بما أن الأرقام تحدثنا على أنه المغرب المرأة المغربية هي المسؤولية المباشرة للأسرة، يعني عندنا ما يقارب أسرة واحدة من كل 5 أسر تعيلها سيدة، وعندنا أيضا خريطة جغرافية والحمد لله لدينا اليوم مؤسسات اللي تعطينا صورة واضحة ومشخصة للوضع في كل ما يتعلق بالمرأة. عندنا أيضا توزيع جغرافي حيث ترتفع النسبة في الوسط الحضري عندنا 21%، في الوسط القروي 14%، تمام. عندنا أيضا الوضعيات الاجتماعية، الأرامل الشريحة الأكبر من النساء المعيلات لهذه الأسر، شيء طبيعي جدا لأنها لما يتوفى الزوج تصبح هي المعيلة لهذه الأسرة. وتعلمين وحق المعرفة أنه إعالة أسرة بأكملها من أرملة ماذا يعني ذلك؟ مشقة، وأي مشقة أمام الارتفاعات الصارخة أمام هذا الوضع. هل يعني حزبكم سيقدم، لا أقول لديه حل سحري، ولكن على الأقل يعطي وعود منطقية قابلة للتحقق، لأنه على الأقل الإكراهات موجودة والواقع الكل يعرفه، فما هي لتغيير على الأقل وضعية هذه الأرملة؟ هل ستحظى براتب زوجها الكلي مثلا؟ لأن اليوم الأرملة تأخذ نصف الراتب.
0: فرحنا احنا ما جبناش وعود، احنا جبنا الالتزامات، احنا كنلتزموا ماشي وعود، احنا التزامات. جبنا برنامج قابل للتحقيق، قابل للإنجاز. هاد الأرامل اللي كتحدث عليهم، المعاش ما كاينش عند جميع الأرامل. المعاش بالنسبة للسيدات الأزواج ديالهم كانوا مثلا في الوظيفة العمومية أو في الضمان الاجتماعي فكانوا كياخذوا 50%. اليوم احنا تلتزموا على أساس أن المعاش غادي ينتقل من 50% إلى 100% لهاد الأرامل. فكاين كذلك عندنا التعميم ديال البروتوكول الخاص بعلاج النساء، كاين كذلك التأطير ديال معدل الولادات القيصرية من 68% إلى 25%. كاين هناك بعض الالتزامات الخاصة بالنساء اللي ممكن تعاون المرأة، فهي حقيقة عندك الحق، فهي معظم النساء تتعيش الهشاشة. ولكن حنا تنقولوا بأن هذاك المؤشر اللي دابا كيخلق واحد عدد المشاكل الأسر فهو

0: الأسرة المعسرة هو غادي يلتزم باش نحيدوا هذا المؤشر تدريجيا، وغادي ترتفع هذيك ال 500 درهم، 500 درهم ما يمكنهاش تعيل واحد الأسرة، غادي نحيدوا ديك 500 درهم وترجع 1000 درهم المساهمة مع الأسر. وكان عارفوا كذلك
1: سيدة أمينة بالخصوص هذه المسألة ديال الأرقام، يعني سمعنا الكثير من الوعود، تحويل مبالغ مالية مثلا من سميك ربما يرتفع إلى 5000 درهم. أنت الآن لحظات قلتي بدل 500 درهم ديال الدعم المباشر سيتحول إلى 1000 درهم. الخبراء الاقتصاديون يتابعون كلامكم، وأيضا المحللون يتابعون كل كلمة تصدر من الأحزاب السياسية. ولاحظي معي أيضا أنه الكل يعني مسجل، الوعود مسجلة. سنلتقي بعد 5 سنوات سيدة أمينة، وأقول لك أذكرك بهذا الكلام، يعني ربما هل تضعون في الاعتبار كل هذه الأمور عندما تدلون برقم أنه سنرفع من 500 إلى 1000 درهم؟ ودرست وعرفت الحالة الاقتصادية للبلاد وعرفت التحديات، وقررت أنه فعلا عندكم طريقة باش ترفعوها من 500 إلى 1000 درهم. أنا بغيت غير نعرف كيف يعني تقولوها هكذا مباشرة وانتوما قادرين أنكم تفعلوها فعلا.
0: ألو
1: أنا معك السيدة أمينة، سمعتي سؤال؟
0: إحنا ما عندناش وعود، عندنا التزامات، والبرنامج عملوا معنا خبراء اللي عندهم خبرة في ميدان يعني المالية والمحاسبة، فهذا الشيء اللي جينا به يمكن نقول لك أنه زعما بعد الدراسة أنه قابل للتحقيق، لأننا إحنا ما كنظنش أننا غادي نجيو عيراك ونبقاو نوعدو ونكذبو على الناس. إحنا ما زعما لا نكذبو، تتعرفي راه واحد الحزب راه واحد المجتمع مثقف، فيه المناضل فيه غير المناضل، فيه ناس بزاف اللي كينتظر شي حاجة، ولكن في الأخير كنجتمعوا على المصلحة المثلى ديال المواطن والمواطنة.
1: خصوصا انتم مناضلات يعني سيدة أمينة،
0: برنامج حزب جاب برنامج يهتم بجميع الشرائح الاجتماعية، جاب الشباب، جاب المرأة، جاب يعني الشيوخ، جاب كل شيء، لأن حتى ديك الشيوخ اللي كانوا كيشدوا 700-800 درهم من الضمان الاجتماعي، اليوم هذيك 3000 درهم أصبحت أنها غادة تكون يعني قابلة للتنفيذ. فالنساء ما كاين الشغل، والأغلبية فيهم بحال اللي قلتي راهم مهن يعني مهن هامشية، ما كانش شي مهن. فكنظن أن حتى القطاع الخاص خصو يلتزم مع المغربيات باش يحسن الظروف ديالهم، لان هذيك 3000 درهم ديال السنيك صحيح انها ما كتقدرش تفتح واحد الاسره، لهذا كيخص.
1: ولكن اكثر من هذا يا سيده، يا سيدة أميرة الرشاتي، أنا يعني بغض النظر على أنك عضو المكتب التنفيذي لحزب الأسرة والمعاصرة، أخاطب فيك أيضا السيدة الحقوقية، السيدة اللي كتناضل وتعرف حق المعرفة المرأة المغربية، لأنها تلتقيها في الجبل كما تلتقيها في الدوار، وتلتقيها أيضا في المدينة، وتلتقيها أيضا وهي طالبة في مقاعد الدراسة. بالتأكيد تعرفي التحديات أكثر من أي إن كان، تمام. اليوم الإشكالية الكبيرة أيضا، حتى إن وجدت هذه السيدة وهذه الفتاة الخريجة حديثا من المعاهد ديالها أو من كليتها والتحقت بسوق العمل، وانت ذكرتي الآن خاص المقاولاتنا وشركاتنا تتحلى بكثير من الوطنية، لأنه للأسف شديد هناك بعض المظاهر التي تعيق من تقدم المرأة، حتى وإن سجلتها باسمي مثلا في إطار قانوني وسجلتها عندها حقوقها كاملة كموظفة أو كأجيرة في أي قطاع، هناك سواد كبير جدا يشتغل في الظل، ما عندوش سنسس، ما عندوش ضمان اجتماعي، ما عندوش الظروف، ولأنها مضطرة تعيل أسرتها تضطر أنها تشتغل بأقل من سميك. شنو نديروا مع هذا الناس اللي يشتغلوا هكذا؟
0: فعلا انا مارس ممارسة ديالي في الميدان،

0: وشفت بان المراه كتعمل تنازلات ما كتطالبش بحقها مقبول، كتعمل تنازلات تتقول ورب العمل تيفضل انه يشغل المراه لانها ما غاديش تحكر عليه في الحقوق ديالها. وهنا لقينا ان واحد الفائض ديال النساء اللي كتشتغل في معامل ديال النسيج، معامل ديال الكابلاج، واحد يعني العدد ديال المعامل، لان ما ما ما, ما تطالبش بالحق ديالها. فهمتي تقول انا هادشي اللي غادي يعطوني زائد، انا مثلا الزوج الصالير ديال الزوج او ديال الاخ ديالها او ديال الابناء. فكنظن ان الاسره الوحيده الاسره المغربيه ما كاينش انسان واحد اللي كيعيلها، فان اعضاء الاسره كاملين كيشتغلوا كاملين كيشتغلوا. فالمراه خصها تعمل تفاوض، ملي تدخل تخدم تفاوض على حقها، توضع الشروط ديالها باش تخدم. فهنايا المراه ملي كيصعب عليها التفاوض على اساس انك تكون من واحد الجانب التكوين ما كتكونش مكونه، كترضى باللي كان. فهنا كنظن ان الدوله خصها تفتح مدارس التكوين باش تصبح المراه كذلك تدخل بالشروط ديالها، تفاوض على عقد العمل بالشروط ديالها. فلهذا كيخص جهود عاود تكثر بزاف على اساس ان التكوين في المجال ديال العمل باش تكون المراه مؤهله تفرض بعض الشروط.
1: وعلاش ما نديروش رقابه اكثر؟ نعم؟ علاش ما نديروش رقابه اكثر للشركات التي تشتغل بهذا المنطق ومراقبه لان مفتشين الشغل؟
0: الرقابه مع المراه تحس الرقابه كتخصها تكون في الضمير في العقليه. نشتغل وانا يا مواطن مغربي فنساهم في التنمية ديال البلاد، فنساهم في التنمية ديال واحد الأسرة. ما الرقابة غير الرقابة، دائما كاين الوزارات كاين رقابة دائما كاين، ولكن كيخصنا ضمير. إذا ما عندناش ضمير ما عندنا والو أستاذة. وأنت عارفة الحياة هي أخلاق، ما كايناش أخلاق ما كاين والو أستاذة فرحانة. فأنا من هادشي كنقولو لك من خلال الممارسة ديالي. كاين شي مرة كديري المراقبة وتتهبطي عند الناس اللي هما معنيين وتتقول لا أنا بغيت نصرح بك في الضمان الاجتماعي ولا بغيت ندير بك كذا ولا كذا، تتقول لك أنا مزيان خليني غير هكا نقبض هذا الشيء ونمشي بحال هذي عند ولادي. فكنظن أنه ناقصنا واحد الروح ديال واحد التعبئة، وخصنا الناس تكون مواطنة، وكيخصنا الأخلاق نتعاملوا بأخلاق باش إلا بغينا نتغلبوا على هذا الشيء.
1: الأخلاق مطلوبة من الفاعل السياسي في المقام الأول.
0: نعم أستاذة
1: أمينة، الأخلاق مطلوبة أيضا في المقام الأول من الفاعل السياسي حتى يكسب أو يعيد الثقة لهذا المواطن اللي كان توجهه له اليوم السيدة أمينة باش يكون مشاركته فعالة جدا يوم 23 من شتنبر، ويتغير هو لأنه يعرف في المقام الأول أنكم ناس جديين ستخدمونه بصدق بأمانة وبالأخلاق اللي تحدثتي لي عنها. لكن ما يمكن لكم تكونوا صادقين ما لم يعني أعطيني عربون هذا النزاهة المصداقية في التعامل في الكلمة التي يمكن تحقيقها، لأننا أيضا نحن ناس نعرفوا الأجواء العامة والمناخ العام سواء الوطني أو الإقليمي أو حتى الدولي. الناس كلها عارفة التحديات الكبرى اللي نعيشوها والظرفية الاقتصادية اللي عايشها العالم الآن. بالتالي لما تكوني انت سياسية وتخرجي لي وتعطيني الحيثيات كلها في قراءة موضوعية غادي نصدقك يا سيدة أمينة، وبالعكس غادي حتى أي سياسة غادي عمومية غادي تطبقيها عليا سأتبناها، لأنك في الظرفية تحتم عليك هذا المسار. ولكن خرجتي وشرحتي لي، خرجتي وفهمتيني وكنتي معايا صادقة.
0: طبعا شوف الأخلاق أنا ما تنطلبهاش غير من رب العمل. الأخلاق أنا تنطلب بها لجميع المواطنين والمواطنات. كيخصنا نتخلقوا لا سياسي ولا غير سياسي، كيخصنا نكونوا بالأخلاق ديالنا. إلا غابت الأخلاق راه كاين غير الدمار في المجتمع. كيخصنا نكونوا متخلقين، كيخصنا إلا وعدنا التزموا بالوعود ديالنا، كيخصنا إلا خدينا واحد يعني واحد المقعد معين كيخصنا نعرفوا علاش خديناه. لأن خديناه غادي تكون عنده واحد الآثار على المواطنين لا مواطنات سواء نساء أو رجال أو شباب أو غيره. فكنظن أنني ما جيتش أنا باش نحلف أنا بالقرآن ولا هذه كنقول لا غادي نقول لا. الشعار ديال الحملة الانتخابية هي هذه تغيير المسار كلمة واحدة. صافيك كو هادشي اللي كتقوليه حنا حتى حنا راه ما راضيينش عليه ولكن خصنا نغيروه ان شاء الله منين ندخلوا الحكومه وناخذوا الرئاسه ديالها. ناخذوا الرئاسه ديالها يمكننا نوضعوا البرنامج ديالنا ديك الساعه ما غاديش شي واحد يقولنا لا ما تعملوش. فلهذا اننا صراحة كل شيء الناس راه بغا تخدم جاية باش تخدم المواطن والمواطنة وتنتمنى أننا ننجحوا ونجحوا حنا الولا وديك الساعة تحكموا علينا. فالأثر من اللي تسالي هاد 5 سنين وهي سادات دابا يمكن المكاتب الدراسات يعملوا لنا يشوفوا لنا الواقع ديال هاد السياسة. فالواقع ديال هاد السياسة راه كلكم كتعرفوا.
1: تماما. أشكرك سيدة أمينة رشاتي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، شكرا جزيلا لك على شروحاتك وعلى توضيحاتك. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذة. يلا أنا غادي نلتحق بواحد الجمعية عامة.
1: أكيد أكيد احنا خرجناك من اللقاءات ديالك، فشكرا جزيلا. كان من المفروض في هذه الحلقة أن تكون السيدة نادية التهامي عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ضيفتنا اليوم. نتمنى أن يكون الحائل خير. شكرا جزيلا لكل من تابع هذه الحلقة. أرجو أن تتفضلوا في البقاء في الاستماع برفقتنا باقي لمتابعة باقي ما تبقى من برامجنا. نشرة إخبارية مفصلة ستتابعونها في تمام منتصف النهار، عناوين أنباء الظهيرة بعد الثواني، وبطبيعة الحال حلقة جديدة من حديث المجتمع تجمعنا وإياكم غدا في نفس التوقيت 11 وحدود 11، وطبعا ننتهي في 11:30. شكرا لكم، أوفيانا.

0: السماع الصوفي. نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: ميديا ميديا اون فيزيون.
2: محمد البداوي البداوي. اهلا بكم مستمعي ميديا فين ما كنتو، مرحبا بكم من جديد في العالم ديال اون فيزيون. انا محمد البداوي، وغادي نخليو الموسيقى اليوم تحكي لنا الطريقه ديالها من اغنيه لاخرى ومن لون موسيقي لاخر، بلا حدود وبلا قواعد ثابته. اذا عندنا واحد نصف ساعه ديال الموسيقى اللي كنتمنوا انها تعجبكم مستمعينا الكرام وتستمتعوا بها. فغادي بلا ما نزيد نطول عليكم، غادي نبداو من واحد الاغنيه اللي ارتبطت بواحد من اشهر لي ديو في الموسيقى الالكترونيه الحديثه، دافت بانك. ولكن في اون فيزيون حتى الاغنيه المعروفه اكيد كتقدر تبدل الشكل ديالها وتدخل لعالم موسيقي اخر. اذا غنسمعوا الجيت لاكي بصوت فرقه داوتر، واحد الفيرسيون اللي كتخرج الاغنيه من الاجواء ديالها الاصليه وكتعطيها واحد اللون اللي يكون اكثر هدوء والكترونيا نقدروا نقولوا. فغادي نسمعوا الجيت لاكي مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في اون فيزيون.

ومن ديب هاوس غادي نرجعوا دابا للأغنية العربية ولكن بنفس الروح ديال الفيوجن. وردة الجزائرية بتونس بيك واحد من الأعمال اللي رسخوا الحضور ديال وردة في ذاكرة الأغنية العربية. واليوم غادي نسمعوا لها في واحد ريميكس ديال نايت فلاير بلمسة إلكترونية جديدة. ومن بعد مستمعينا الكرام غادي نمشيو لفرقة ميامي في عاشو ولكن هذه المرة من خلال واحد ريميكس ديال ديب سول باش يبقى الخيط الرابط بين هاد جوج الأغاني اللي غنسمعوا لهم. هو نفسه صوت مألوف ولكن بإحساس موسيقي اللي هو مختلف. فغادي نسمعوا البتونس بيك وعاشو. غادي نعاود نرجعوا لكم مستمعينا الكرام خليكم معنا.

مازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون، ودابا غادي نقربوا اكثر للروح المغربيه. غادي نسمعوا المولانا، واحد العمل اللي كيجمع بين فهد بن شمسي والمنتج اوركيت، وكيعاود يقوم بصياغه اهازيج صوفيه تقليديه اللي مرتبطه بالطريقه العيساويه في واحد الانتاج الكتروني معاصر. هذا العمل اللي خرج في 2022 وكان ثمره ديال التعاون بين فهد بن شمسي واوركيت. وهنا بالضبط كتكون الفكره ديال اون فيزيون، يعني التراث ما كيبقاش واقف في الماضي، كيدخل للاستوديو كيتبدل ليه الايقاع ولكن كتبقى الروح ديالو. فغادي نسمعوا المولانا فهد بن شمسي واوركيت ونعاود نرجع لكم، خليكم معنا مستمعينا في اون فيزيون.

وهكذا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من أون فيزيون. شكرا بزاف على حسن الاستماع وعلى الصحبة ديالكم لنا في هذا الموعد الموسيقي على ميديا. فكنتمنى تكون هذه الجولة بين الإلكترو الأغنية العربية والموسيقى المغربية عجبتكم بزاف, كنتمنى أنها تكون عجبتكم وخلتكم تكتشفوا أصوات وألوان جديدة. وقبل ما نختموا الحلقة مستمعينا غادي نخليكم مع واحد الاختيار اللي زوين بزاف ويستاهل أنه يتسمع على المهل كيف ما كنقولوا. غادي نسمعوا الميرورز ديال جاستن تيمبرليك في واحد الكوفر ديال رامي بيلزين بعنوان على القهوة, وهي فرصة أخرى باش نسمعوا كيفاش أغنية عالمية كتقدر تدخل لواحد الفضاء موسيقي اللي هو مختلف تماما. وهكذا غادي نقول لكم شكرا بزاف ونعود نتلقى معكم إن شاء الله في عدد جديد من أون فيزيون. إلى اللقاء.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

0: have your attention, please. The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
1: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
0: The Bryan Adams Radio Show.
1: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
2: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
3: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم تتناول الذكاء الاصطناعي في مكانه الاقتصادي، وهل يستطيع المغرب تحويل الذكاء الاصطناعي من ورش رقمي إلى قطاع منتج للثروة، مولد لفرص الشغل وأداة للسيادة والتنافسية؟ هذا ما سنناقشه بعد قليل.
4: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
3: الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا من معادلة القوة الاقتصادية والتنافسية بين الدول، والمغرب يدخل مرحلة جديدة من هذا السباق مع تفعيل خارطة المغرب للذكاء الاصطناعي 2030 برهان يتجاوز رقمنة الخدمات إلى بناء قدرات وطنية في البيانات والحوسبة والبحث والابتكار وتكوين الكفاءات. الأهداف المعلنة تعكس حجم هذا الرهان: 100 مليار درهم من القيمة المضافة و50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى تكوين 200 ألف موهبة وكفاءة في أفق 2030. لكن السؤال الاقتصادي لا يتعلق فقط بحجم الاستثمارات أو عدد المشاريع التي ستطلق، بل كيف سيتحول هذا الذكاء الاصطناعي إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وكيف ينتقل المغرب من استخدام التكنولوجيا إلى إنتاجها، ومن استهلاك الحلول الرقمية إلى امتلاك جزء من سلاسل القيمة العالمية. هذه المحاور وأخرى يجيبنا عنها الأستاذ أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات. لكن قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد لهذا اليوم.
4: رقم في الاقتصاد.
3: الدار البيضاء ضمن أفضل 40 مركزا ماليا في العالم. إلى المرتبة 38 عالميا ارتقت العاصمة الاقتصادية للمملكة في أحدث نسخة من مؤشر المراكز العالمية الصادر في هذا الشهر، مسجلة بذلك قفزة ب11 مركزا مقارنة بالتصنيف السابق. هذا التقدم يعني أن الدار البيضاء انتقلت خلال 6 أشهر فقط من المرتبة 49 عالميا في مارس 2026 إلى المرتبة 38 في سبتمبر، لتدخل للمرة الأولى قائمة أفضل 40 مركزا ماليا في العالم ضمن تصنيف يضم 117 مركزا ماليا من مختلف أنحاء العالم. على المستوى الإفريقي جاءت الدار البيضاء في المرتبة الأولى، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حلت في المرتبة الثالثة خلف كل من دبي وأبو ظبي. ويعتمد مؤشر المراكز المالية العالمية على مجموعة واسعة من المعايير لتقييم تنافسية هذه المراكز، بينها البيئة الاقتصادية والمالية والمؤسساتية والبنية التحتية ومستوى تطور القطاع المالي، إضافة إلى القدرة على استقطاب الشركات والاستثمارات والأنشطة المرتبطة بالخدمات المالية والأعمال الدولية. هذا الصعود يأتي في وقت تواصل فيه الدار البيضاء تعزيز موقعها كمركز إقليمي للخدمات المالية والأعمال الدولية. كما يعكس هذا المسار أيضا تنامي أهمية الدار البيضاء كحلقة وصل بين المستثمرين والأسواق الإفريقية، في وقت يتزايد فيه اهتمام الشركات والمؤسسات الدولية بالفرص الاستثمارية التي توفرها القارة.
4: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
3: في الاقتصاد للجميع إذن نبحث اليوم في الرهان الاقتصادي للذكاء الاصطناعي بين السيادة الرقمية، خلق الثروة، سوق الشغل، والقدرة على بناء اقتصاد مغربي أكثر إنتاجية وتنافسية. معنا الأستاذ أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات. أهلا وسهلا بك أستاذ أنس أبو الكلام.
5: أهلا بكم وشكرا على الاستضافة، سعيد بالتواجد معكم.
3: نحن أسعد أستاذ أبو الكلام. إذن نتحدث عن 100 مليار درهم من القيمة المضافة و50 ألف منصب شغل بحلول 2030، ما الذي برأيكم

0: يجب أن يتغير اقتصاديا حتى تتحول هذه الأهداف من مؤشرات مستهدفة إلى قيمة فعلية داخل الناتج والثروة الوطنية؟
1: أعتقد أن السؤال الحقيقي ماشي هو سنصل إلى 100 مليار درهم، ولكن كيف، من أين سيأتي هذا 100 مليار؟ إذا أردنا الصراحة، لا يمكن تحقيق هذا الرقم ببيع الحواسيب واستعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي فقط، أو حتى بما نسميه رقمنات الإدارة والخدمات. القيمة حقيقية ستأتي عندما يصبح الذكاء الاصطناعي جزءا من كل قطاع اقتصادي للمملكة. القيمة ستأتي عندما ننشئ منظومة متكاملة حول الذكاء الاصطناعي، من مراكز بيانات، من مستثمرين مؤمنين بأن هذه التكنولوجيا والقادرين على خوض مخاطرها، تأهيل كفاءات، توليد طاقة إلى غير ذلك. نأخذ مثال بسيط. إذا كان مصنع مغربي ينتج مثلا 1,000,000 قطعة سنويا، واستطاع الذكاء الاصطناعي تخفيض نسبة العيوب إلى مثلا 5%، فنحن نتحدث مباشرة عن ملايين الدراهم من الأرباح الإضافية. إذا كانت واحد الشركة مثلا استطاعت تقلص استهلاك الوقود بواحد النسبة 10% وغيرها عبر الخوارزمية الذكية، هذه قيمة مضافة جديدة. إذا استطاع واحد البنك معالجة ملفات القروض في ساعتين بدل يومين، فهذه إنتاجية إضافية. لكني أؤمن بأننا لن نخلق اقتصاد 2030 بهذه الأهداف بعقلية وظائف 2010. فوجب التفكير بالوظائف التي ستختفي أولا، ثم تلك التي تحتاج تكوين مستمر للمستخدمين وإعادة هيكلة المؤسسات، قبل أن نفكر في الوظائف الجديدة وفي النتيج لغادي يتجاد. في الحقيقة الذكاء الاصطناعي غادي يجيب مهن جديدة أخرى. قبل 10 سنوات ما كناش كنتحدثوا عن مهندس ذكاء الاصطناعي، ولا مطور نماذج لغوية، ولا مهندس بيانات، ولا مدرب الأنظمة الذكية إلى غير ذلك. واليوم هذه من أكثر الوظائف طلبا في العالم. لذلك فهذا الهدف نتاع 50,000 منصب شغل مثلا لا يجب أن يقرأ كمجرد رقم، بل كتحول نحو وظائف أعلى أجرا طبعا، ولكن أعلى قيمة مضافة. المعركة ليست الحفاظ على وظائف الأمس، ولكن إعداد المغاربة لوظائف لم تكن موجودة بالأمس.
0: هي فعلا معركة أستاذ أبو الكلام، والطريق طويل. في وقت المغرب يتحدث اليوم عن سيادة رقمية تشمل البيانات، مراكز المعطيات، ونماذج اللغوية والقدرة الحاسوبية. في هذا التوقيت ويعني تزامنا مع هذه الطفرة التكنولوجية، إلى أي حد أصبحت كل هذه العناصر جزءا من مفهوم السيادة الاقتصادية وحتى التنافسية؟
1: نعم، إلى اليوم إلى سولتي أي شركة الذكاء الاصطناعي في العالم ما أهم أصل تملكه، غادي تجاوبك البيانات والقدرة الحاسوبية. اليوم عندما نخزن بيانات ملايين المواطنين وآلاف المقاولات مثلا خارج البلاد، نتحدث عن السيادة، فإن جزء من هذه القيمة الاقتصادية يغادر الوطن أيضا. عندما تكون بياناتك وتطبيقاتك وخوارزمياتك وبرمجياتك بين أيدي شركة أخرى ولا دولة أجنبية أخرى، فنحن نصبح مرهونين بها. إذا يعني يمكنها مثلا الاطلاع على الأسرار المهنية ديالنا، على حرمان من استخدام التطبيقات إلى بغات، حذف بيانات أو تعديلها، استخدام هذه البيانات لأغراض سياسية أو اقتصادية أخرى. لهذا أصبحت يعني السيادة الرقمية تشبه السيادة الطاقية والغذائية. وباش نوصلها عندنا ثلاثة العناصر استراتيجية طبعا. أولا تحدثوا عن البيانات. البيانات ممكن نشوفها بحل وقود ديال الذكاء الاصطناعي. بدون بيانات لا يوجد تعلم آلي ولا نماذج ذكية، وبالتالي لا يوجد ذكاء اصطناعي. ثانيا مراكز البيانات. مراكز البيانات اليوم كتشبه المصانع نتاع القرن 21. مصانع الأمس كانت تنتج الفولاذ وغير ذلك، مصانع اليوم تنتج المعرفة والخدمات الرقمية لما نتحدث عن الرقمنة وعن الذكاء الاصطناعي. ثالثا النماذج اللغوية. المغرب تمتلك واحد الثروة لغوية استثنائية، بالعربية، بالدارجة، بالأمازيغية. فإذا نجحنا في تطوير نماذج تفهم هذه الخصوصية، يعني نمتلك ميزة تنافسية ليس فقط للمغرب بل لإفريقيا أيضا. ففي الاقتصاد الرقمي ما يقال هو أنه من يملك البيانات لا يملك فقط المعلومة، بل يملك جزءا من المستقبل إن لم نكن المستقبل.
0: يعني تلقا من هذه المؤشرات أستاذ أبو الكلام، هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح قطاع

0: طبعا إنتاجيا قائما بذاته في المغرب، أم أن رهانه الاقتصادي الأكبر سيظل في رفع الإنتاجية، إنتاجية قطاعات قائمة مثل الصناعة، الخدمات، الصحة، التعليم والإدارة؟
1: بكل صراحة أظن أننا نحتاج الاثنين معا على المدى القصير. سيأتي الأثر الاقتصادي الأكبر من رفع إنتاجية القطاعات الحالية باستعمال الذكاء الاصطناعي وغيره. علاش؟ لأن الصناعة والفلاحة والخدمات كتمثل ربما 90% من النشاط الاقتصادي، فإذا رفعنا الذكاء الاصطناعي، إذا استطاع رفع الذكاء الاصطناعي رفع إنتاجية هذه القطاعات بواحد نسبة معينة، فإن الآثار سيكون هائلا. تخيلوا فلاحة أكثر دقة وأقل استهلاكا للماء، تخيلوا مصانع أقل هدرا للطاقة، مستشفيات أسرع في التشخيص، إدارات تقدم خدمات في دقائق بدل أيام. كل هذا الشيء بفضل الذكاء الاصطناعي، هذا الشيء مزيان غادي يفيدنا. لكن في الوقت نفسه يجب خلق كما قلت قطاع مغربي متكامل للذكاء الاصطناعي، خلق نظام بيئي متكامل حول الذكاء الاصطناعي تماما كما نجح المغرب في صناعة السيارات والطائرات وأجزاء من الطائرات، لما لا يمكنه أن ينجح في صناعة البرمجيات والخدمات الرقمية وكل يعني النظام المحيط بالذكاء الاصطناعي، خصوصا أن الموقع الاستراتيجي للمغرب في السوق الإفريقية كتضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك مستقبلا، وبالتالي لماذا لا يكون المغرب منصة لتصدير حلول، مثلا الحلول اللي مقدمه في استراتيجيات AI ميدي المغرب نحو افريقيا. فكما قلت الى شفنا من قبل السيارات والطائرات كنا كنقولوا واش غادي تصنع في المغرب، فكان ذلك بعيد المنال، فلماذا اليوم لا نصنع الخوارزميات يعني وتباع من المغرب الى العالم؟ عندنا استراتيجيه ملكيه، عندنا كفاءات، عندنا جامعات ومراكز بحث علمي، عندنا طاقات متجدده، عندنا حلفاء دوليين موثوقين لا في الجانب المادي ولا في الجانب التكنولوجي. فهذا الشيء كيبان لي يعني نذهب معا في الاتجاهين، في اتجاه نستعمل الذكاء الاصطناعي في تحسين كل القطاعات، وايضا خلق واحد ليكو سيستيم متكامل، بيئه متكامله خاصه بالذكاء الاصطناعي وتنتج في الذكاء الاصطناعي.
0: وماذا عن التحديات أستاذ أبو الكلام؟ اليوم المغرب يستهدف تكوين 200,000 موهبة وكفاءة، هل يملك منظومة التكوين والبحث والابتكار القادرة على مواكبة سرعة التحول، خصوصا وأن المنافسة العالمية اليوم كما أشرت ليست فقط على التكنولوجيا وإنما على الكفاءات التي تنتجها، وهذه الكفاءات هي نفسها تهاجر اليوم؟
1: أكيد
0: أستاذ أبو الكلام.
1: نعم، هي التحديات كثيرة. أولا كما قلتم تحدي الكفاءات، العالم اليوم يعيش ما يسمى بحرب الكفاءات وحرب المواهب. كل الدول والشركات الكبرى كتبحث على نفس المهندسين ونفس الباحثين، واليوم الحمد لله كفاءات مغربية متواجدة في العالم كله. التحدي ماشي فقط تكوين 200,000 كفاءة، أيضا الاحتفاظ بها كما قلتم داخل المغرب وتوفير واحد البيئة متوازنة متكاملة، توفير فرص عمل جذابة لها. لذلك السؤال ماشي هو كم من مهندس كان اللي غادي نكون، ولكن كم مهندس سيبتكر وربما سيؤسس شركته داخل المغرب. وبالتالي يعني المشكل ديال الكفاءات مشكل كاين، ولكن عندنا الحمد لله جامعات، عندنا الحمد لله مراكز بحث، ولكن كما قلتم التنافسية كاينة. لهذا أنا أرى أن هناك في هذا المجال ثلاث أولويات. أولا استكمال إدخال الذكاء الاصطناعي في جميع التخصصات من تقنية وغير تقنية ولسانية وعلمية وغير ذلك، لأن الذكاء الاصطناعي عنده دخل في مهن المستقبل في هذه التخصصات. ثانيا ربط الجامعة بالمقاولة، لأنه إذا كانت الجامعة غادية في اتجاه والمقاولة غادية في اتجاه آخر، أو الحلول اللي كانت الجامعة كتبقى في الرفوف وما كتفيدش المقاولات وما كتفيدش المحيط ديالها الجهوي والوطني، ما غاديش نستفده. وثالثا يعني تمويل البحث التطبيقي، لأنه إذا نجحنا في هذا الشيء يمكن المغرب أن يتحول إلى خزان كفاءات رقمية في شمال إفريقيا وفي غربها وغير ذلك. في الاقتصاد الجديد يعني الطاقات او الثروات تستخرج من العقول، فهذا هو المهم. هناك طبعا تحديات

0: أخرى، مثلا تحتيات البنية الرقمية اللي فيها الذكاء الاصطناعي كيحتاج مراكز بيانات، الحوسبة فائقة الأداء، الشبكة اتصال قوية، التخزين ومعالجة كميات ضخمة من البيانات إلى غير ذلك. هناك تحدي التمويل والاستثمار لكثير من الشركات الناشئة المغربية، عندها أفكار واعدة، ولكن ملي كندوزو للتطبيق كنواجهو صعوبة في الانتقال من مرحلة الفكرة إذا أردنا إلى مرحلة الواقع والتوسع. لذلك نحتاج إلى صناديق استثمار أكثر جرأة في التكنولوجيا وفي الذكاء الاصطناعي، لأنه شركة صغيرة اليوم تقدر تولي يونيكورن غدا وشركة كبيرة غدا إلى دخلنا فيها. رابعا، هناك تحدي البيانات. الذكاء الاصطناعي كما قلنا كيتغدى على البيانات، ولكن البيانات غالبا ما تكون مشتتة بين الإدارات والمؤسسات والقطاعات وإلى غير ذلك. فكلما نجحنا في التنظيم ديالها ويعني وكلما كانت نماذجنا أكثر ذكاء وأكثر فعالية. فلذلك التحدي الحقيقي ماشي فقط في امتلاك الذكاء الاصطناعي، ولكن في امتلاك القدرة على استيعاب سرعة التحول التي يفرضها. حتى ملي كنتكلموا على التكوين، راه التكوينات خصها تكون سريعة بالشكل اللي يقدر يتماشى مع سرعة تطور هذا النوع من من من التكنولوجيا. والدول اللي غادي تربح غدا ماشي هي اللي غادي تشتري التكنولوجيا، ولكن هذيك اللي تكون قادره باش تكون الكفاءات وتملك البيانات وتنتج الحلول وتصدر الابتكار. وفي نظري هنا يكمن جوهر الاستراتيجيه والرؤيه الملكيه اللي خص الناس يطبقوها والحكومات المتتاليه ومسؤولين يطبقوها على ارض الواقع.
1: نعم، في النهاية أستاذ أبو الكلام، يعني هل الرهان الحقيقي للمغرب هو أن يكون مستهلكا ذكيا للذكاء الاصطناعي، أم أن يتحول إلى منتج بما يسمح له كذلك بحجز موقع داخل سلاسل القيمة الرقمية العالمية؟
0: أما كما قلنا من قبل، هو الاستهلاك يجب أن يكون المغرب. المشكل ماشي هو المستهلكا أم منتجا للذكاء الاصطناعي. المغرب يجب أن يكون مستهلكا ذكيا على المدى القصير، لكنه يجب أن يصبح منتجا ومصدرا على المدى المتوسط والطويل. يعني نستخدمه دابا الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات اللي عندنا ونستفد منه، ولكن تكون عندنا استراتيجيات ونعطيه الإمكانيات ونرفعوا التحديات باش نوضعها على أرض الواقع. لأن الاكتفاء بالاستهلاك ما كيسمعش يعني الثروة. ناخذ مثال بسيط، مثلا إلا اشترينا جميع السيارات أجنبية فنستفيد من التكنولوجيا، ولكن القيمة المضافة والوظائف والأرباح تبقى خارج المغرب. ولكن عندما نصنع السيارات محليا فاحنا كنخلقوا مصانع ومناصب شغل وخبرات وصادرات وعملة صعبة وغير ذلك. فالمنطق نفسه يطبق على الذكاء الاصطناعي. اليوم يمكن المغرب أن يستهلك أفضل الحلول العالمية لتحسين الإدارة والصحة والتعليم والصناعة وبناء الإنسان، لأن الإنسان خصو يكون في مركز كل هذه. إلى حطينا كاع الحلول والإنسان ما تمشيش معها، الإنسان المواطن المغربي ما تمشيش معها، ما غاديش نوصلوا للنتائج اللي بغينا. ولكن إلى بقينا أيضا فقط مستهلكين، سندفع كل سنة ثمن التراخيص، ثمن الخدمات السحابية، ثمن البرمجيات الأجنبية، ثمن البنية التكنولوجية الخارجية. ولكن إلى ولينا منتجين فعلى المدى المتوسط والطويل سنخلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني. ماشي بالضرورة بغينا نفس الولايات المتحدة والصين وغيرهم في بناء أكبر نماذج عالمية إطلاقا، ولكن علينا أن نطور حلول مغربية لمشاكل مغربية وإفريقية. مثلا ذكاء صناعي للفلاحة الذكية في المناطق الجافة غادي يفيدنا وغادي يفيد إفريقيا. مثلا حلول للدارجة المغربية والأماتيقية بينها منصات تعليمية ذكية، حلول صحية رقمية إلى غير ذلك. وهنا يعني خاص يكون تنزيل تاع الفلسفة الملكية، يكون يعني التكنولوجيا مطورة في المغرب بالكفاءات المغربية انطلاقا من البنيات والاحتياجات المحلية وموجهة أيضا للسوق الإفريقية والعالمية. وعلاش هذا الشيء مهم اقتصاديا؟ لأن الدولة اللي كتستهلك التكنولوجيا كتربح الإنتاجية، أما الدولة اللي كتنتج التكنولوجيا فكتربح الإنتاجية والثروة والسيادة معا.

0: أنتم تكلمتم عن السيادة الرقمية والتي هي لا جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية. فإلى كنا مثلا كنتحدثوا على هذا الهدف نتاع 100 مليار درهم من القيمة المضافة، أنا أظن لن يتحقق فقط عبر الاستهلاك ديال الذكاء الاصطناعي، ولكن عبر البيع ديالو والتصدير ديالو ايضا. ولكن كما قلنا خصنا واحد المايند سيت، واحد طريقه التفكير تكون جديده وتكون سريعه التطور متلازمه مع مقتضيات هذا العصر.
1: نعم، طيب مقتضيات هذا العصر، وسؤال اخير استاذ ابو الكلام، ما هو المعيار الحقيقي برايكم ومن موقعكم، المعيار الذي سيخبرنا بأن المغرب نجح في هذا الرهان، الرهان على الذكاء الاصطناعي؟ هل مبدئيا حجم الاستثمارات في هذا المجال، عدد القطاعات، الوظائف التي خلقها، أم قدرته على إنتاج قيمة وتكنولوجيا مغربية قابلة للمنافسة عالميا؟ هذا هو المعيار الأخير والحقيقي.
0: يعني إذا وصلنا المنافسة عالميا فهذا هذا شيء كبير. أعتقد أن النجاح لا يقاس بعدد استراتيجيات ومؤتمرات وتصريحات، ولكن بمؤشرات بسيطة جدا يمكن لأي مواطن الفهم ديالها. أولا، هل فعلا خلقنا الثروة؟ نطرح هذا السؤال. لو وصلنا 100 مليار درهم من القيمة المضافة فهذا مؤشر مهم، لكن الأهم هو هل ارتفعت إنتاجية الشركات المغربية؟ هل ازدادت الصادرات الرقمية؟ هل ظهرت شركات تكنولوجيا مغربية بقيمة عالمية؟ هل المواطن العادي استفاد بشكل أو بآخر من هذه التكنولوجيا؟ إذا كان الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل ملموس في الناتج الداخلي الخام، فهذا يعني يمكن الحديث عن نجاح اقتصادي حقيقي، لأن الذكاء الاصطناعي ماشي مشروع تكنولوجي فقط، فهو مشروع نمو اقتصادي مجتمعي إلى بنا نقدر بشق ديالو العام. ثانيا، مؤشر آخر، هل خلقنا وظائف جديدة أكثر مما فقدنا؟ راه اليوم قلنا راه غادي تفقدوا وظائف، وغادي يلقاو الناس راسهم ملزمين باش يتعلموا تكنولوجيا ويتعلموا حوايج أخرى اللي كتماشى باش يقدروا يستعملوا الوظائف اللي كيخدموا في كل يوم. فاليوم الجميع يتحدث عن الوظائف التي قد تختفي، الوظائف الجديدة، يعني إلى قدرنا نكون الناس باش يتأقلموا مع الوظائف، وأيضا نكون ناس بشكل سريع في وظائف جديدة من مهندسي ذكاء اصطناعي، علماء بيانات، خبراء أمن سيبرالي إلى غير ذلك، هنا رهان غادي نربحوا، وهذا مؤشر اللي هو مزيان. ثالثا، المؤشر آخر هو واش حنا كنصنعوا ولا كنستهلكوا فقط. فهذا ربما أهم مؤشر. إلا كنا في 2030 ما جينا فقط نشتري حلول أجنبية فسنكون مستهلكين متقدمين. أما إلى بدات الشركات المغربية في بيع الحلول تاع الذكاء الاصطناعي لإفريقيا، الشرق الأوسط، ربما أوروبا، ما عرفتش، فهذا يعني أننا أصبحنا منتجين للقيمة. فهنا قلنا الفرق كبير بين دولة كتستورد التكنولوجيا وبين دولة كنصدرها. حاجة أخرى مهمة هو استراتيجية عندنا، أي من موروكو استراتيجية هادفة ومهمة، ولكن خصنا نسولو راسنا واش غادي ننجحوا فيها، لأنه غالبا بعض الخطرات كنحطوا استراتيجيات وما كيكونش التقييم ديالها، وكتجي حكومه اخرى وكتدير استراتيجيه اخرى وهكذا دوالك. فهنا يجب ان نطرح اسئله عمليه جدا: كم عدد الشركات الناشئه في الذكاء الاصطناعي؟ كم براءات اختراع تم التسجيل ديالها؟ مؤشر اخر مثلا، كم منتجا مغربيا تم تصديره، او كم نموذج لغوي يعني يدعم الدارجه والامازيغيه؟ الى راينا حلول عالمية تحمل عبارة ميدين موروكو فهذا هو النجاح الحقيقي. خامسا، مؤشر مهم تكلمت عليه قبيلة وغالبا كنساه، هو الاحتفاظ بالكفاءات. المغرب يملك شبابا متميزا، تحدي فقط ماشي هو تكوين 200,000 كفاءة، ولكن هل يشتغلون داخل المغرب؟ هل يؤسسون شركات داخل المغرب؟ هل ينتجون المعرفة من داخل المغرب؟ فإلى تحول المغرب إلى مركز إقليمي للمواهب الرقمية في إفريقيا وعندنا القدرة، وأعي ما أقول، فسنكون قد ربحنا يعني معركة المستقبل. أظن يعني خصنا نسألوا يعني أسئلة

0: يعني في سنة 2030 لن نسأل هل استعمل المغرب الذكاء الاصطناعي، لأن الجميع سيستعمله. السؤال الحقيقي هو هل خلقنا الثروة؟ هل خلقنا الوظائف؟ هل بعنا وطورنا وبعنا حلولا لبقية العالم؟ إذا كانت نعم فسنكون بهذه المؤشرات انتقلنا من مستهلكين إلى AI made in Morocco بشكل حقيقي.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات، شكرا على كل هذه التوضيحات وهذه الاقتراحات أيضا.
0: شكرا لكم.
1: الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmin Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي. العارف من عرف مولاه ونزهه عما لا يليق به، وانكسر قلبه بالهيبة والتعظيم والإجلال، واستحيا من الله تعالى أن يراه حيث

إذا حجبت العقول فلا سبيل إلى المعرفة، لأن المعرفة نتيجة من نتائج العقل، والبصيرة نتيجة من نتائج المعرفة، ومنبع العلم من العقل، فإن نسبة العلم إلى العقل كنسبة نور الشمس إلى الشمس، ومستقر العقل في الرأس، أعني بالرأس القلب، وهو قول أبي جعفر الفرجي رحمه الله تعالى، لأن العقل رأس الجوارح وأمير

وهو معنى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: العقول معادن الرأس، والعلم دلالة على أعمال الطاعة، والمعرفة دلالة على آفات الأعمال، والبصائر دلالة على اختيار عواقب الأمور واختيار مواردها وتصريف مصارفها.

الدنيا بحر عميق، والآخرة من وراء ذلك البحر، لا ينكشف الحجاب عن قلب عبد إلى النظر إلى الآخرة إلا من بعد جواز ذلك البحر العميق في سفن هي سفن الصبر والرضا، لأنه بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض،

هذه صفات ضرب بها المثال للدنيا، لأن صفاتها وصفات المغترين بها مثل ذلك الموج الأول، موج الشهوات الداعية إلى صفات البهيمة، وذلك اشتغال العبد بشهوة بطنه وفرجه، وتخبط قلبه في بحور التفكر في ذلك. فمن اتصف بهذه الصفات فقد اتصف بصفات البهيمة، لأن البهيمة ليس لها عمل إلا الاشتغال ببطنها وفرجها، لكن البهيمة لا لوم عليها، فهي بذلك تنمو لأربابها، ولذلك خلقت. فمن كانت همته في بطنه كان كالبهيمة، بل رتبته أسفل منها، لأنها ليس لها عقل تعرف به خساسة حالها. قطب العارفين للعارف أبي القاسم عبد الرحمن بن يوسف اللجائي المغربي، المتوفى سنة 99 و500 للهجرة.

لا يصلح السفر بلا زاد، ولا يربح من لم يكن في أمله ميعاد، ولا يتصل بالصفاء من لم يذق طعم الوفاء. صقل القلوب من الكدورات أشق من شرب المرارات، إذ لا يتقرب أحد إلى الملوك إلا بعد نظافة الثياب والأجساد، ولا يتقرب أحد إلى الله إلا بعد صقل الفؤاد. حكى عبد الرحمن الموصي رحمه الله أن صناع الفرس وصناع الروم تماروا بين يدي ملك من ملوك الروم، وادعى كل فريق منهم أنه أتقن صنعة من الفريق الآخر، فأمر الملك ببناء قصر، وأمر صناع الفرس أن يبنوا منه جانبا، وأمر صناع الروم أن يبنوا الجانب الآخر، وجعل بينهم حجابا كي لا يرى بعضهم ما صنع بعض. فأمر شيخ الروم تلامذته باعتدال الجدار وكمال الصنعة وإتقانها وتزويقها بأنواع التزاويق والتصاوير، وأمر شيخ الفرس تلامذته بصقل الجدار حتى يعود كالزجاج، ونهاهم عن التزاويق والتصاوير. فلما تمت صنعة الروم قال شيخهم للملك: تمت صنعتنا. وقال شيخ الفرس مثل ذلك. فقال الملك لشيخ الفرس: أتمت صنعتك وأنت لم تأتي بآلة التزويق؟ قال له: انزع الحجاب من بيننا وعلينا تمام دعوانا. فلما زال الحجاب من بينهم صار كل ما صنع الروم من التزاويق والتصاوير والزينة ظاهرا في صنعة الفرس، كما تظهر الصورة في المرآة المصقولة، فرأى الناس في ذلك عجبا عظيما. وكذلك قلب الولي إذا تطهر من حب الدنيا وصفى من حب الجاه والشرف والثناء والغضب والكبر والحسد والحقد والعداوة وما أشبه ذلك من علل القلوب، وتقوى يقينه وشمخ إيمانه.

وانصرفت للحق سبحانه وتعالى همته لا يبعد عن التجلي إذا صاحبته العناية والخصوصية. والتجلي يأتي لجميع قلوب العارفين دفعة واحدة، لكن لم تتساوى فيه القلوب، لأن التفاوت يقع بينهم في ذلك على قدر صقل القلب من قدراته وشموخ يقينه وقوة إيمانه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الدين الحوتي.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، ومرحبا بكم إلى موعد جديد، موعد يومه الثلاثاء 22 من شهر شتنبر من عام 26 و2000 من صباح الأخبار. لقاء ثري جديد بذات العنوان وبذات الفقرات مع مضامين متجددة في كل صباح نسعى من خلالها لمواكبة جديد الساحة الإخبارية محليا إقليميا وكذلك عبر العالم. لقاؤنا بغلاف زمني من ساعة وحوالي نصف ساعة تبدأ منذ اللحظة وإلى غاية الساعة 6:30 من صباح اليوم، وأول ما نستهل به اللقاء قبل الموجز الإخباري إطلالة على طقس الفلاح.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه صفا في السواحل ما بين طنجة والجبهة، بحال حتى في شرق الناظور وما بين الدار البيضاء والصويرة، وكذلك حتى في النواحي الجبلية ديال الأطلس. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت شمالي في السهول الغربية وغربي في الأطلس المتوسط تادلا وناحية السوس. أما في المناطق الأخرى الريح شرقي، القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 35% في عامة النواحي، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 45%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال ديال البارح، ما بين 24 و 27 درجة في الريف، ما بين 26 و 33 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27 و 31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و 40 درجة في واد الدهب، ما بين 29 و 32 درجة في تافيلالت، ما بين 29 و 38 درجة في عبدة، ما بين 30 و 36 درجة في دكالة، ما بين 30 و 37 درجة في اللوكوس، ما بين 32 و 39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 32 و 40 درجة في ناحية السوس، ما بين 34 و 38 درجة في تادلة، 36 و 37 درجة في الشاوية، ما بين 36 و 38 درجة في الغرب، وما بين 38 و 42 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس بزاف ديال الفلاحة بالخصوص اللي عندهم شوية ديال الماء السقا تيوجدوا شي بقيعة زراعة الخضرة اللي تتزرع من هنا أيامات باش توجد من هنا شهر ونص ولا شهرين تقريبا. خاصهم إذن ما ينساوش يداويو التربة بشي دواء محبب ولا في شكل غبرة ضد الدود اللي تيكون تكاثر في هاد الظروف ويمكن يهلك العروق الأولى ديال الغس وهما مازالين صغار، ويديروا هاد الشي في الخطوط فاش غادي يحطوا الزريعة ولا يغرسوا النقلة، ويكون مزيان إلى التربة تكون مندية شوية باش تعاون الدواء يطلق البخاخ ديال المادة الفعالة ديالو، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام 5 صباحا بمحطة ميديا. أهلا بكم، وهذا أول موجز إخباري ضمن صباح الأخبار. ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمسي بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة المغفور لها الملك الراحل الحسن الثاني. وإحياء لهذه الذكرى أيضا ترأست الأميرة للا مريم أمسي بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا. أعربت جمهورية بنما أمس بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني، وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره البنمي خافيير إدواردو مارتينيز أتشاراسكيز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى مش الجمعية ذاتها وبعد لقاء مشترك صدر إثره بلاغ مشترك بين الطرفين بين وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره تشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا. أكدت تشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمسي بنيويورك مباحثات مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية كايا كالاس. خلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بالدينامية الإيجابية التي تطبع العلاقات، كما جدد التأكيد على إرادتهما المشتركة لاستثمار هذا

0: الزخم من أجل إعطاء دفعة لمختلف مجالات الشراكة الشاملة. أعلن وزير السياسة الإقليمية الإسبانية أن عمليات نقل من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في مدينة سبتة المحتلة إلى مركز إيواء مخصصة ستتواصل خلال الأيام المقبلة مع إمكانية فتح موقع إضافي عند الحاجة. وأوضح المسؤول الإسباني أن نحو 150 إلى 200 من هؤلاء المهاجرين يعودون طوعا إلى المغرب يوميا، فيما ينتظر نقل القاصرين غير المصحوبين إلى البر الإسباني لتخفيف الضغط عن المدينة وكذلك للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها هؤلاء المهاجرون. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن مجموعة عسكرية مسلحة قامت بإغلاق خط لنقل الخام من حقل الشرارة إلى مصفات الزاوية منذ صباح يوم أمس. وأوضحت المؤسسة أن الإغلاق أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج حقل الشرارة وسيترتب عنه في حال استمر توقف إنتاج الحقل وعملية النقل والتصدير وبالتالي إلحاق الضرر المباشر بالاقتصاد الوطني بتراجع الإيرادات العامة للدولة خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا. أبدت فرنسا استعدادها للمساهمة في تأمين مشاة الطاقة السعودية التي تتعرض لهجمات على أيدي الحوثيين اليمنيين المدعومين من قبل إيران، وذلك في إطار نهج دفاعي بحت وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي. وقال المصدر إن المقترح الفرنسي لا ينطوي بأي حال من الأحوال على المشاركة في النزاع ضد الحوثيين. في غضون ذلك تعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية. نهاية الموجز، نعود ونلتقي وإياكم بعد قليل.
1: كاميرا ready and action.
2: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
0: أهلا بكم من جديد والعودة إلى صباح الأخبار. ستكون مع أولى فقراتها قصة جديدة من القرويين. بدأ المسار ومن الحركة الوطنية انطلقت الرحلة، وبين العلم والسياسة والفكر تشكلت شخصية واحدة من أبرز رجالات المغرب في القرن العشرين. عالم وخطيب ومفكر وسياسي وأحد أبرز قادة الحركة الوطنية المغربية، إنه علال الفاسي. في القصة نستعيد أبرز محطات مسيرته من النشأة في فاس إلى المنفى وقيادة حزب الاستقلال وصولا إلى رحيله عام 74. كل ذلك مع الزميل سفيان أمن حود.
4: وبسندنا المستفيد الشيخ الإمام الحافظ الحجة الهمام أبي عبد الله.
5: في تاريخ المغرب الحديث أسماء كثيرة عبرت المشهد السياسي، لكن بعضها تحول إلى جزء من ذاكرة البلاد، ومن بين هذه الأسماء علال فاسي.
4: مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه.
5: ولد في 10 من يناير عام 1910 بمدينة فاس في بيت علم ودين. والده عبد الواحد الفاسي كان من علماء القرويين، وفي هذا المحيط نشأ علال قبل أن يلتحق بجامعة القرويين، حيث تلقى علومه وبدأ مبكراً في الخطابة والتدريس والانخراط في القضايا الوطنية. كانت سنوات شبابه تتزامن مع ترسيخ نظام الحماية بالمغرب، ولم يكن علال فاسي بعيداً عن النقاش الذي بدأ يتشكل حول مستقبل البلاد. في ثلاثينيات القرن الماضي برز اسمه بقوة داخل الحركة الوطنية، خصوصا في مواجهة السياسات الاستعمارية. وبعد تأسيس كتلة العمل الوطني سنة 1934 أصبح واحدا من أبرز الوجوه التي دافعت عن المطالب الوطنية وربطت بين الإصلاح ومقاومة الهيمنة الأجنبية. لكن المواجهة مع سلطات الحماية لم تتأخر، ففي سنة 1937 نفي

على الفاس إلى الغابون ليقضي هناك سنوات طويلة بعيدا عن وطنه. لم يكن المنفى نهاية نشاطه، بل تحول إلى مرحلة جديدة.

0: باسم حزب الاستقلال الذي كان علال فاسي أحد أبرز قادته، واختير رئيسا له وهو لا يزال في المنفى. كانت الوثيقة محطة حاسمة في مسار المطالبة باستقلال المغرب. ومع نفي الملك محمد الخامس سنة 1953 صعد علال الفاسي من نشاطه السياسي، داعيا إلى مواصلة الكفاح من أجل الاستقلال قبل أن يعود المغرب إلى مرحلة جديدة مع عودة الملك وقيام الاستقلال سنة 1956.
1: قد بحت الحناجير من كثرة الهتاف والزغاريد، كان يوما مشهودا لا حديث فيه إلا عن عودة أبي الأمة وحبيبها الذي بدلها حبا بحب.
0: لكن علال الفاسي لم يغادر السياسة بعد الاستقلال، واصل قيادة حزب الاستقلال وتولى سنة 1960 منصب وزير دولة مكلفا بالشؤون الإسلامية، كما ظل حاضرا في النقاشات المتعلقة ببناء الدولة ومؤسساتها إلى جانب نشاطه الفكري والتأليفي. فقد كان علال الفاسي سياسيا وعالما وكاتبا ومفكرا، وترك مؤلفات من بينها النقد الذاتي الذي عرض فيه رؤيته للإصلاح وبناء المجتمع والدولة. في 14 من ماي عام 1974 توفي علال الفاسي في العاصمة الرومانية بوخارست أثناء وجوده هناك في مهمة سياسية. رحل الرجل، لكن بقي اسمه مرتبطا بمرحلة أساسية من تاريخ المغرب، مرحلة انتقل فيها علال الفاسي من مدرجات القرويين إلى قيادة الحركة الوطنية، ثم إلى معركة بناء الدولة بعد الاستقلال.
2: ملامح من سيرة الزعيم الوطني المفكر الراحل علال الفاسي، تابعناها مع سفيان ومن حود. نواصل وإياكم مع ميديا روبورتاج. في مسافة رياضة جنوب الضفة الغربية، لا تقتصر معاناة الفلسطينيين على الهدم والملاحقة، بل تمتد إلى مصادر عيشهم في ظل تضييق متواصل يدفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم. ومع حرمان المزارعين من الوصول إلى المراعي، وجدت العائلات نفسها أمام تحد إضافي يتمثل في توفير الغذاء لمواشيها. وأمام هذا الوضع لجأ عدد من المزارعين إلى زراعة نبات الأزولة بحثا عن مصدر بديل للعلف. تفاصيل ذلك يرويها لنا ميديا روبورتاج على لسان ماجد سعيد.
3: بعد أن سلبهم المستوطنون مراعيهم وأقاموا عليها العشرات من البؤر الرعوية الاستيطانية، لجأ سكان التجمعات البدوية في مسافة رياضة القريبة من الخليل جنوب الضفة الغربية إلى زراعة نبات الأزولة. هذا النبات الذي يحتاج إلى وسط مائي لكي ينمو فيه، خصص له المزارعون في تلك التجمعات أحواضا مائية، وباتوا يعتمدون على ما تنتجه هذه الأحواض من نبات الأزولة الذي ينمو بسرعة ولا يحتاج وقتا طويلا، وهو ما بات يوفر غذاء للمواشي والطيور الداجنة، كما يوضح المزارع في قرية المفقرة بمسافة رياضة نعيم حمامدي.
4: تريحة فيش الغنم تسرح الترعة، ما في مجال نهائيا، ما بتطلع في الدار مسكر 24 ساعة، ما في مجال ترعة. الحين الأزولة هذه يعني وسيلينها يتساعدنا شوي في الحب، تخفف علينا في ضغط الحب عشان الغنم دائما قاعدة، وهم بيتكادوا منها كثير. يعني أول قبل أسبوع جو هدوا عندنا في الفخيت الإدارة المدنية الإسرائيليين جرافات، أول ما جين هدين الأزولة، عارفين إنه هذا يعني إنتاج كويس، عارفين الناس بيستفيدوا منها.
3: هذه الفكرة اهتدى إليها أحد سكان هذه التجمعات بعد رحلة بحث عبر الإنترنت والتواصل مع مزارعين خارج حدود البلاد، حتى استورده من الأردن، حيث بات يعتمد عليها عدد من المزارعين في هذه التجمعات بنسبة كبيرة لإطعام ماشيتهم، خاصة وأنها خفضت كميات العلاف التي كانوا يشترونها بنحو 40%، كما يقول المزارع الذي استورد هذه النبتة جهاد النواجع.
5: نبتة الأزولة حصلت عليها قبل 6 سنوات وجبتها وزرعت منها، أول مزارع في منطقة الجنوب تقريبا أنا زرعت هاي النبتة. هاي النبتة هي بتساعد على دعم الأكل الغنم، يعني بترفع القيمة الغذائية، ترفع القيمة الغذائية لأنها فيها بروتين.
3: ولأن هذه النبتة غنية بالبروتين، فإن النواجع نبه إلى أن المزارعين عليهم أن يخلطوها مع بعض المخلفات الزراعية كالقش والذرة والشعير والنخالة والأملاح المعدنية أو ملح الطعام بنسبة لا تزيد عن 30% من هذه النبتة، التي خفضت من تكاليف الأعلاف على المزارعين ومنحتهم بديلا عن المراعي التي لا يستطيعون الوصول

0: إليها، كما يقول رئيس مجلس قروي سوسيا بمسافر يطا ناصر نواجع.
1: اليوم بعد إغلاق المراعي والسيطرة على المراعي من قبل المستوطنين ودولة الاحتلال، الحل الوحيد كان الفلسطينيين يتوجهوا للبحث عن بديل للأعلاف الفلسطينية، وهي نبتة الأزول اللي هي أصلاً 40% بروتين لعمل حلول للأعلاف البديلة في هذه المنطقة، والهدف منها تثبيت ودعم صمود الفلسطينيين.
0: نجاح تجربة زراعة الأزولة وتعميمها في مسافر يطا مكنت المزارعين كما يقولون من البقاء في أرضهم وعدم مغادرتها بحثا عن مراع بديلة، وأفشلت ما يحاك بحقهم من مخططات ترمي إلى تهجيرهم عن أرضهم. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
2: الدقيقة 14 بعد الخامسة صباحا بمحطة ميديا. بنما تعلن دعم لسيادة المغرب على الصحراء، وتعلن أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب الوطني، وتشيلي تؤكد من جهتها دعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول. وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يجري بنيويورك مباحثات مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس. اللقاء انعقد على هامش الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلاله أشاد المسؤولان بالدينامية الإيجابية التي تتبع العلاقات الثنائية، كما جدد التأكيد على إرادتهما المشتركة لاستثمار هذا الزخم من أجل إعطاء دفعة لمختلف مجالات الشراكة الشاملة. وزير السياسة الإقليمية الإسبانية يعلن أن عمليات نقل من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في مدينة سبتة المحتلة إلى مراكز إيواء مخصصة ستتواصل خلال الأيام المقبلة. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن أن مجموعة عسكرية قامت بإغلاق خط لنقل الخام من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية منذ صباح يوم أمس، مؤثرة على عملية إنتاج الحقل وعلى إيرادات الدولة الليبية من عمليات التصدير. فرنسا تبدي استعدادها للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية التي تتعرض لهجمات على أيدي الحوثيين، وذلك في إطار نهج دفاعي بحث بحسب ما أكدت مصادر دبلوماسية. واصل وإياكم صباح الأخبار، ونعبر في اللحظة مباشرة إلى ضيف صباح الأخبار. تعيش الحملة الانتخابية المماهدة لاقتراع يوم غد ساعاتها الأخيرة، يخوضها 27 حزبا سياسيا عرضوا في حملتهم برامجهم الانتخابية لاستمالة الناخبين مع الرهان على الفئات المترددة خصوصا فئة الشباب. فما الذي ميز أطوار الحملة الانتخابية لتشريعية 26 و2000؟ من الأرقي وقت استضيف عبد الوحد الزيات رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب لتقييم الحملة الانتخابية.
3: مرحبا بك أستاذ عبد الواحد الزيات رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ضيفا في صباح الأخبار.
4: شكرا على الاستضافة.
3: شكرا لك. إذن أستاذ عبد الواحد الزيات، عند منتصف الليلة القادمة يصدر الستار على الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع غادنا الأربعاء 23 شتنبر. بداية، كيف تقيمون النمط العام للحملة الانتخابية؟
4: المحطة الانتخابية هي بالنسبة لانتخابات مجلس النواب هي لحظة مهمة لكل الناخبين ولكل المغاربة، وتحظى بواحد الاهتمام اللي هو كبير، اهتمام المجتمع المغربي، اهتمام الإعلام، وإن كان في هذه اللحظة تطرح فيها أزمة ثقة بشكل كبير جدا، ولكن كتبقى هي انعكاس وتعكس للمشهد السياسي والأهمية دياله، لأنه هذه المحطة الانتخابية هي التي ستفرز ممثلي الأمة في إطار تكريس الدستور المغربي الذي يعتبر بأن الانتخابات تمثل الناخبين والمواطنين عن طريق ممثليهم في إطار الانتخابات الغير المباشرة، وهي الانتخابات التشريعية، أو كذلك بالنسبة لانتخابات الجماعات الترابية، يعني كتبقى هذه اللحظة هي مهمة. بالنسبة لهذه الانتخابات هي تطرح فيها مسألة المشاركة، وهي بمناسبة ندعو جميع الشباب.
3: نعم، سنأتي على موضوع المشاركة أستاذ عبد الواحد زكيات. أولا، الأحزاب السياسية حرصت على عرض برامجها الانتخابية عبر كل وسائل التواصل. قراءة

0: لو أمكن في هذه البرامج، هل عكست انتظارات الناخبين بمختلف فئاتهم وأعمارهم؟
1: تبقى البرامج ديال الأحزاب السياسية هي برامج بالأهمية ديالها، ولكن يعني غابت على المضمون باش يوصل عند المواطنين بشكل كبير، لأنه كان واحد التراشق سياسي كبير ما بين الأحزاب السياسية، ممكن أنه غطى على الاهتمام بالبرامج السياسية، وهذه كان بإمكان أن الأحزاب السياسية تجاوز هذا الإشكال، سواء خاصة عندما تكون الأحزاب في الحكومة وتخرج إلى العنان من أجل الترشق، وبالتالي يغيب عنها الانسجام الذي تم يعني تسويقه لمدة ديال 5 سنوات، وكان نشوف بأن الأمصار الأخيرة مع اقتراب لحظة ديال الاقتراع يعني كان فيها واحد مشاحنات اللي هي كبيرة، وهذه أثرت بشكل كبير وسوف تؤثر على أزمة ديال الثقة، لأنه كان في هذه اللحظة أن الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة أن تدافع على حصيلتها لآخر مرحلة، والمعارضة تدافع وتترافع على ما لم تقم به الحكومة، كان غادي يعطي واحد الفرض مهم للناخبين. جانب آخر يعني كاين كذلك على مستوى الأحزاب الفتية، فهي ظهور ديالها والبروز ديالها يعني كيبقى شيء مهم في هذا.
0: لكن ماذا بالضبط عن البرامج الانتخابية؟ هل غطت كل ملفات التي يهتم بها الناخب المغربي؟
1: بالنسبة للبرامج الانتخابية يعني يتم تسويقها بشكل كبير كعناوين أو لا ما يمكن أنه يحظى بتأثير إعلامي، مثلا رفع من 600 إلى 5000 درهم، أو إلى أمور إلغاء المؤشر الاجتماعي، أو لا يعني كنمشيو لبعض الأمور اللي ممكن أنها تكون تعرف واحد الاستهلاك إعلامي أو لا أنها جذب للناخبين، وبالتالي التفاصيل ديال البرنامج بشكل أدق يعني كاين يعني كتكون متاح لبعض النخبة، ولكن عامة الناخبين يمكن أنها تركز بشكل كبير على القرب ديالها من المرشح، لأنه كيكون إما ابن المنطقة ما كيهتموش بالتفاصيل ديال البرنامج بقدر ما أنهم القرب ديالهم من المرشح أو لا الانتماء ديالو أو العلاقة به أو لا أنه التنظيم السياسي لمرشحه، يعني كيحاول ما أمكن يركز بشكل كبير على المرشح، وبالتالي كتبقى هذه المسألة ديال البرامج هي يمكن مناقشتها بشكل كبير على مستوى البرامج التلفزيونية، وكتقدر بعض اللحظات اللي كيديروا مرشحين لقاءات تواصلية أو لا من خلال التواصل في المنازل أو لا اللقاءات التعبوية اللي كتكون كبيرة اللي ممكن أنها تكون فيها عملية ديال الشرح، ولكن كتبقى في العموم ديالها كتبقى الناخب هو اللي غادي يحكم عليها. نعم. يوم الاقتراع.
0: نعم أستاذ عبد الواحد الزيات، كانت هناك حالة استقطاب سياسي قوي خصوصا بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية تمظهرت خلال هذه الحملة الانتخابية من خلال الحدية في الخطاب، كيف ترون ذلك؟
1: يعني طبيعة الانتخابات عموما يعني كتكون في اللحظات الأخيرة كتكون بعض التغييرات ديال المرشحين إلى عنوان أحزاب سياسية أو لا كاين استقطابات من أحزاب أخرى، وإن كانت يعني تم الحسم مع هذا الأمر من خلال المادة 5 من القانون ديال الأحزاب اللي كانت عرفات بأنه ما يمكنش تغير الانتماء ديالو، وبالتالي أنها غتكون الأحزاب السياسية اللي غير الانتماء ديالو مع محترمش الأجل القانونية، يمكن أنه الأحزاب ذات الصلة بأنها شفت بأنها متضررة عن تلجأ إلى المصادر القانونية والقضائية اللي كتعطيها الحق ديال التجريد من الصفة ديال الانتماء، خاصة بالنسبة للمرشحين أو لا في الجماعات الترابية، لأنه على العموم بالنسبة للنواب راه انتهت الصفة ديالهم النيابية. كتبقى هذا السلوك بحد ذاته كيأثر نوعا ما على علاقة ديال الناخبين في علاقته مع المرشح، لأنه كيكون صوت عليه في واحد المرحلة وفي مرحلة أخرى كيغير الانتماء ديالو، وكتبين بناء على قناعات يعني كتبقى الحرية ديال الانتماء هي مضمونة، ولكن كتبقى مسألة ديال الارتباط مع الناخبين والالتزام ديالو مع الناخبين ديال مستوى الدائرة ديالو، وهنا خص واحد الاهتمام ديال الناخبين بأنه

0: اكثر شيء تصويت على واحد مرشح ماشي من نيته انتهاء العلاقه معه او لا شيء على بيض، خصو تكون واحد المتابعه والاستمراريه ديالو معه من خلال انهم يخلقوا واحد اللجان ديال تتبع الشان البرلماني.
1: نعم غالبا عفوا غالبا ما يكون التفاعل الشعبي بارومترا لقياس مدى اهتمام الناخبين بالحمله الانتخابيه وما تعرضه الاحزاب السياسيه من برامج. كيف لمستم هذا التفاعل خصوصا لدى فئه الشباب التي يعول عليها في نسبه المشاركه؟
0: يعني كتبقى الاهتمام ديال الشباب بالعمل الانتخابي كيكون حاضر بقوه. كاين احزاب اللي كتبقى عندها مناضلين وكاين احزاب التي تستعين بيد عامله من اجل توزيع المنشورات ومن اجل توزيع وكتبقى في العموم انه الشباب يعني كيبقى محرك اساسي بالنسبه في العمليه ديال الانتخابات على مستوى كل المناطق. هناك يبقى خصنا الوعي ديال الشبابي من اجل انه القضيه ديالو تكون حاضره في جميع البرامج. في نفس الوقت بغينا باش يكون واحد النضال اخر باش تكون مكانه ديال الشباب في صناعه القرار حاضره، ما يكونش بناء على القرابه
1: نعم
0: او لا المحسوبيه او للعائلات بقدر ما انه تكون الكفاءه والاستحقاق باش نخليو الشباب فعلا انه يثق في السياسه وفي الاحزاب، وفي نفس الوقت باش يكون جديد كذلك في الخطاب، لانه بعض المرشحين اللي كيكونوا 30 عام و40 عام هما في نفس الدائره وواحد المده يعني ما يخليش واحد العمل ديال جديد الافكار وجديد الطموحات وجديد يعني تف تشريع على مستوى القانوني، يعني خاصة بالنسبة لواحد الإطار اللي خصو يكون من بين الالتزامات اللي خصها دير الأحزاب السياسية، وكان المفروض أنه يدير أنه رفع المستوى الدراسي لأنه المستوى ديال المؤسسة التشريعية تحتاج إلى مستوى دراسي مهم جدا باش يكون واحد الفهم والاطلاع على أهمية ديال هذه المؤسسة التشريعية لأنها ترتكز على تفاصيل القانون والتشريع ديال القانون اللي ممكن انه يأثر على المناحي ديال الحياه، وفي نفس الوقت يكون واحد الصرامه في صياغه ديال القانون باش يحد من تضارب ديال المصالح وغيرها. يعني نعم. كتبقى المؤسسات التشريعيه هي النبض الاساسي في كل التشريعات اللي عندها علاقه بالحياه ديال المواطنين وبالاقتصاد وبالصحه وبالحياه الاجتماعيه والتعليم. يعني كتبقى المؤسسات التشريعيه هي صلب السياسات العمومية من خلال التشريع ومراقبة ديالها للحكومة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الواحد الزيات رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب على تلبية الدعوة في صباح الأخبار.
2: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد ورمشك حير.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم من جديد. صباح الأخبار، يتواصل محطة الموالية نعنى فيها بشأن بيئي ومع مفهوم ضمن عدد اليوم من إيكولوجيا، مصطلح التنمية المستدامة نستمع أو نسمعه كثيرا سواء في نشرات الأخبار أو على لسان المسؤولين عندما يتحدثون عن مشاريع. لكن ماذا يعني هذا المفهوم؟ في فقرة إيكولوجيا نعود إلى جذور المفهوم، مفهوم التنمية المستدامة.

0: لنرصد كيف تحول النمو البشري والديمغرافي المتسارع إلى ضغط متزايد على موارد الأرض، ولماذا لم يعد الحفاظ على البيئة خيارا بل ضرورة لضمان حق الأجيال القادمة في الحياة. عدد جديد من إيكولوجيا رفقة أيمن الأحمد.
1: التنمية المستدامة مصطلح يتردد اليوم في كل مكان، في خطابات المسؤولين والتقارير الاقتصادية والخطط البيئية، لكن ما الذي يعنيه فعليا؟ المفارقة أن هذا ليس مجرد شعار، بل هو محاولة لحل أعقد مشكلة واجهت البشرية عبر تاريخها. لننظر إلى التاريخ، احتاجت البشرية آلاف السنين لتصل إلى مليار نسمة واحد، وكان ذلك حوالي عام 1830. لكن بعد ذلك حدث انفجار ديمغرافي هائل، 100 عام فقط للمليار الثاني، ثم 30 عاما للمليار الثالث، و18 عاما للمليار الرابع. السبب ليس ارتفاع المواليد فحسب، بل تحسن الطب واللقاحات وإنتاج الغذاء، مما أدى لإطالة عمر الإنسان. هنا تكمن المفارقة، النجاح البشري تحول إلى ضغط خانق على الكوكب، ملايير البشر يحتاجون إلى الماء، الغذاء، الطاقة والسكن، وهذا يعني استنزاف التربة وتلويث الهواء وزيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. والسؤال الحقيقي ليس هل نريد التنمية أم لا، بل أي نوع من التنمية نريد، وهل يمكن أن تستمر دون تدمير الأرض؟ هنا جاء دور الأمم المتحدة التي اعتمدت عام 2015 أجندة دولية تتضمن 17 هدفاً للتنمية المستدامة يفترض تحقيقها بحلول العام 2030. هذا الإطار ليس عصاً سحرية، بل خطة إنقاذ، فالتحذيرات بدأت منذ العام 1972 مع تقرير حدود النمو، واليوم مع أزمة تغير المناخ أصبح الأمر مسألة وقت. التنمية المستدامة باختصار هي محاولة للإجابة عن سؤال مصيري واحد، كيف نعيش بشكل أفضل اليوم دون أن نأخذ حق الأجيال القادمة في أن تعيش غداً؟

زدتم في الاستماع لميديا وصباح الأخبار متواصل. نذكركم سريعا بأبرز عناوين الساحة. بنما تعلن دعم سيادة المملكة المغربية على الصحراء وتؤكد أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. وتشيلي تؤكد دعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول. وزير السياسة الإقليمية الإسبانية يعلن أن عمليات نقل من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في مدينة سبتة المحتلة إلى مراكز إيواء مخصصة ستتواصل خلال الأيام المقبلة. المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن أن مجموعة عسكرية مسلحة قامت بإغلاق خط لنقل الخام من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية منذ صباح الاثنين، مؤثرة في بالتالي في عملية الإنتاج والنقل من النفط من الحقل المذكور، وكذلك مؤثرة على الإيرادات العامة للدولة الليبية الناتجة عن بيع المحروقات. فرنسا تبدي استعدادها للمساهمة في تأمين مشاة الطاقة السعودية التي تتعرض لهجمات الحوثيين، وذلك في إطار نهج دفاعي بحت بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية. أسعار القمح ترتفع في الأسواق العالمية مع استمرار الهجمات بين روسيا وأوكرانيا وتراجع الأمل في استئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود بالتزامن مع ضغوط إضافية على الإمدادات نتيجة تراجع المحاصيل في عدد من كبار المنتجين. استراحة موسيقية ثم نواصل.

0: أهلا بكم من جديد. صباح الأخبار متواصل محطة الموالية تراند. أمام التقدم التكنولوجي الهائل الذي يتحقق كل حين، يتداول مرتاد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات وتعليقات وشكوكا عن عمليات تجسس قد يكونون هدفا لها. ومؤخرا باتت هذه الشكوك تروج بشكل أكبر، والسبب في ذلك أن الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية تظهر على هواتفهم إعلانات موجهة لمنتجات دارت حول أحاديث دون إجراء عملية بحث عنها عبر المنصات، حتى بات الأمر ظاهرة قوة الريبة والشكوك. خلال الساعة الأخيرة تداول المتفاعلون نتائج دراسة نكدت عبر أبحاث تقنية وأمنية حديثة أن هذا الاعتقاد الشائع مجرد خرافة تفتقر إلى الإسناد العلمي، حيث ينطوي التنصت الصوتي المستمر على عقبات لوجستية معقدة. أبرزها الاستهلاك المفرط لبطارية الهاتف وباقة بيانات الإنترنت خلال ساعات قليلة، فضلا عن التكلفة المالية الباهظة لمعالجة آلاف الساعات من التسجيلات الصوتية لمليارات البشر. بينما أفاد تحليل تقني متخصص بأن تجارب المختبرات الأمنية أثبتت عدم وجود تسجيلات صوتية خفية ترسل لشركات، حيث فحص باحثون بجامعة نورث إيسترن أكثر من 17,000 تطبيق شهير دون العثور على أي أدلة تسريب صوتي، مؤكدين أن التقنية المستخدمة لتوقع ما يدور في أذهان المستخدمين أعمق وأكثر تعقيدا من مجرد التسجيل الصوتي وفق صحيفة واشنطن بوست. وكشفت الدراسة أن كل ما في الأمر أن شركات الإعلانات العالمية تعتمد على تقنيات مبنية على ما يسمى النمذجة التنبؤية ومطابقة البيانات السلوكية، والتي تتيح للنظم البرمجية توقع الاحتياجات المستقبلية للمستخدمين بدقة متناهية دون الحاجة لاستخدام الميكروفون أو أي طريقة أخرى للتجسس على الهواتف أو سواها. وتتضمن هذه الآليات ما يعرف بالتشابك الجغرافي، حيث تعتمد الخوارزميات على تقنية تحديد الموقع وإشارات شبكات الواي فاي لرصد تواجد الأشخاص في نفس النطاق الزمني والمكاني. وفي حال قام أحد الموجودين بالبحث عن منتج معين، تفترض الخوارزميات تلقائيا احتمال الانتقال أو انتقال الاهتمام به إلى المحيطين به، فيظهر الإعلان فورا على هواتفهم.
1: ميديا مراكش 105.3 فاس 101.4
2: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
0: إلى الشأن الفني وتحديدا السينمائي اللحظة، نواصل وإياكم مستمعنا الكرام. اللجنة المكلفة في مصر اختارت فيلم القصص للمخرج أبو بكر الشوقي لتمثيل مصر في الأدوار التمهيدية لأوسكار أفضل فيلم أجنبي. الفيلم تنافس مع أشرطة مصرية أخرى، لكن هذا الأخير أو هذه الأفلام الأخيرة بعيدة كليا عن مستواه، كما يؤكد بلال مرميد في ركنه الثقافي.
3: أهلا بكم. في المغرب تم اختيار شريط لاماس دولتشي لليلى المراكشي ليمثل السينما المغربية في الأدوار التمهيدية لأوسكار أفضل فيلم أجنبي. خصصت للموضوع ركنا سابقا، واليوم نطل على المصريين في مصر. كانت الاختيارات متاحة أكثر في السابق، ومستوى الأفلام كان أفضل. الآن صار المتتبع يعثر على شريط بمستوى جيد وأفلام أخرى كثيرة، يخجل المرء من تجرؤ أصحابها على البحث عن بطاقة ترشيح. اللجنة المكلفة في مصر اختارت فيلم القصص للمخرج أبو بكر شوقي لتمثيل مصر في النسخة 99 من جوائز الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما. الفيلم تنافس مع أشرطة أخرى، لكن هذه الأفلام الأخرى بعيدة كليا عن مستواه. ماذا إذن عن هذا الشريط؟ في شريط القصص لا يدفع أبو بكر شوقي شخصيته لمحاولة تغيير العالم، بل للنجاة من هذا العالم. حصل الأمر في شريطه الطويل الأول يوم الدين، الذي شارك به في المسابقة الرسمية لمهرجان كان قبل نحو 8 أعوام، تحديدا في نسخة العام 2018. بطل مصاب بجذام ترك وسط مصابين بالجذام، بطل يحاول الهروب من ظلم المحيطين به، مأساته تستمر وإن تعافى من المرض. جاء شريط ثاني عن سباق الهجن لا يعنيني في شيء، ثم جاء الشريط الطويل الثالث

مثل القصص، وشاهدته قبل أشهر في جدة. نوستالجيا مؤثرة ورؤية إنسانية عميقة لأحداث تمتد بين ستينات وثمانينات القرن الماضي في مصر. الدور الأول أدته نيلي كريم التي حاورتها بعد العرض العالمي الأول للفيلم في فيلم القصص. يقدم أبو بكر شوقي تجربة من كتابته وإخراجه يكرر لنا فيها عدم استناده إلى أسلوب السرد التقليدي. قصة تعرف والده ووالدته، تجربة الأب المصري الذي تعرف على النمساوية عبر المراسلة، قادتهم الحياة لخوض مرحلة زمنية وسياسية امتدت من العام 67 إلى العام 84 بكل ما تخللها من فصول سياسية تكاد تكون الأهم في تاريخ مصر. حدث قد يبدو عاديا، لكن من العائلي أراد المخرج أن يستعرض انعكاس الواقع السياسي على الشخصيات البسيطة. يظهر الفساد بطريقة ذكية، يكاد يجمل تصوير الفساد لينتقد الفاسد، يكاد يقنع الفاسدين بأنهم أناس طيبون، وكل هذا من أجل فضح الفاسدين. في فيلم القصص يحضر أيضا حب، كيف ندافع عمن وعما نحب حتى ولو كان أولئك الذين نحبهم أغبياء. أمر عادي إذن أن يحصل شريط على بطاقة تمثيل مصر في الأدوار التمهيدية لأوسكار أفضل فيلم أجنبي. أينك يا يوسف شاهين لتشاهد الحال الذي وصلته السينما في مصر حاليا؟ غادر كبار كثر، وهؤلاء يعسر فعلا تعويضهم. ولكي أختصر المسافة وأكون واضحا أكثر، كل الأفلام العربية التي يتم اختيارها لا تتجاوز عادة الأدوار التمهيدية للمنافسة في هذا المستوى إلا في النادر من المناسبات. ماذا علي أن أضيف؟ لا شيء، أنا فقط أخبر وأذكر بهذا الأمر. أنا فقط أقوم بمهمتي وأغادر، والسلام إلى الغد.

حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن

0: المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
2: دقيقتان اثنتان تفصيلاننا عن الساعة السادسة، موعد نشرة الإخبارية المفصلة، فيهما نتعرف وإياكم على جديد توقعات أحوال الطقس. في المغرب الطقس بعد زوال يومه الثلاثاء غائم جزئيا إلى مشمس على العموم على الساحل المتوسطي بين سبتة والسعيدية. الحال كذلك بالأطلسين المتوسط والكبير وبمنطقتي درعة فيلالت وسوس ماسة. سماء المملكة صافية فيما عدا ذلك. الحرارة مستقرة على العموم وفي مقاييسها المتوقعة 26 درجة بتطوان، 30 بكل من الرباط ووجدة، 31 درجة تسجل بالدار البيضاء طنجة والراشدية، 34 بكل من فاس وقدير، 35 بالصويرة، 39 درجة بمراكش و42 بالسمارة. بعواصم شمال القارة الإفريقية بالجزائر يسجل المحرار 26 درجة، 31 درجة متوقعة بتونس مع هبوب عواصف في بعض المناطق، 29 درجة بطرابلس مع أجواء عاصفة كذلك، 33 درجة بالقاهرة والأجواء حارة بموريتانيا بمعدل حرارة يصل إلى 39 درجة بالعاصمة نواكشوط. في عواصم الغرب الإفريقي يسجل المحرار 32 درجة بكل من باماكو وداكار مع أجواء عاصفة في بعض الفترات، 28 درجة بأبيجون و29 درجة بلاغوس مع أجواء ماطرة. في معدلات الحرارة المرتقبة في بعض العواصم الأوروبية 25 درجة بباريس، 24 بكل من لندن وأثينا، 20 درجة ببروكسل، 34 بمدريد و19 درجة ببرلين. وبالمشرق العربي تسجل الحرارة 29 درجة مئوية ببيروت، 33 بدمشق، 43 ببغداد، و40 درجة بمكة المكرمة. تمام السادسة بميديا، موعدكم اللحظة مع نشرة إخبارية مفصلة، أعدها ويقدم المحفوظ السالك. صباح الخير محفوظ.
3: صباح الخير نور الدين. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. أنظار المغاربة تتجه إلى صناديق الاقتراع وما ستفرزه انتخابات 23 من شتنبر التشريعية. في نشرة نستطلع من الرباط آراء بعض المواطنين حول أولوياتهم من البرلمان والحكومة المقبلين. القوات الإسرائيلية تكثف تحركاتها في جنوب سوريا، توغل قوة عسكرية في ريف القنيطرة ساعات بعد قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق بريف درعا، في استمرار لعمليات عسكرية إسرائيلية شهدتها المنطقة الأيام الماضية. في رياضة السادسة، بعد توقف الدوريات الأجنبية الأنظار تشد صوب فترة الفيفا الدولية. المنتخب المغربي دشن الاثنين معسكره الأول بعد مونديال 2026 تحضيرا لتصفيات كان 2027. أهلا بكم. قبل التفاصيل، ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمسي بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني. وإحياء لهذه الذكرى أيضا ترأست الأميرة لالة مريم أمسي بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا. إلى ملفنا الأول في هذه النشرة، منتصف ليلة يومه الثلاثاء يستل الستار على الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي ستجرى غدا الأربعاء، في وقت تتجه فيه أنظار المواطنين إلى ما ستفرزه هذه المحطة الانتخابية من مخرجات وما قد تحمله من أولويات وتوجهات للمرحلة المقبلة. وبينما تواصل الأحزاب السياسية ومرشحوها تقديم برامجهم والدفاع عن تصوراتهم، يضع المواطنون بدورهم جملة من القضايا والانتظارات في صلب اهتمامهم من تحسين القدرة الشرائية وتعزيز

0: فرص الشغل وتطوير الخدمات العمومية إلى النهوض بقطاعات الصحة والتعليم والسكن. نستمع من الرباط لعينة من آراء المواطنين استقاها موفدنا عثمان الطاهري.
1: بيان سور كرهت نصوت اكيد مادام انا شابه في العمر ديال 26 سنه اكيد غنصوت. اللي كنتظروا من الحكومه الجايه هو انه على امل انها تحقق لنا متطلبات ديالنا كشباب، كنأملوا انها تبدل ولو شويه ونشوفوا مغرب جديد.
2: الناس مورا التجارب اللي دازو فعلا فقدوا الامل، تيقول لك كانوا من قبل وعود بعد عاوتاني جات حكومه واحده اخرى وواحد واحده اخرى، دونك غادي سي نورمال غتلقى بزاف ديال الناس يقول لك لا ودي انا ما صافي مابقيتش نصوت هادشي طلع ليا في الراس. ولكن انا بالنسبه ليا ما نفقدش امل، ان شاء الله المره الجايه يقدر يكون خير.
3: بصراحه خاصها تكون جيده وخاصها تكون الامور بخير والوضع يكون مقاد شويه والاسعار تكون مقاده، ان الحزب اللي غادي يشد الحكومه خاصو يشوف يعني بالاعتبار ديال الناس، خاصو يشوف بعين الاعتبار صراحه، لان دابا انت شفتي دابا الوضع كله صعيب بزاف، مازوت غالي بزاف.
4: وبطبيعه الحال تنبغيو تكون زعما الحكومه الجديده تكون افضل من هذه اللي فاتت، ونتمنى من السياسيين يديروا عقلهم شويه ويشوفوا من حل الشباب ديالنا في الصحه والتعليم وكل شيء، وثقتنا في صاحب الجلاله الله يحفظه لنا والله ينصره. نتمنى من السياسيين يكونوا في الموعد ويديروا خدمتهم.
0: ارتباطا بالملف الانتخابي، أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق في الحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، مشددا على أن لنسخ هذه المحاضر نفس حجية نظائرها الأصلية. نواصل من إسبانيا. أعلن وزير السياسة الإقليمية الإسبانية أن عمليات نقل من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في مدينة سبتة المحتلة إلى مراكز إيواء مخصصة ستتواصل الأيام المقبلة مع إمكانية فتح موقع إضافي عند الحاجة. وضح المسؤول أن نحو 150 إلى 200 من هؤلاء يعودون طوعا إلى المغرب يوميا، فيما ينتظر نقل القاصرين غير المصحوبين إلى البر الإسباني لتخفيف الضغط عن المدينة. في انتظار ذلك تتكرر بشكل يومي مشاهد المئات من هؤلاء وهم يكابدون لتتبر ما تيسر من الزاد في العراء وفي ظروف إنسانية صعبة. نتابع التفاصيل في تقرير أمين عزيماني.
5: على شواطئ مدينة سبتة المحتلة يتكدس آلاف من المهاجرين الذين عبروا إلى المدينة نهاية شهر يوليوز الماضي، في وقت يظل فيه تحديد العدد الدقيق لهؤلاء داخل المدينة ككل أمرا صعبا، لكن ما لا شك فيه هو الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها على الشواطئ.
6: وحنا عايشين هنا يوم كرسين، يعني مش ما خصش يمحوا في هذه الحالات.
5: في العراء أو في خيام أكواخ بدائية يتوزع من تبقى من المهاجرين في شواطئ المدينة وخصوصا بمنطقة لاترامبولين بدون مراحيض أو حمامات، مستخدمين المتاح لهم من الغداء في مطابخ مرتجلة لتكون الوجبة الواحدة أشبه بالترف.
7: المتلة متينة موال وبنادم ستينة ومكفص تطيب بنادم الراسو تشري الراسو نتنفل بيتدوال تهبات ولنتنفل وجبة واحدة واللي ألقيتيها إلا صبرتي انت وزارك تقدر تاكلها تقدر ما تاكلهاش.
5: عملية نقل المهاجرين إلى مركز الميناء شهدت توترات واشتباكات ومحاولات تدافع لحجز أماكن، فيما يعاني المهاجرون من اعتداءات متكررة للشرطة الإسبانية وقوات الجيش.
8: كنت نعس كيبان لي العسكر واقف حدايا ويضربني بهذاك البورة، ضربني الراس ديالي وضربني النيف ديالي وقيت بالدم وطحت تما.
5: وفيما تقول الحكومة الإسبانية إن غالبية المهاجرين المتبقيين غادروا لأسباب اقتصادية ولا يستوفون الشروط القانونية لطلب اللجوء، يظل البعض منهم في انتظار حسم مصيرهم.
0: إلى ملف الأنباء الدولية، كثفت القوات الإسرائيلية تحركاتها في جنوب سوريا مع توغل قوة عسكرية في ريف القنيطرة بعد ساعات من قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق في ريف درعا في استمرار لعمليات عسكرية إسرائيلية شهدتها المنطقة الأيام الأخيرة. نتابع التفاصيل في مراسلة يامنديب من دمشق.
9: لا تهدأ وتيرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الجنوب السوري حيث تأخذ العمليات العسكرية طابعا روتينيا، وفي تطورات المشهد استهدف

استهدفت القوات الإسرائيلية وادي عابدين ووادي الرقاد وأطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بعدة قذائف مدفعية، كما أطلقت النار على خط فض

0: ذات قصف وتوغل أخرى استهدفت أراضٍ زراعية جنوب شرق بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبية. عن هذه التطورات علق المحلل السياسي أكرم الأتاسي:
1: ما تحقق لإسرائيل بعد 8 ديسمبر من عام 2024 هو ورقة ضغط استراتيجي على الحكومة السورية من أجل تقديم تنازلات إذا ما تم الاتفاق بين الحكومة السورية والحكومة الإسرائيلية مقابل الانسحاب من المناطق التي دخلتها.
0: وبررت إسرائيل تحركاتها العسكرية اعتبارات أمنية، في حين ترفض دمشق هذه المبررات وتعتبر التوغلات انتهاكا لسيادتها. ميديان يامن ديب، دمشق.
2: دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عشية بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، دعا إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوب البلاد بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة هناك. رياضيا، بعد توقف الدوريات الأجنبية تشد الأنظار صوب فترة الفيفا الدولية، المنتخب المغربي دشن معسكره الأول بعد مونديال 2026 تحضيرا لتصفيات كان 2027 مع وصول اللاعبين إلى مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. وديع حتي:
3: تتوافد تباعا عناصر المنتخب المغربي على مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة إذانا بانطلاق المعسكر الإعدادي الذي دعا إليه الناخب الوطني محمد وهبي استعدادا للاستحقاقات المقبلة، في مقدمتها تصفيات كأس إفريقيا 2027. أجواء المعسكر بدأت إذن تتشكل، ومعها تتجه الأنظار إلى المجموعة التي اختارها وهبي والتي تضم 29 لاعبا في محطة سيعمل خلالها الطاقم التقني على الاشتغال على التفاصيل التقنية بعد المونديال قبل أول اختبار أمام الجابون. نسترجع في هذا الإطار تصريح محمد وهبي بخصوص اللائحة المختارة لهذا التجمع الإعدادي:
4: أعتقد أن كل اللاعبين المدعوين يستحقون التواجد في اللائحة، ولديهم مقومات اللاعب الذي نبحث عنه، وأعتقد أن الأمر يكون صعبا أحيانا عندما نقوم باختيار اللاعبين. نحن نقوم بذلك على أساس ما يميز كل لاعب، وحين يكون لاعبان مثلا يتوفران على نفس المستوى نفس التنافسية مع ناديهم، ما يحسم الاختيار هو مدى ملائمة اللاعب لأسلوب لاعبينا. نتطلع طبعا للمستقبل، لكن رغم ذلك أعتقد أن كل المتواجدين في القائمة يستحقون الدعوة ويمكنهم اللعب.
3: وبعد 5 حصص تدريبية بالمعمورة مبرمجة، سيكون الموعد يوم الجمعة مع مواجهة الجابون بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل أن يشد الأسود الرحال يوم 27 شتنبر إلى جنوب أفريقيا، حيث سيواجه ليسوتو يوم 29 من الشهر ذاته. نذكر بأن المعسكر سيختتم بمباراة ودية في 4 أكتوبر ضد غانا بالملعب الكبير بطنجة، معسكر انطلق فعليا وحضوره الأول بدأ يتشكل في المعمورة في انتظار أن تنتقل الصورة من وصول اللاعبين إلى المركب، حيث يبدأ العمل والتحضير لأول اختبار جدي.
2: شكرا لك وديع حتي. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة، في ختامه الكلمة مباشرة لك نور الدين.
5: شكرا لك المحفوظ، وإلى العرض الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل وإياكم مستمعينا الكرام صباح الأخبار بالتعرف على أبرز اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة في جولة أصحابنا فيها. خلدون زين الدين، صباح الخير خلدون.
6: صباح الخير.
5: والبداية من المغرب خلدون، حيث تتجه الأنظار إلى الموعد الانتخابي، ما أبرز التطورات والاستعدادات التي تواكب هذا الاستحقاق، وما هي أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الصحف والمواقع داخليا وكذلك بالخارج؟
6: انتخابات شتنبر بعثات دولية تتابع، تعنون هسبريس. منظمات إقليمية وهيئات أجنبية غير حكومية تشارك في الملاحظة المحيدة للانتخابات التشريعية المرتقبة بالمغرب والتي ستسفر عن انتخاب مجلس نواب جديد. الداخلية تشدد على تسليم محاضر التصويت لممثلي لوائح الترشيح يكتب لتوغسون سوسونت. وجه وزير الداخلية دورية إلى الولاة والعمال وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات بشأن تسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع عليها. وأكدت الدورية التي اطلع عليها لتوغسون سوسونت أن ممثلي لوائح الترشيح يتمتعون بموجب القانون التنظيمي بالحق في تتبع عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، وكذا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يبدونها بشأن سير العمليات الانتخابية. السلطات الإسبانية تتابع باهتمام بعض الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحرض على موجة عبور جماعي جديدة للمهاجرين غير النظاميين إلى مدينة مدينة سبتة المحتلة غدا الأربعاء بالتزامن مع توجه المواطنين والمواطنات المغاربة إلى مكاتب التصويت لاختيار ممثليهم بمجلس النواب، مستبعدة في الوقت ذاته أن تحدث هذه الدعوات أي استجابة.

0: إجابة كما ينقل الإعلام. تصريحات لخوسيه مانويل ألباريس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأوروبي في حكومة بيدرو سانشيز قال فيها إن هذه الأخيرة فعلت مجموعة من التدابير الوقائية وتتواصل بشكل مستمر مع السلطات المغربية لردع أي محاولة عبور جديدة إلى سبتة. الإعلام ينقل تصريحاته. الانتخابات التشريعية المغربية رهانات التغيير وحدود الاستمرارية عنوان في موقع الجزيرة الإخباري. القيمة الديمقراطية للانتخابات لا تقاس بعدد اللوائح أو حجم المنافسة وحسب، بل تتجلى كذلك في مستوى المشاركة السياسية وقدرة العملية الانتخابية على إفراز تمثيل حقيقي يعكس إرادة المواطنين. ويظل العزوف الانتخابي أحد أبرز التحديات التي ينبغي مقاربتها في ضوء عوامل متداخلة. انتخابات المغرب، ما الذي تغير عن اقتراع 2021؟ يسأل موقع سكاي نيوز الإخباري. يختلف اقتراع 2026 عن انتخابات 2021 في ثلاثة عناصر مباشرة: انتخابات تشريعية منفردة، ارتفاع عدد الترشيحات، وتوسيع الإجراءات الرقمية والرقابية المحيطة بالعملية الانتخابية.
1: ونواصل معك الجولة خلدون بالتعرف على ما اهتمت به الصحف من عناوين تتصل بملفات الشرق الأوسط، ثم نختم معك بقصة الشبكة الدولية للاحتيال في تركيا.
0: ترقب لقاءات الأمم المتحدة لخفض التصعيد في المنطقة تعنون صحيفة الشرق الأوسط. تحركات دبلوماسية لكسر الجمود بين واشنطن وطهران واستهداف سفينة ومسيرة في هرمز. العالم في نيويورك والعين على واشنطن، العنوان على غلاف النهار اللبنانية. دعم متجدد من الرئيس ترامب للرئيس اللبناني، ولبنان يراهن على مظلة دولية تدفع المفاوضات. في تركيا تتواصل التحقيقات في شبكة دولية تقول السلطات التركية إنها مرتبطة بإسرائيل الاحتيال في استثمارات العملات الأجنبية والعملات المشفرة، بعدما ارتفع عدد الموقوفين إلى 211 شخصا في عملية شملت عشرات الشركات ومراكز الاتصال وضمت مشتبها فيهم من جنسيات متعددة. تقول صحيفة مليات التركية إن الشبكة استثنت إسرائيليين وأمريكيين، في حين حولت عائدات الجريمة إلى حسابات في إسرائيل عبر الأصول المشفرة والمحافظ الباردة. وتنقل الصحيفة عن وزير العدل التركي القول إن التحقيقات أظهرت أن أشخاص مرتبطين بإسرائيل يشكلون النسبة الأكبر بين مالكي الشركات والمستفيدين النهائيين منها داخل الشبكة. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا لك خلدون. زين الدين، كنت معنا في جرد لأبرز اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة. إلى موعد قادم خلدون، نواصل صباح الأخبار ونعبر في اللحظة مباشرة إلى المحطة الموالية وفي أن نتعرف على جديد يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
2: من بعد ما لاحظنا في كلامنا البارح أن مع الأسف بزاف ديال الفلاحة متوسطين والصغار وحتى بعض الفلاحة الكبار مازال ما دخلت لهمش الأهمية الكبيرة ديال الحط بكري، لابد ما نتكلمو ونأكدو في كلامنا على المزيات ديال هاد العملية الفلاحية المهمة. وإلا تسألنا علاش خاصنا نحطو بكري وشنو تيربح الفلاح من الخدمة ديال البلاد مباشرة من بعد ما يجمع داك الشي اللي تبقى من الزراعة اللي كانت في البقعة، هذه يمكننا نقولو أنه كاينين المزيات اللي تيهمو الأرض نفسها والمزيات اللي تيهمو الزراعة الجاية والنجاح ديالها. واليوم نتكلموا على المزيات ديال الحط بكري اللي تتهم الأرض نفسها ونخليو هذيك اللي تتهم الفلاحة الجاية الغداء إن شاء الله. ومن المحاسن المزيات ديال الحط بكري اللي تهموا الأرض ديالنا، كاين أولا القليب ديال التربة باش يعاودوا يتخلطوا فيها النفوات والمستويات المختلفة فيها. ثانيا السخونية ديال التربة التحتانية اللي تتكون دوزات البرد والربيع لتحت وتتبقى باردة إلى ما طلعتش للفوق وقت السخونية والشمس تضرب فيها. ثالثا التخلاط ديال التبنة ولا كل ما تبقى من الزرعة اللي كانت من قبل في البقعة مع التربة مع حد الحرارة كاينة باش يكون التحويل ديالها سريع وبسهولة ويعطي غبار يغلد الأرض ويرجعها كريمة وسمينة. وأخيرا التهوية ديال التربة بهواء سخون ودافي مهم بالنسبة للجراثيم والميكروبات النافعة اللي لتحت ديال الأرض واللي الخدمة ديالها من بعد تترجع الأرض قادرة تستفيد من الأسمدة والأنقري اللي تعطاو لها بسرعة.
3: ملاحظة اليوم.
2: اليوم تكلمنا على المحاسن والمسائل اللي تيربحها الفلاح إلى حط بكري البلاد ديالو واللي تتهم بالخصوص الأرض نفسها. وفي الحقيقة بزاف ديال المحاسن يمكن لها تذكر في هاد المسألة، لكن الإنسان ما تيقدرش يقدر

0: شحال تتمثل في النجاح ديال الفلاح. ومن هاد الامثله يمكننا نذكروا مثلا مساله الطلوع ديال الزريعه ديال الربيع اللي تتكون مخبعه تحت من الارض في البروده والنده، واللي تيطلعها الحطب بكري للفوق تضرب فيها الشمس والحراره وتقتلها، او على الاقل تنقص لها من القوه ديال النباته ديالها. وهذه مسألة تلاحظت في التجارب في عدة دول منهم فرنسا، لكن مع الأسف ما كانوش قادرين ديك الساعة يحصيو شحال ديال الأعشاب والربيع اللي مات الزريعة ديالهم بسبب الحرارة والشمس اللي ضربت فيهم. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: أهلا بكم من جديد مستمعي الكرام، الدقيقة 19 بعد 6 صباحا بميديا. نصل اللحظة إلى دقيقة الانتخابات. تشكل الانتخابات التشريعية اليوم غد محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وموعدا جديدا في المسار الديمقراطي للمملكة. لفهم تفاصيل هذا الاستحقاق بشكل أفضل تواكب هيئة تحرير ميديا طوال فترة الحملة الانتخابية التي تنتهي مع منتصف الليلة المقبلة بالإجابة كل يوم عن أبرز الأسئلة التي تطرح حول الاستحقاقات التشريعية. سؤال اليوم: ما حدود تأثير الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية؟ الجواب في الفقرة دقيقة، أو في فقرة دقيقة الانتخابات مع حنان السورية.
2: دقيقة الانتخابات.
3: من إدارة الحملة إلى صناعة رسائلها، يدخل الذكاء الاصطناعي بقوة إلى المشهد الانتخابي حاملاً إمكانات جديدة للتواصل مع الناخبين. ففي الوقت الذي كانت فيه الحملة تقاس بحجم التجمعات وساعات البث وعدد الملصقات، باتت أدوات الذكاء الاصطناعي تتيح إنتاج محتوى انتخابي في وقت أقصر وبقدرة أكبر على تكييف الرسائل مع جماهير مختلفة. صورة تصنع رقمياً، فيديو ينتج في وقت قياسي، ونص يصاغ ويعاد توجيهه بحسب الجمهور. صحيح أن أدوات الحملة الانتخابية تغيرت، لكن تغيرت معها معادلة التواصل السياسي نفسها. فكلما أصبحت صناعة المحتوى أسهل، أصبح إثبات حقيقته أصعب. صور يمكن توليدها أو تعديلها، أصوات يمكن محاكاتها، ومقاطع فيديو يمكن تركيبها لتبدو وكأنها توثق حدثا حقيقيا. المشكلة لا تكمن فقط في إنتاج محتوى مزيف، بل في قدرته على الظهور في هيئة الحقيقة. وهنا ينتقل التحدي إلى شاشة الناخب، الرفع من قدرة التحقق من المعلومة قبل تصديقها أو إعادة نشرها. من قال هذا؟ هل قيل فعلا؟ هل حدث ما نراه؟ ومن أين جاءت هذه الصورة أو التسجيل؟ أسئلة بسيطة في ظاهرها، لكنها تصبح أكثر إلحاحا كلما تطورت أدوات الذكاء الاصطناعي وأصبحت الحدود بين الحقيقي والمصطنع أقل وضوحا. فالذكاء الاصطناعي يستطيع أن يجعل الحملة أسرع وأكثر استهدافا وأكثر إقناعا، لكن الديمقراطية لا تقاس بقدرة الرسالة على الوصول فقط، وإنما بقدرة الناخب على معرفة ما إذا كانت الرسالة التي وصلتها حقيقية أم مفبركة. وهنا تبرز المعركة الجديدة في انتخابات المستقبل، ليس فقط من سيكسب صوت الناخب، بل من سيكسبه دون أن يخسر الحقيقة.
1: أهلا بكم من جديد، وآخر محطات صباح الأخبار كالمعتاد ركن التوقيعات وتوقيع صباح الأخبار يومه الثلاثاء للحديث بقية مع شكري البكري. يعتقد كثيرون أن 2 شتنبر وتاريخ تشييد مدينة سبتة المحتلة باعتباره موعد الاحتفال بما يعرف بيوم سبتة، غير أن هذا التاريخ يحيل في الواقع إلى سقوط المدينة في يد البرتغاليين فيما يعود تشييدها إلى القرن السابع قبل الميلاد. كما ظلت سبتة مدينة مسلمة مغربية منذ الفتح الإسلامي عام 87 للهجرة، غير أن التلاميذ الإسبان لا يدرسون اليوم شيئا عن تاريخ سبتة قبل عام 1580، وهو العام الذي انتقلت فيه المدينة من البرتغال إلى اليد الإسبان. وبينما يقوله التاريخ وما تختزنه المناهج التعليمية من روايات تتقاطع الذاكرة مع السياسة. حول هذا الموضوع هذه تأملات شكري البكري، سبت بين التاريخ والسياسة في ركنه الأسبوعي للحديث بقى.

0: حديثنا اليوم عن مدينة سبتة، سبتة التاريخ وليس سبتة السياسة، حتى إنني أكاد أزعم بأنني سأترك السياسة جانبا لأتحدث في التاريخ، لأن همي في هذا الحديث ليس السياسة بل التاريخ، والتاريخ تداعيات لا تنتهي. لكن هل يعقل أن نتحدث في التاريخ دون الحديث عن السياسة؟ كيف يمكن الحديث عن من يسمون اليوم مهاجرين غير شرعيين إلى سبتة دون تذكر أهالي سبتة الأصليين المغاربة الذين هاجروا منها عند الاحتلال البرتغالي عام 1415 ونزحوا إلى مدن وبلدات مغربية أخرى؟ وأذكر أن سبتة أصبحت حينها ثكنة عسكرية مسيحية طمست الوجود الإسلامي بالكامل وطوقت نفسها بحصون أخرى مثل حصن القصر الصغير لصد محاولات المغاربة العديدة لاسترداد المدينة. ثم كيف يمكن الحديث عن السياج الحديدي والإسمنتي والبحري القائم دون تذكر الحصار الذي طوق به المولى إسماعيل المدينة بين العامين 1694 و 1727، أطول حصار عسكري في التاريخ الحديث، حوالي 33 عاما، حتى إن السلطان ربما ارتاب في نوايا المجاهدين واتهمهم بالتقاعس في استرداد سبتة حتى لا يتوجه إلى حصار البريجة التي سنعرفها لاحقا باسم مدينة جديدة. لكن هناك سؤال آخر منقسم اللسان، سبتة المدينة المضمومة في جغرافيتها التاريخية والجغرافية والثقافية أم سبتة الجيب الخارج عن أكمام ما وراء البحار تاريخيا وجغرافيا وثقافيا؟ يعتبرها الإسبان منذ أن ضموها إلى خزانة ملابسهم عام 1580 جيبا من جيوب قمصانهم إنكلابي، إنه الجيب الخارج عن شرعية القميص الجغرافي والتاريخي والثقافي، الجيب المعزول، وذلك لأن مصطلح هذا الجيب في السياسة الدولية إنما يعني المقاطعة الموجودة خارج الرقعة السيادية المؤمنة جغرافيا وتاريخيا وثقافيا. كما أن المواطن الإسباني لا يعرف عن هذا الجيب المعزول عنه جغرافيا وتاريخيا وثقافيا إلا أنه مقاطعة إسبانية خارج البحار، ولا يبدأ تاريخها سوى في العام 1580 عندما ورث ملك قشتالة التاج البرتغالي قصرا، وورث معه كل ممتلكاته وقمصانه وجيوبه بما فيها مدينة سبتة. يدرس التلاميذ الإسبان التحالف الإيبيري الإسباني البرتغالي، لكنهم لا يدرسون أن ذلك كان من تداعيات معركة ملوك المخازن سنتين قبل ذلك. ثم إن التلميذ والمواطن الإسباني يدرس معاهدة لشبونة التي أنهت الاحتلال الإسباني للبرتغال عام 1668، لكنه لا يلقن أهم بنود هذه المعاهدة. وأهم بنود معاهدة لشبونة لعام 1668 إنما يشترط اعتراف البرتغال بسيادة إسبانيا على سبتة مقابل اعتراف إسبانيا باستقلال البرتغال. على أي، ليس همي في هذا الحديث السياسة بل التاريخ، والتاريخ تداعيات لا تنتهي، وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: استمعنا لشكري البكري في توقيعه للحديث بقية، ومعه نختم هذا الموعد من صباح الأخبار، تابعتم مباشرة على أثير ميديا. أما الإخراج ومشكورا الزميل مهدي العسراوي، بعد قليل في متى نفوت تصحبكم ميلاني بينتو.
2: ميديا ليون 101 دخلة 96.4

0: اش مزيان هي هذيك قوه السدان والبوشاج ديال الكوتورات والبزابز واللي غادي يوليو شي تيعطي النص ديال الماء اللي خاصو يعطيه والاخر حداه تيعطي قل منه والاخر تيعطي اكثر من الشي اللي خاصو يعطيه. ثانيا هاد الكميه ديال الماء اللي ما تتبقاش مقاده ما بين الكوتورات والبزابز تيكون عندها تاثير قبيح على الزرعه ولا الغس الا بقات مده وطولات بلا ما يتحل المشكل ديالها. ثالثا يمكن يوقعوا تقابي ولا تهراس في القوادس الكبار والمتوسطين ولا الصغار اللي على وجه الارض، وكذلك يمكن يتطبع تويو ولا قادوس كبير كله بقوة التراب ولا الحجر اللي يكون دخله وتجمع فيه بلا مقابلة ومعاينة ديال كل نهار. وكذلك يمكن يوقع على هذا الشيء ان قادوس كبير يتخنق ويدفع البومبا ولا الموتور اللي تيطلعوا الماء من البير يتزيروا ويمكن كاع يخسروا ولا تبدا تضيع فيهم الطاقه وقوه المازوت ولا الغاز ولا الضوء باش يخدموا بلا فايده.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64 او زوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحه اليوم:
0: بعدة ضيعات لا ديال شجر الحامض في سوس ولا شجر الفواكه في ناحية مكناس والحاجب، الإخوان المنتجين تيحاولوا يداويو ضد الربيع وتيخدموا الدواء مع الماء ديال السقا في الكوتاكوت، لكن مع الأسف هاد التقنية ما يمكن لها تخدم مزيان إلا إذا كان الدواء يمكن يشربوا الربيع بواسطة العروق ديالو ويقتلو. أما الأدوية اللي تيخدموها هما عامة راه خاصة تشعل الورق ديال الربيع باش تقتلو. اللهم إلا كانوا عندهم هادوك الرشاشات الصغار اللي تيسقيو تحت من الشجرة ويمكن لهم يقيسوا الربيع فوق من الورق ديالو، هنا يمكننا نخدموا الدواء مع الماء ديال السقا. أما في الكوتاكوت راه ما عندنا علين من البوطة والمداوية بالرشاش العادي إلا بغينا نستعملوا هادوك الأدوية العادية اللي تكلمنا عليهم من قبل.
2: أخبار فلاحية
0: البارح بحال هاد الوقت بديت ندوي لكم اخواتي اخواني على هذيك المبادره القيمه اللي خداوها المسؤولين على المدرسه الوطنيه الفلاحيه دمكناس اللي تتكون المهندسين الزراعيين عندهم مستوى عالي وجيد في كل ميادين المرتبطه بالانتاج والتدبير الفلاحي وكذلك بالبحث الزراعي في بلادنا. وهكذا هذه شي سيمانات قلال مشات بعثة رافعة المستوى فيها عدة أساتذة جامعيين مشاو لجامعات جيورجيا في أمريكا باش يبرموا اتفاقية تعاون وتبادل رسمية في ميدان التكوين والتعليم العالي المختص في الفلاحة والعلوم الزراعية. ثانيا باش ينميوا التبادل ديال الخبرات ويشجعوا التبادل ديال الأساتذة والطلبة وكذلك تبادل وتقاسم المشاريع ديال البحث المشترك. ثالثا باش يقارنوا المناهج والطرق ديال التعليم والبحث في الميدان الفلاحي والزراعي، وهذا الشيء مهم بزاف للتطور والتقدم ديال تكوين المهندسين الزراعيين في بلادنا، وما يمكن له الا يرجع بالنفع والخبره العاليه على فلاحتنا والانتاج الفلاحي ديالنا. فهنيئا على هذا الانفتاح والتفتح على العالم، ونتمناو يتبرموا شراكات اخرى وكذلك من طرف معاهد اخرى ومع جامعات كبيره اخرى في العالم. اخواتي اخواني كلامنا كله ان شاء الله بالخير وبالفايده، وبحال ديما نتلاقاو بحول الله غدا في 6:47 الظهر، والله المعين. يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم.
2: Matin Info Mélanie Pinto.
3: Et ce matin, on prend la direction des États-Unis où la 81e Assemblée générale des Nations Unies a ouvert ses portes aujourd'hui à New York et en pleine vague d'inquiétudes sur la régulation et les dangers de l'intelligence artificielle. Eh bien, le leader espagnol a prévu d'aborder la question de l'IA lors de son intervention. Et oui, Pedro Sanchez a déjà même présenté une feuille de route sur 12 mois pour favoriser un déploiement responsable.

0: Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Avant le retour de l'actualité où nous serons à Casablanca à un jour des élections législatives, Nourdine Higajane a pris le pouls auprès des commerçants. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo agricole.
2: تقصد هذا النهار إن شاء الله
3: الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه صفا في السواحل ما بين طنجة والجبهة بحال حتى في شرق الناظور وما بين الدار البيضاء والصويرة.

0: وكذلك حتى في النواحي الجبلية ديال الأطلس. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت شمالي في السهول الغربية وغربي في الأطلس المتوسط تادلا وناحية السوس. أما في المناطق الأخرى الريح شرقي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 35% في عامة النواحي، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 45%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال ديال البارح، ما بين 24 و 27 درجة في الريف، ما بين 26 و 33 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27 و 31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و 40 درجة في واد الدهب، ما بين 29 و 32 درجة في تافيلالت، ما بين 29 و 38 درجة في عبدة، ما بين 30 و 36 درجة في دكالة، ما بين 30 و 37 درجة في اللوكوس، ما بين 32 و 39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 32 و 40 درجة في ناحية السوس، ما بين 34 و 38 درجة في تادلة، 36 و 37 درجة في الشاوية، ما بين 36 و 38 درجة في الغرب، وما بين 38 و 42 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس بزاف ديال الفلاحة بالخصوص اللي عندهم شوية ديال الماء السقا تيوجدوا شي بقعة زراعة الخضرة اللي تتزرع من هنا ايامات باش توجد من هنا شهر ونص ولا شهرين تقريبا. خاصهم إذن ما ينساوش يداويو التربة بشي دواء محبب ولا في شكل غبرة ضد الدود اللي تيكون تكاثر في هاد الظروف ويمكن يهلك العروق الأولى ديال الغس وهما مازالين صغار. ويديروا هاد الشي في الخطوط فاش غادي يحطوا الزريعة ولا يغرسوا النقلة، ويكون مزيان إلى التربة تكون من الدية شوية باش تعاون الدواء يطلق البخاخ ديال المادة الفعالة ديالو، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h et Mahfoud Oul Salek nous a rejoint en studio tout de suite. Le journal, صباح الخير Mahfoud.
2: صباح الخير ميلاني, صباح الخير مستمعينا, اهلا بكم الى تفاصيل النشرة. عشية اقتراع 23 من شتنبر بالمغرب نسلط الضوء على تجارة القرب ومطالب المهنيين بشأن هذا القطاع الذي يشكل جزءا أساسيا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي. بعد قليل نتابع ريبورتاجا في الموضوع من الدار البيضاء. رئيس الحكومة التونسية الأسبق هشام المشيشي يدعو النظام الجزائري لاحترام نضال التونسيين من أجل الحرية والكرامة وعدم الاصطفاف مع نظام قيس سعيد، وينتقد الوصاية التي تحدث بها الرئيس الجزائري مؤخرا عن تونس. الدورة العامة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد ابتداء من اليوم بنيويورك. في صلب النقاشات تحضر قضايا عديدة بينها النزاعات والتنمية والمناخ وإصلاح المنظمة الأممية. أهلا بكم. قبل التفاصيل, ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمسي بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني. وإحياء لهذه الذكرى أيضا ترأست الأميرة لالا مريم أمسي بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا. إلى ملفنا الأول في هذه النشرة, عشية اقتراع تشريعيات 23 من شتنبر بالمغرب نسلط الضوء على قطاع تجارة القرب باعتباره أحد القطاعات التي تشكل جزءا أساسيا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي. ويضطلع هذا القطاع بدور محوري في تلبية حاجيات المواطنين اليومية, ويضم آلاف المهنيين يواجهون تحديات وإكراهات في طليعتها ارتفاع تكاليف الاستغلال وتغير أنماط الاستهلاك والمنافسة. ويتطلع المهنيون إلى تحسين ظروف ممارسة نشاطهم وتعزيز الحماية الاجتماعية وكسب رهان الرقمنة والشمول المالية. النموذج نسوقه من الدار البيضاء في روبورتاج موفدنا نور الدين إكشان.
3: يبحث التجار الصغار في الدار البيضاء كل البرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة في استحقاقات الأربعاء. مساهمتهم القوية ضمن النسيج الاقتصادي المغربي يرفع سقف الانتظارات.
4: دابا حنا كنخلصوا الواجبات ديالنا ولكن باقي ما كتجيناش هذيك فلوس الدراري كيف ما كيقول له. كنتمنى باش تكمل هذه التغطية الصحية يكونوا فيه فلوس

0: الدراري اللي كنتمناو هاد السنوات اللي جايين يشوفوا القضيه ديال التعويضات العائليه فلوس الدراري، وتكون علاش لا تكون لانتريت من هنا لقدام.
1: وفق معطيات رسميه يمثل التجار الصغار 80% من السوق الوطنيه لتجاره القرب، هذا الحضور يشهد تراجعا خصوصا امام المنافسه الشديده وتحديات الرقمنه، يقول علي بوتكا عضو المكتب التنفيذي للنقابه الوطنيه للتجار والمهنيين بالدار البيضاء.
2: اليوم راه ولات يعني واحد غتجي واحد الوقت بالزمن من هذا مول الحانوت يدير تي بي او، ولكن حنا كنطالبوا هاد تي بي او الا جات مع العصرانه ودير تكوين المول الحانوت، هاد تي بي او خاص تعطى للمول الحانوت فابور.
1: مطالب اجتماعيه واقتصاديه ترافقها كذلك نداءات باستعاده المكانه الاعتباريه لهؤلاء، خصوصا انهم يؤكدون تجاوز ادوارهم لعمليات بيع السلع.
2: الا جينا نشوفوا دابا مول الحانوت غنلقاو عنده واحد 80 ولا 90 كارني عنده ديال الكريدي.
1: الانشغالات التجارية لا تنسي التجار الانخراط في دينامية تجويد وضعيتهم، مدخلهم في ذلك صندوق 23 شتنبر. نور الدين قجالي، ميديا، الدار البيضاء.
3: في الشأن المغربي، دائما بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقيتي تعزية ومواساة إلى كل من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، وذلك إثر وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. نواصل مغاربيا بملف العلاقات التونسية الجزائرية. في حوار مع صحيفة القدس العربي، دعا هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية الأسبق النظام الجزائري إلى احترام نضال التونسيين من أجل الحرية والكرامة وعدم الاصطفاف مع نظام قيس سعيد. وأوضح المشيشي أنه يرفض بشدة منطق الوصاية الذي تحدث به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مؤخرا عن تونس، والذي يستنقص من سيادتها ويضعها في موضع القاصر الذي يحتاج إلى الحماية. المشيشي أضاف أن موقف النظام الجزائري عقب سلسلة من التصريحات تتضمن إشادة ودعما مباشرا بنظام قيس سعيد الذي قوض مسار الانتقال الديمقراطي وتميز عهده بقمع شديد وتضييق واسع على الحريات بحسب تعبيره. نستمع في هذا الإطار من تونس العاصمة لتوضيحات الأكاديمي والمحلل السياسي الصغير الزكراوي، حاوره يوسف النعماني.
4: تونس ليست ولاية جزائرية، بل أنها دولة تتمتع باستقلال وذات سيادة، وكل التونسيين يرفضون أي تدخل في شؤوننا الداخلية، وبطبيعة الحال شؤوننا الداخلية يمكن حلها بوسائلنا الداخلية، ورفض كل تدخلات سواء من الجزائر أو غير الجزائر. ليس للجزائر الحق تتدخل في شؤون التونسية، هذه مسألة مبدئية لا جدال حولها. سيد رئيس الحكومة السابق المشيشي يعني لمح إلى أنه غير رمأني بتكوين حكومة في المهجر، نرفض أي شكل من أشكال التدخل، لأنه عندما نقول تشكيل حكومة المهجر أي أن هناك مساندة أجنبية لهذه الحكومة. نحن كتونسيين نرفض مثل هذه البدائل حكومة المهجر. كل المبادرات الآتية من خارج تونس هي مبادرات مآلها الفشل، وتونس تبقى دولة مستقلة ونحن أدرى بشؤوننا سواء من الجزائر أو غير الجزائر. رغم ضعف المعارضة في تونس ورغم تشتيتها وتشتتها، فإنها قادرة على أن في الأشهر القادمة تصيغ بدائل ومخرج لهذه الأزمة.
3: إلى ملف الأنباء الدولية، هدانا وزراء خارجية دول مجموعة السبع أمس ما وصفوا الهجمات المتواصلة غير المقبولة التي يشنها المتمردون الحوثيون ضد السعودية، داعين إياهم إلى وقفها فورا والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية، كما دعوا إلى وقف تسليحهم ودعمهم. نواصل من ألمانيا، حيث يواجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس استحقاقا جديدا يتمثل في إقناع الرأي العام بالقدرة على الاستمرار في الحكم بعد الانتكاسة التي مني بها حزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي أمام اليسار الراديكالي واليمين المتطرف في الانتخابات المحلية التي جرت الأحد الماضي بولايتين، وذلك في وقت توقع حزب البديل من أجل ألمانيا مغادرته السلطة بحلول نهاية العام الجاري. لكن ميرتس تعهد أمس بالحفاظ على تماسك ائتلافه الحاكم من أجل مستقبل ديمقراطي لألمانيا حسب تعبيره. حول المستقبل السياسي للمستشار الألماني، نستمع من فرانكفورت توضيحات خبير الشأن الألماني الطيب السعداوي، تحدث ليوسف النعماني.
5: نتائج مخيبة لانتخابات نهاية الأسبوع في برلين كانت قاسية جدا على المستشار الألماني وحزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي، خاصة أو الصعود القوي للحزب البديل الألماني في ولاية ميكل.

بوفور بومان وقبل أسبوعين في ساكسونيا أنهالت. حتى برلين لم يستطع الحزب الديمقراطي المسيحي الصمود أمام الصعود القوي.

0: ورؤساء وفود دول العالم ابتداء من اليوم بمقر الأمم المتحدة في إطار الدورة العامة 81 للجمعية العامة. في هذا الموعد الدبلوماسي الكبير من المنتظر أن تتصدر العديد من الملفات جدول الأعمال في طليعتها التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتباطؤ التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحاجة الملحة إلى مواجهة التغير المناخي. عن أبرز الملفات والرهانات نستمع من كوبنهاغن لتعليق إدريس الجريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش.
1: هذه الدورة تستأثر باهتمام دولي كبير، هي مناسبة للترافع بشأن مجموعة من القضايا التي تشغل العالم، خصوصا في هذه الظرفية المفصلية التي يمر فيها السلم الأمن الدوليين بمجموعة من الإكراهات والتحديات المرتبطة أساسا بالحروب التي تعرفها الكثير من مناطق العالم، كما هو الشأن بالنسبة للحرب الدائرة ما بين روسيا وأوكرانيا أو الشرق الأوسط في سياق إشكالات المرور في هرمز. نعتقد بأن رغم هذه التحديات فالأمم المتحدة وخصوصا الجمعية العامة ترى في هذه الدورة مناسبة لتداول مجموعة من الإشكالات الأمنية المتزايدة ذات الطابع الحديث، سواء تعلق الأمر بالإشكالات التي تفرضها التحولات المناخية على التنمية، أيضا الإشكالات المرتبطة بالتحولات الرقمية والتهديدات الإلكترونية السيبرانية، وأيضا الإشكالات المرتبطة ببروز تهديدات جديدة. كل هذه التحديات أعتقد بأنها تفرض تداول إصلاح الأمم المتحدة لتكون في مستوى هذه التحديات المستجدة.
0: وبهذا ينتهي عرض السابعة. في ختامه الكلمة تعود مباشرة إليك ميلاني.
2: Merci Mahfoud Oulsalek pour ce journal. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité, tout de suite sur Média. Eh bien, on s'attaque au sport. Les dernières informations sportives, c'est Sport Matin avec Wadi Wahti. Et bonjour Wadi.
3: Bonjour Mélanie.
2: Et ce matin, on parle du stage de préparation de l'équipe nationale marocaine qui a débuté hier à Salé.
3: بالفعل ميلاني بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة دشن المنتخب المغربي مساء أمس تحضيراته استعدادا للاستحقاقات المقبلة والتي تتضمن مواجهتين أمام منتخبي الجابون وليسوتو لحساب الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027، إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني في الرابع من شهر أكتوبر. الأسود خاضت أول حصة تدريبية بإشراف الناخب الوطني محمد وهبي، وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة باستثناء إسماعيل السيباري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. وسيستهل المنتخب المغربي هذه الاستحقاقات بمواجهة نظيره الجابوني يوم الجمعة 25 شتنبر انطلاقا من الساعة 7 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل أن يواجه منتخب ليسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر بجنوب إفريقيا. كما سيخوض المنتخب المغربي مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر بالملعب الكبير بمدينة طنجة. الحصة التدريبية هي الأولى بعد مونديال أمريكا كندا والمكسيك، حيث حقق المنتخب المغربي إنجازا كبيرا بالوصول مرة أخرى إلى ربع النهائية. الناخب محمد وهبي الآن يعد العدة للمعترك الإفريقي ومن أجل تحديات جديدة، ولهذا الغرض استدعى الأسماء التي تشكل العمود الفقري للنخبة المغربية إلى جانب أسماء شابة جديدة من بينها عبدالله وزان نجم أياكس أمستردام الهولندي والذي تدرج عبر الفئات السنية للمنتخبات المغربية. عبدالله وزان يتحدث عن التحاقه بالأسود، نستمع إليه.
4: I'm happy to be here. I'm ready to give everything for the national team, for the coach.
5: أنا سعيد بوجودي هنا وأنا مستعد لتقديم كل ما لدي من أجل المنتخب المغربي ومن أجل المدرب واللاعبين ومن أجل كل فرد في هذا البلد. أنا متحمس ومستعد للانطلاق. وبخصوص المباراة المقبلة أريد أن أقول إنني مستعد لبذل قصارى جهدي وتقديم كل شيء، بل وتقديم حياتي من أجل هذا البلد، لأننا جميعا نعلم أنني قبل عامين اخترت المغرب وهذا هو السبب وراء ذلك. وخلال عامين يمكننا جميعا أن نرى كيف يمكن للأمور أن تسير بسرعة. إنها لحظة جميلة أن أكون هنا، لكنها أيضا لحظة لتعلم من اللاعبين الموجودين هنا.
6: عبد الله وزان اللاعب المنتخب المغربي الأول الذي من دون شك سيحصل على فرصة من قبل الناخب محمد وهبي، الذي للتذكير استدعى 29 لاعب

0: بل لهذا المعسكر الدولي الطويل الذي كما ذكرنا ستتخلله 3 مباريات 2 رسمية 1 ودية. محمد دوهبي سبق أن تحدث عن معايير اختيار هذه اللائحة، لا بأس أن نستعيد هذه المعايير في تصريح لمحمد وهبي خلال ندوة تقديم اللائحة، نستمع إليها.
1: أعتقد أن كل اللاعبين المدعوين يستحقون التواجد في اللائحة، ولديهم مقومات اللاعب الذي نبحث عنه، وأعتقد أن الأمر يكون صعبا أحيانا عندما نقوم باختيار اللاعبين. نحن نقوم بذلك على أساس ما يميز كل لاعب، وحين يكون لاعبان مثلا يتوفران على نفس المستوى ونفس التنافسية مع ناديهم، ما يحسم الاختيار هو مدى ملائمة اللاعب لأسلوب لاعبنا. نتطلع طبعا للمستقبل، لكن رغم ذلك أعتقد أن كل المتواجدين في القائمة يستحقون الدعوة ويمكنهم اللعب.
0: بعيدا عن المنتخب المغربي الأول، على بعد 2 فقط من انطلاق الموسم الجديد للبطولة الاحترافية لكرة القدم الخميس، تتجدد المخاوف بشأن استمرار الإشكالات المرتبطة بتدبير المنافسات الوطنية بعدما أعاد العد التنازلي للموسم الكروي للواجهة ملف البرمجة وتدبير المباريات المؤجلة باعتباره أحد أبرز التحديات التي ظلت تؤرق كرة القدم الوطنية وتثير نقاشا متواصلا حول آليات تنظيم البطولة وضمان انتظامها. فقد كشفت العصبة الاحترافية لكرة القدم الأسبوع المنصرم عن برنامج الجولتين الأولى والثانية من البطولة في وقت حمل فيه البرنامج تأجيل مباراتين بارزتين بسبب التزامات لاعبي الجيش الملكي مع منتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الدولي. نستمع في هذا الإطار لقراءة سمير عجام محلل البرامج الرياضية لميديان، كان قد حل ضيفا صباح أمس على برنامج بوديوم.
2: التسميه ديال العصبه الاحترافيه، فالكلمه ديال الاحترافيه لا تليق بها، لان ما خصناش نبقاو خصناش نسميوها شي تسميه اخرى، لان حتى انت تتحدث فؤاد على بدايه البطوله. البطوله غتبدا منقوصه بجوج ديال المباريات، اللي هي مباراه ديال الرجاء في الدور في الدور الاولى، والدوره الثانيه ايضا الجيش امام بركان. فاظن على ان صبحنا اليوم ما تنتفاجئوش، لان كل يوم الا ويطل علينا مشكل من المشاكل الكبيره، سواء في الناحيه ديال البرمجه ديال المباريات، واكبر من هذا في المباراه ديال تيزنيت مع اتحاد طنجه اللي هي غادي تكون الافتتاحيه ديال هذه البطوله. فما تحددش بالضبط يعني المقر اللي غادي تلعب فيها، تحدد فيها التوقيت ديالها، الزمن اللي غادي تلعب فيه، ولكن ما حددوش فين غادي تلعب هذه المباراه. اذا لازلنا نتخبط في العديد من من من, من المشاكل اللي ما عرفتش انا كيفاش غادي نلقاو لها حد. فؤاد،
0: أوروبيا تتواصل ردود الفعل بخصوص الأداء التحكيمي لديربي الأخير بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الليغا الإسبانية، حيث ذكرت التقارير أن لجنة الحكام الفنية في الليغا أقرت بوقوع خطأ فادح خلال فوز أتلتيكو مدريد المثير على الريال بهدفين لواحد في الديربي، بعدما فشل حكم المباراة أنخيل أورتيز أرياس وفريق حكم الفيديو المساعد في معاقبة لي كانغ إن على تدخل عنيف تسبب في إصابة فيدريكو فالفيردي وكان يستحق البطاقة الحمراء. كما راجعت لجنة الحكام الفنية لقطتين جدليتين كبيرتين في مواجهة الميتروبوليتاني، وأيدت القرار المتأخر لتقنية الفيديو المساعد بطرد مدافع ريال مدريد دين هاوسن بسبب خطأ متعمد على جوليانو سيميوني، بيد أن اللجنة قبلت اختيار أرياس المثير للجدل بعدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه روميرو إثر تدخل على جود بيلينغهام، وصفة الحادثة بأنها متلبسة. ردود الفعل المتواصلة إذن بعد هذا الديربي والاتهامات التي وجهها جوزي مورينيو في ندوة صحفية. خافير تيباس رئيس الرابطة الإسبانية لكرة القدم قال إن القول بأن الحكام يتعمدون استهداف ريال مدريد هو بمثابة العيش في مجرة أخرى، فهذا السرد لا يعد كونه ذريعة للتغطية على أوجه قصور أخرى تبدو واضحة للعيان منذ المباراة الأولى من الموسم، فمن السهل توجيه أصابع الاتهام لوجود مؤامرة بدلا من تفسير ما يحدث فعلا على أرض الملعب. رد إذن صارم بالنسبة لتيباس على مورينيو. مورينيو الذي يعيش أياما صعبة في ظل اتهاماته للتحكيم وفي ظل أداء الريال غير المقنع منذ انطلاق الموسم. تقرير يوسف الشاطر يقدم زاوية بخصوص ريال مورينيو ولماذا عاد مورينيو إلى اتهام الحكام، وهل نجح في إعادة ريال مدريد إلى مستوياته السابقة. هذا تقرير يوسف شاتر.

0: من يتحمل خسارة الديربي وأي مورينيو عاد إلى مدريد؟ سبيشال وان لم يتغير كثيرا وإن غطى الشيب رأسه. سقوط الملكي أمام جاري أتلتيكو بهدفين لواحد منح البرتغالي فرصة مثالية لتقديم عرض إعلامي مثير. في المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة ظهر غاضبا أكثر من أي وقت مضى، واضعا التحكيم في مقدمة أسباب الهزيمة.
1: يمكننا الاستغناء عن المؤتمر الصحفي لأن تفاصيل المباراة واضحة هنا، إنهما بطاقتان حمروان واضحتان.
0: غضب مورينيو انفجر أمام وسائل الإعلام بعدما اعتبر أن الحكم ميغيل أنخيل أورتيس أغفل بطاقتين حمروين واضحتين، الأولى في تدخل كريستيان روميرو على جود بيلينغهام، والثانية في تدخل كانغ إيلي على فيدريكو والبردي. كما وجه انتقادات لحكم تقنية الفيديو. قبل أيام قليلة اشتكى من حكم مباراة بيتيس أيضا، وكأنها العادة القديمة خلف كل خسارة لمورينيو مؤامرة تحاك. شخصية البرتغالية القديمة عادت بقوة، فالرجل الذي اعتاد الدخول في صدامات مع الحكام لم يتردد هذه المرة أيضا في التشكيك في مستوى الحكم وطريقة تعيينه. الثعلب البرتغالي وإن حاول رمي الانتباه إلى الحكام من أجل الاختباء من الأسئلة الحقيقية التي تحاصره وترتبط أساسا بسوء مستوى رفاق فينيسيوس، فإنه يعرف حق المعرفة ضرورة إيجاد حلول عاجلة من أجل تجنب الصدام مع جماهير سانتياغو برنابيو. بعد ساعات من هول الديربي تساءل البعض هل استطاع مورينيو فعلا بناء فريق قوي قادر على مواجهة قوة برشلونة الذي يبتعد الآن بست نقاط بعد 7 جولات فقط، وهل كان اختياره القرار السليم لإدارة مدريد أم أن النادي كان يحتاج إلى مشروع مختلف بعيدا عن الرجل الأكثر إثارة للجدل في أوروبا.
2: نختم بأخبار الكرة الطائرة، حيث حقق المنتخب المغربي للكرة الطائرة تأهلا ثمينا لنصف نهائي البطولة الإفريقية المقامة في تونس بعد فوزه على نظيره النيجيري، وسيواجه أسود الطائرة نظيرهم التونسي مستضيف البطولة يوم غد الأربعاء في نصف النهائي. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. الموعد القادم بالفرنسية رفقة الزميل علي صلاح الدين، كما أن برنامج بوديوم في بعد موجز التاسعة سيناقش حظوظ الأندية المتنافسة هذا الموسم على لقب البطولة الاحترافية. فاصل بعده تواصلون باقي فقرات لوماتان فور رفقة ميلاني بينتو.
3: ميدي 1 كازابلانكا 99.6 رابات 97.5
4: ماتان فو ميلاني بينتو.
5: Et merci de votre fidélité à Midi 1, il est 7h21. Avez-vous la main verte, chers auditeurs? Car aujourd'hui, on s'intéresse à la permaculture, une démarche agricole théorisée à la fin des années 70 et qui offre des solutions concrètes d'adaptation et d'atténuation face au changement climatique en recréant des écosystèmes agricoles vivants et résilients. Mais la permaculture, c'est aussi un véritable mouvement politique et philosophique qui prône la durabilité, l'autonomie et la rupture avec le capitalisme. Chères auditrices et auditeurs, installez-vous bien ce matin. Nous sommes à Choularba, dans la région de Rabat. Zineb Benramoun Idrissi a fait de la permaculture un véritable mode de vie. Cet écologue passionné de nature a acheté un terrain aride et semi-désertique il y a près de 28 ans. À force de patience et de détermination, elle en a fait une véritable oasis de biodiversité qu'elle a baptisée les jardins de Zineb. Entre spiritualité, conviction écologique et amour profond pour la nature, Zineb cultive son jardin avec passion. Un véritable parcours de vie qu'elle nous raconte dans ce nouvel épisode 100% immersif de Daba, réalisé par Marianne Garnier.
6: Je suis Zineb Benrahmoun Idrissi. Je suis une ex-enseignante chercheur à l'École nationale forestière d'ingénieurs, botaniste de formation et écologue. Nos sorties en famille, c'était toujours dans la nature. Je me souviens encore comment mes parents me disaient, ma première sortie dans la nature, j'avais 2 mois. Ils m'ont mise comme un hamac, ils ont pris juste un drap, ils m'ont mis dans le drap entre 2 arbres. Et c'était mon premier pique-nique en forêt. Je me dis que c'est parti de là. Je disais toujours, un jour j'aurai un lieu, un domaine où il y aurait plein de végétaux, plein d'arbres et des animaux.

0: Mais finalement, c'est moi qui vais vous présenter la météo au Maroc aujourd'hui. Côté température, la minimale à Chefchaouen, la ville bleue, où il fera 20 degrés sous le soleil, prévoir 26 à Tétouan et Ifrane. Un degré de plus à Al Hoceima et Nador. Dans le sud, à Darla, il fera 28 degrés. Le thermomètre affiché à 29 degrés à Oujda, Safid, Tazat, Tinrir et Figig, avec un ciel couvert. Des nuages au ciel, Jadida, avec 30 degrés. 30 degrés aussi prévus aujourd'hui à Rabat et Rachidia et Larache. Le mercure affichera à 31 à Casablanca et Tanger, 32 à Tantane, 33 à Ouarzazate sous le soleil, 33 aussi à Essaouira dans le sud, ainsi qu'à Agadir, Kenifra, Efes, 34 degrés prévus à Benimela, les Agora. À Tiznit, le soleil sera au rendez-vous avec 35 degrés, 36 degrés à Ben Guerir, 38 degrés à Laayoune, Marrakech. Et enfin, le thermomètre grimpera jusqu'à 42 degrés aujourd'hui à Smara. Tout pile, bientôt sur Médien, l'heure de votre journal présenté par Mahfoud Oul Salek. Sbah al-khair Mahfoud.
1: Sbah al-khair Melani, sbah al-khair mustami'ina, ahlan bikum ila anawin an-nashra. أنظار المغاربة تتجه إلى صناديق الاقتراع وما ستفرزه انتخابات 23 من شتنبر التشريعية. في النشرة نستطلع من الرباط آراء بعض المواطنين حول أولوياتهم من البرلمان والحكومة المقبلين. القضايا ذات الطابع الاجتماعي تحضر بقوة في البرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة في الانتخابات التشريعية، من بينها ملف الحوار الاجتماعي. بعد قليل نتوقف مع مكانة الحوار الاجتماعي في برامج الأحزاب وأبرز المقترحات المرتبطة بتحسين ظروف الشغل. مجموعة السبع تدعو المتمردين الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات على السعودية. فرنسا تبدي الاستعداد للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية، وتقارير إعلامية تفيد بموافقة بريطانيا على دعم السعودية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران. في رياضة الثامنة، المنتخب المغربي يدشن تحضيراته استعدادا لمواجهتين أمام الغابون وليسوتو لحساب التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2027 ومباراة ودية ستجمعه بالمنتخب الغاني. أهلا بكم. قبل التفاصيل، ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمسي بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني. وإحياء لهذه الذكرى أيضا ترأست الأميرة لالة مريم أمسي بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا. إلى ملفنا الأول في هذه النشرة، منتصف ليلة يومه الثلاثاء يسدل الستار على الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي ستجرى غدا الأربعاء، في وقت تتجه فيه أنظار المغاربة إلى ما ستفرزه هذه المحطة الانتخابية من مخرجات وما قد تحمله من أولويات وتوجهات للمرحلة المقبلة. وبينما تواصل الأحزاب السياسية ومرشحوها تقديم برامجهم والدفاع عن تصوراتهم، يضع المواطنون بدورهم جملة من القضايا والانتظارات في صلب اهتمامهم، من تحسين القدرة الشرائية وتعزيز فرص الشغل وتطوير الخدمات العمومية إلى النهوض بقطاعات الصحة والتعليم والسكن. نستمع من الرباط لعينة من آراء المواطنين وقد استقاها موفدنا عثمان الطاهري.
2: بيان سور كرهت نصوت اكيد مادام انا شابه في العمر ديال 26 سنه اكيد غنصوت. اللي كنتظروا من الحكومه الجايه هو انه على امل انها تحقق لنا المتطلبات ديالنا كشباب، كنأملوا انها تبدل ولو شويه ونشوفوا مغرب جديد.
3: الناس مورا التجارب اللي دازو فعلا فقدوا الامل، تيقول لك راه كانوا من قبل وعود بعد عاوتاني جات حكومه واحده اخرى وعود واحده اخرى، دونك غادي سي نورمال تلقى بزاف ديال الناس يقول لك لا ودي انا ما صافي ما بقيتش نصوت هادشي طلع ليا في الراس. ولكن انا بالنسبه ليا ما نفقش امل، ان شاء الله المره الجايه يقدر يكون خير.
4: بصراحه خاصها تكون جيده وخاصها تكون الامور بخير والوضع يكون مقاد شويه والاسعار تكون مقاده، ان الحزب اللي غادي يشد الحكومه

0: خاصو يشوف يعني بالاعتبار ديال الناس خاصو يشوف بعين الاعتبار صراحة، لأن دابا أنت شفتي دابا الوضع كله صعيب بزاف، مازوت غالي بزاف.
1: واو بطبيعة الحال تنبغيو تكون زعما هاد الحكومة الجديدة تكون أفضل من هادي اللي فاتت، ونتمنى من السياسيين يديروا عقلهم شوية ويشوفوا من حل الشباب ديالنا في الصحة والتعليم وكل شيء، وثقتنا في صاحب الجلالة الله يحفظه لنا والله ينصره، نتمنى من السياسيين يكونوا في الموعد ويديروا خدمتهم.
2: ارتباطا بالملف الانتخابي، أكد وزير الداخلية في دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق في الحصول على نسخة من محاضر كل من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاءات الجهوية، مشددا على أن النسخ على أن لنسخ هذه المحاضر نفس حجية نظائرها الأصلية. وخلال الحملة الانتخابية التي تقترب من نهايتها تعددت القضايا ذات الطابع الاجتماعي التي طرحتها الأحزاب المتنافسة ضمن برامجها الانتخابية، من بينها ملف الحوار الاجتماعي وشروط تفعيله ومؤسسته على أسس صلبة ومستدامة بعيدا عن المحطات الظرفية لهذا المسار. حول مكانة الحوار الاجتماعي في هذه البرامج وأبرز المقترحات المرتبطة بتحسين ظروف الشغل والأجور والحماية الاجتماعية وعلاقات العمل، نستمع من الرباط لتوضيحات الخبير في الاقتصاد الاجتماعي عبد العزيز الرماني، حاوره يوسف النعماني.
3: جوانب اجتماعية والاقتصادية كانت لها حصة الأسد في البرامج الانتخابية، وهذا شيء لمسناه من خلال البرامج اللي تم تقديمها. طبعا هناك أحزاب تقدمت بتفاصيل تطبيق تلك الوعود، ومن بينها استحضار الآليات لتطبيق هذه الوعود، ومنها من طبيعة الحال مؤسسة الحوار الاجتماعي، خاصة حينما نتحدث عن الجوانب الخاصة بإصلاح التقاعد، أو حينما نتحدث عن بعض الجوانب المرتبطة بالتشغيل، أو بعض الجوانب المرتبطة بالجانب التشريعي. هذه البرامج استحضرت لأنها آلية الحوار الاجتماعي اللي تستمر كمؤسسة قائمة الذات، داها قيمتها وضرورتها في الحوار وفي تيسير بعض الأمور وفي رفع المطالب الضرورية لتحسين الوضع الاجتماعي. نحن نتحدث عن وعود وبرامج انتخابية ترتبط بالوضع الاجتماعي المغربي اللي فيه أساسا القدرة المعيشية، تخفيف من البطالة، بعد الجوانب المرتبطة بالاستثمار. وكان هناك أحزاب اللي تحاوروا مع الكونفدرالية ديال المقاولات، وهذا شيء معناه أن هناك حوار اجتماعي، المؤسسة المقاولاتية تحضر في الحوار الاجتماعي إلى جانب النقابات.
2: في ملف الصحراء المغربية، أعربت جمهورية بنما أمس بنيويورك عن دعمها لسيادة المغرب على مجموع ترابه الوطني، وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. جاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك وقع عقب مباحثات بين وزير الخارجية ناصر بوريطة ونظيره البنمي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أكدت تشيلي أنها تدعم سيادة المغرب على كافة أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. إلى ملف الأنباء الدولية، قتل 154 شخصا على الأقل في المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين في اليمن بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وفق ما أفادت به اليوم مصادر عسكرية لوكالة فرانس بريس. إلى ذلك، أدان وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان أمس الهجمات المتواصلة غير المقبولة التي يشنها المتمردون الحوثيون ضد السعودية، داعين إياهم إلى وقفها فورا والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية، كما دعوا إلى وقف تسليحهم ودعمهم. نتابع التفاصيل في تقرير نوردين الحوثي.
4: ارتفاع وتيرة هجمات الحوثيين زاد من تعقيد الوضع بالشرق الأوسط، وتداعياته لمست فورا بسوق الطاقة العالمية. فبعد هجوم خاطف، بات المتمردون الحوثيون يسيطرون على الساحل الغربي لليمن وصولا إلى باب المندب. ومع هذا التقدم، باتت إيران وحلفاؤها يسيطرون على مضيقين شديدي الأهمية، هرمز وباب المندب، الذين تعتمد عليهما دول الخليج اعتمادا كبيرا، ولا سيما السعودية.

وما هاز بناء المواد الطاقية الآتية من المنطقة. مدفوعة بالقلق من هذه التطورات، أعربت مجموعة السبع ثلاثاء عن دعمها للمملكة العربية السعودية والحكومة.

0: ومن جهتها تعهدت فرنسا بدعم الرياض مؤكدة استعدادها للعمل على تأمين مشاة الطاقة التي تستهدف وفق نهج دفاعي بحت، نهج لا ينطوي بأي شكل من الأشكال على المشاركة في النزاع ضد الحوثيين بحسب ما أكد مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية. في غضون ذلك كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث خلال عطلة نهاية الأسبوع إصدار أمر بشن ضربات ضد الحوثيين في اليمن، لكنه قرر العدول عن الخطوة راهنا في ظل مخاوف حقيقية من توسيع نطاق الصراع.
1: جدد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة أمس بنيويورك التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المتمثل في إدانة الجماعات المسلحة غير التابعة للدول، وأكد في لقاء نظمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إدانة المملكة على الخصوص للأعمال الإجرامية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية وتستهدف المملكة العربية السعودية، وكذا للهجمات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. إلى الولايات المتحدة، في نيويورك يجتمع قادة رؤساء وفود ووفود دول العالم ابتداء من اليوم بمقر الأمم المتحدة للمشاركة في المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة، وتنعقد هذه الدورة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول منظمة أمم المتحدة في خدمة الجميع، وذلك في سياق دولي يتسم بظهور نزاعات مسلحة جديدة واستمرار النزاعات القائمة بما يرافقها من معاناة إنسانية وضغوط اقتصادية. نبقى في الولايات المتحدة، حيث أعلنت كل من شبكتي CNN وMSNBC ومجلة بوليتوكو في بيان مشترك رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد حرمانها من تغطية أنشطة البيت الأبيض بقرار من الرئيس الأمريكي الذي اتهمها بنشر الأخبار الزائفة المهددة للأمن القومي. من واشنطن هذه مراسلة إكرام بن عائشة.
2: قرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة ونفذ في اليوم التالي. صحفي CNN وMSN وبوليتيكو منعوا من دخول البيت الأبيض بعد تعطيل تصاريحهم الدائمة ومصادرة بطاقاتهم من دون إشعار مسبق. المؤسسات الثلاث ردت برفع دعوى أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن. مراسلة شؤون القانونية في MSN فالين غالغر
3: تقول الدعوى إن البيت الأبيض يعاقب المؤسسات على قيام بعمل صحفي مشروع ويميز ضدها بسبب توجهها التحريري، لذلك نطلب من قاد فيدرالي في واشنطن إعادة حقنا في دخول البيت الأبيض وإعادة التصاريح الدائمة التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى جميع الصحفيين المعتمدين لدى مؤسساتنا الإخبارية الثلاث.
2: تقول الدعوة إن القرار ينتهك التعديلين الأول والخامس من الدستور الأمريكي المتعلقين بحرية الصحافة والإجراءات القانونية واجبة. من جانبه دافع نائب الرئيس جي دي فانس عن القرار معتبرا أن المؤسسات لم تمنع من العمل الصحفي بل حرمت من الدخول إلى البيت الأبيض.
4: الرئيس لا يحظر مؤسسات إعلامية بل يقول لن نمنحكم امتياز الدخول إلى البيت الأبيض إذا كنتم تمارسون ما يعد فعليا بروباغاندا، وعلينا أن نتذكر أن نحو 92% من المواد التي تنشرها هذه المؤسسات الثلاثة عن رئيس الولايات المتحدة وإدارته سلبية، وهذا لا يمثل الشعب الأمريكي ولا يعكس الرأي العام.
2: حسب الخبراء تتجاوز القضية مصير بطاقات صحفية لتضع أمام القضاء حدود سلطة الرئيس في استبعاد وسائل إعلام بسبب مضمون تغطيتها. من واشنطن إكرام بن عائشة لمديا.
1: رياضيا، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة دشن المنتخب المغربي أمس تحضيراته استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وتتضمن مواجهتين أمام الغابون وليسوتو لحساب الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكان 2027 إلى جانب المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الغاني. التفاصيل معك ودي عفتي.
5: الأسود محفوظ خاضت أول حصة تدريبية بإشراف الناخب الوطني محمد دوهبي، هي الحصة الأولى بعد مونديال 2006. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة باستثناء إسماعيل الصيباري نجم البايرن وأشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء، على اعتبار أن اللاعبان موقوفان بالنسبة للمباراة الأولى أمام الغابون إلى جانب الإصابة التي ما زال يعاني منها حكيمي. وسيستهل المنتخب المغربي هذه الاستحقاقات بمواجهة نظيره الغابوني يوم الجمعة 25 شتم

0: Média pour toutes les générations. Un contenu à partager.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
2: بغيت نعرف كيفاش كدوز عمليه التصويت نهار ديال الانتخاب.
1: الامر بسيط، نهار الانتخاب كتمشي لمكتب التصويت اللي انت تابع ليه ومعك البطاقه الوطنيه اللي كتسلمها عند الدخول ديالك الكاتب مكتب التصويت اللي كيعلن على الاسم والرقم الترتيبي ديالك. رئيس المكتب كيتاكد من وجود الاسم ديالك في لائحه الناخبين ومن الهويه ديالك، ومن بعد كتاخذ الورقه ديال التصويت وكتدخل للمعزل باش تختار بكل حريه وسريه.
3: وكيفاش غنستعمل ورقه الانتخاب
1: في هذه الانتخابات؟ التصويت كيكون باللائحه. في ورقة التصويت غادي تلقى جوج خانات، خانة خاصة باللائحة المحلية وخانة خاصة باللائحة الجهوية. كتختار لائحة محلية وكدير علامة في المربع الخاص بها، وكتختار لائحة جهوية وكدير علامة في المربع الخاص بها. باش يكون التصويت ديالك صحيح خاص العلامة اللي كدير تكون واضحة وداخل المربع المخصص لها، ما خاصهاش تخرج على حدود المربع أو تمتد لمربع آخر. ومن بعد كطوي الورقة وكتحطها في صندوق الاقتراع. رئيس المكتب كيوضع على يديك علامة بالمداد ما كيتمسحش بسرعة، وكيتم وضع علامة أمام الاسم ديالك في لائحة الناخبين من طرف عضوي مكتب التصويت، وكتاخذ البطاقة الوطنية ديالك وكتغادر المكتب. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش تزيد قدام بلادنا.

0: Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Vous êtes bien sûr Média, merci d'être avec nous et bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Malheureusement, Matin Info, c'est terminé en tout cas pour aujourd'hui. Merci à Mehdi, à la réalisation. Je vous donne rendez-vous demain matin à partir de 6h30. Par contre, l'actualité, bien sûr, ça continue tout de suite. La synthèse de l'actualité de 9h, présentée par Nourdine El Houthi. Sabah khair, Nourdine.
2: Sabah khair, Mélanie. أهلا بكم. ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمسي بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة المغفور لها الملك الراحل الحسن الثاني. وإحياء لهذه الذكرى أيضا ترأست الأميرة لالا مريم أمسي بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا. أعربت جمهورية بنما أمس بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني، وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ونظيره البنامي خافيير إدوارد مارتينيز على هامش الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. من جهتها أكدت تشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم توقيعه أمس عقب مباحثات جمعت على هامش الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ونظيره الشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا. أعلن وزير السياسة الإقليمية الإسبانية أن عمليات نقل من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في مدينة سبتة المحتلة إلى مراكز إيواء مخصصة ستتواصل خلال الأيام المقبلة مع إمكانية فتح موقع إضافي عند الحاجة. وأوضح المسؤول الإسباني أن نحو 150 إلى 200 من هؤلاء المهاجرين يعودون طوعا إلى المغرب يوميا، فيما ينتظر نقل القاصرين غير المصحوبين إلى البر الإسباني لتخفيف الضغط عن المدينة. مدفوعة بالقلق من تطورات الشرق الأوسط، أعربت مجموعة السابع الثلاثاء عن دعمها للمملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، ودعت في بيان إيران إلى وقف تسليح الحوثيين ودعمهم وإلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية وكل التهديدات والهجمات ضد الملاحة المدنية. الموقف الجماعي لهذه الدول أعقبته اتصالات ومقترحات فردية. فقد ذكر تقرير إعلامي الاثنين أن بريطانيا وافقت من جهتها على تقديم دعم عسكري للسعودية عبر تزويد المقاتلات المملكة وقود جوا، ومن جهتها تعهدت فرنسا بدعم الرياض مؤكدة استعدادها للعمل على تأمين منشآت الطاقة التي تستهدف وفق نهج دفاعي بحت، نهج لا ينطوي بأي شكل من الأشكال على المشاركة في النزاع ضد الحوثيين بحسب ما قال مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية. ارتفع أسعار النفط اليوم مع استقرار السوق بعد تراجعها على مدى أيام فيما يترقب من قبل المستثمرين لتطورات محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك هذا الأسبوع. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر إلى أكثر من $100 للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم أكتوبر التي ينتهي التداول بشأنها اليوم الثلاثاء إلى أكثر من $95 للبرميل. نهاية الموجز، أوقات طيبة في متابعة ميديا.

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا تيمك هي الحل.
0: ميديا بوديوم.

على الدرب سائرون لكم دائما مشتاقون للتألق والتوهج توخون ولخدمتكم وإشفاء غليلكم وإرضائكم عاملون لكم أنتم أوفياء برنامج بوديوم منهمكون كل صباح أحيانا كل مساء نسعى لأن نكون عند حسن الظن أن نقدم لكم المادة الإعلامية الرياضية الاحترافية وإن كانت الاحترافية تغيب في مجالات شتى في مشهدنا الرياضي ومشهدنا الكروي على وجه الخصوص. هو غريب حال الكرة المغربية هذه الأيام، كم هو محزن العبث الذي تسير عليه الكرة المغربية على الصعيد المحلي، خصوصا البطولة الاحترافية التي تحمل هذا الاسم اعتباطا، حيث تبدو البطولة المغربية وكأنها تحلق خارج السرب تجدف ضد التيار. باقي البطولات العالمية، شهر يونيو المنصرم توقفت كل البطولات في العالم لتتابع وتستمتع بأجواء أكبر محفل كروي في العالم والذي كان هو كأس العالم، لكن منافسات البطولة المغربية ظلت متواصلة وسط عزوف إعلامي وتغطية إعلامية شبه منعدمة. ثم اليوم في كل أرجاء العالم المشهد يتكرر، فهي البطولات العالمية متوقفة هنا وهناك لتفتح المجال أمام إجراء لقاءات إقصائية أو ودية، ومرة أخرى بطولتنا تأخذ الاتجاه المعد من خلال إطفاء أولى شمعات هذا الموسم بأول لقائنا الخميس القادم الذي سيعلن انطلاق موسم كروي بما له وما عليه. فكيف أعدت الفرق الوطنية العدة لهذا الموسم؟ هل هي في أتم الجاهزية؟ ثم من هي الأندية التي تبدو مسلحة ماليا تقنيا بدنيا لمواجهة أعصار البطولة؟ ثم هل الأندية القوية التقليدية ستقود القافلة أم أن الأندية المغمورة قادرة على تكثير التكهنات ومقارعة الكبار؟ مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم مرة أخرى. جد مسرورين بذات الابتسامة وبذات الطاقة الإيجابية، جد مسرورين أن نتواصل معكم من جديد في هذا الفضاء، في هذا الفناء، وهو فناء برنامج بوديوم وهذا البث المشترك ما بين أثير ميديا راديو وشاشة ميديا تي في. تتابعوننا على الشاشة شاشة ميديا تي في وتستمعون إلينا في ذات

0: مدربين المغاربة بشكل عام. صديقنا سمير الجامتي. سمير أهلا مرحبا بك مجددا في برنامج بوديوم.
1: صباح النور أخي فؤاد، صباح النور لكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين. وسؤالي اليوم لك فؤاد هو أنا ما عرفتش علاش لابس أسود اليوم، هل هذا عنده علاقة مع أنك حزين على شي حاجة ولا غير صدفة؟
0: لا والله لا غير صدفة. صدفة مع عمري ما لبست
1: أول مرة.
0: حاضي معايا
1: أنا حاضي معايا
0: للفيستات وداك الشيء.
1: البارح ما تكونش على ما ديال الحزن. لا ماشي غير شهيتي اليوم تلبس
0: اليوم. والله العظيم كانوا أنا بحال شو أنا داير بحال داك التلميذ داك اللي كيمشي للمدرسة في الليل كان
1: كنتوجد حوايج
0: لا كارد روب زعما فهمتي عندي كبيرة 11 كوستيمات كنمشي
1: كنقول المهم تا ورا جاك زوين تا ورا ما شاء الله
0: في الليل كنوجد شنو غادي نلبس لو لوندوما. وكنت اليوم عرفتي جيت في الصباح وشفت وديع لابس قميجة كحلة قلت لك ما حتى هو لابس غير جايب وديع. صباح الخير مرحبا بك.
2: صباح الخير فؤاد، صباح الخير لك ولكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين الكرام، وتحية طيبة للإطار المغربي سي سمير عجام.
0: كيقول لك لي غون زيسبري سو رونكونتر وانا وياه اليوم عندنا لي انا وياه تفاهمنا عن بعد.
2: صحيح.
0: جبنا قميجة كحلة لا غير ما الله يبعدنا على يعني غير بون نبدلو شوية. أنا كنت في الماكياج قبيلة كنت نافي قالت لي الأخت مريم اللي كدير الماكياج قالت لي فينا بروس وي واش معك اليوم بروس ويليس قلت لها راه اليوم حيت عوادي كتعرف أنك اللقبو سي سمير عجام
2: باللقب
0: الأمريكي نفسه تقريبا
1: ولي وأنا صحاب لي واحد بروس ويليس قلت معاه هو مسكين مريض بروس ويليس قلت واقيلا راك حزن داك الشيء علاش مشي الكحل
0: الله يشافيه دبر راسو الله يكتبه لي ولكن انت زوين عليه. طيب اصدقائي قبل ما نبداو بغيت ان نوجه واحد التحيه اصدقائي الا بغيتو الواحد سي اتصل بيا بالامس مباشره بعد بدايه البرنامج وحنا الجيل ديالنا كبر معاه وهو من المستمعين والمشاهدين الاوفياء ديال برنامج بوديوم اللي هو سي رضوان زوين. سي رضوان زوين راه الجيل ديالنا كيعرفوه لانه كان صحفي في الاذاعه الوطنيه كان كيعلق على المباراه وكان في نفس أثناء كان حكم دولي ديال الكرة الطائرة. فكان كيمزج ما بين هذين المهنتين كان كيدير مهتم بطبع حال وكان حكم دولي في كرة الطائرة وكان كيمثلنا في العديد من التظاهرات. وفي نفس الشيء الشغف دياله بالإعلام وبالتعليق الرياضي خلاه أنه يشتغل لسنوات وسنوات عديدة وحنا استوطي أنا يعني سمعت قال لي واش عرفتني تبدأ كيهضر معي بزاف عاد عرفت ديك النبرة دياله النبره اللي كبرنا معها احنا الجيل ديالنا في الصغر لما كان كيعلق على المباريات. تحيه ليه في هذا الصباح واللي هو كما ذكرت من اوفياء ديال المتابعين ديال البرنامج بوديوم. ويعني هضر لي تعليق على التحاليل ديالك وقال لي سي سمير قال لي انك تتم يعني بالواقعيه ويعني انك تمشي لصميم الامور. قلت لي سي رضوان حنا راه ما كنختاروش المحللين ديالنا هكذا عن عبث. الانسان الا ما كانش كيعطينا الاضافه بحال سي سمير راه ما كان فؤاد
1: شيء جميل لان هذا الجيل هذا ديال الزوين وحنا تنذكروه حنا اللي عشنا معاه وتنعرفوه. شيء جميل انك بعد يعني ذكرى انك تفكرتي واحد الرجل وان
0: بحال لا وراه ولي تفكرنا حيت ولي عيط ليا مسكين وقال لي رانا كل صباح وحنا كنحييه بطبيعه الحال
1: ما خصناش ننساوهم لان الناس عطاو كثير للكره
0: ويعني واحد الجيل وديع. انت ربما انت ما كبرتيش في هذا يعني هذا الشيء اللي عشناه حنا ديال الميديا نهار الحد في العشيه ما كاين لا فيسبوك لا انستغرام لا تيك توك لا ميعدان كتشد الراديو في العشيه كتجلس كتسمع للمباريات هل المباراه اللي ملعوبه في مكناس المباراه اللي ملعوبه في وجده وانت كتسمع ديك المقول كدار بيضاء
1: تقدر تذكر بعض الاسماء فؤاد؟
0: لا كان
1: الشريبي
0: اللي الله يطول في عمره
1: ابراهيم فلكي
0: الفلكي كاين ايضا دابا جبتيني لان ما غادي مجموعه ديال لكن بطبيعة الحال المرحومين يعني
1: السي العزاوي
0: بطبيعة الحال مجموعة من المعلقين الرياضيين واللي كنا احنا كبرنا معهم كبرنا بديك الصوت ديالهم في الودنين ديالنا كل حد كانوا كنا كنسمعوا ولا كنتبعوا منافسات البطولة بالأصوات ديالهم وكانوا بعاد ولكن كتتبع المباراة غير بغير في الميديا و ولكن بحال ان في الراديو وانك حاضر لديك المباراه. تحيه لصديقنا سي رضوان الزوين هذا الصباح. طيب كما ذكرنا اصدقائي البطوله غادي تنطلق يعني بعد يومين بعد طول الانتظار. كي جاتكم حنايا البطوله الناس فاش كانوا كيلا فاش كانت البطوله موقفه حنا كنا لاعبين.

0: البطوله فاش البطولات الاخرين توقفوا حنا كهنا غاديين كونت كورو غاديين هما الناس كيلعبوا حنا كنوقفوا الناس كيوقفوا حنا كنلعبوا وديع
1: فتره التوقف الدوليه فؤاد توازيها فتره البدايه المحليه
0: لا هو انا التساؤل اللي بغيت قبل ما نمشيو نهضروا على الحظوظ ديال الكل كيفاش غنفسروا حنا غادي يجي تغتجي اللقاءات الدوليه وغادي نعطيو انطلاقه للبطوله يعني حنا بحال باغيين نقتلوا هذه البطوله شوفوا حنا غير اعلاميا كيفاش غنتعاملوا مع الحدث وديع يوم الخميس القادم مثلا ياك
1: وكاين ندوه صحفيه
0: وكاين ندوه صحفيه للناخب وكاين مباراه دوليه كيفاش حنا غادي نهضروا على المباريات ديال يوم الخميس وديال يوم السبت غير اعلاميا حنا مثلا غير بالنسبه عندنا برامج في اذاعه وفي التلفزيون وباقي الزملاء ايضا كيفاش غادي نعطيو الحق لهاد انطلاق هاد البطوله كيفاش نوضعوها تحت الاشعاع واش غنهضروا على البطوله او لا غنهضروا على المنتخب وديع يعني هذه يعني غير هذه يعني غير الانسان يفكر في هذه القضيه هذه راه اجحاف في حق البطوله واش باغيين يقتلوا هذه البطوله الله اعلم
1: فقد الشيء لا يعطيه فؤاد بكل امانه لان العصبه الاحترافيه لكره القدم ابانت عن ضعفها الكبير في التعامل مع البطوله مع البرمجه مع التسويق مع كل امور تصور فؤاد الى جانب هذه البهرجه بخصوص البرمجه هناك ايضا موضوع اخر هو الخطا القانوني الكبير بخصوص فتره الميركاتو التي مدّدت الى 25 ولكن بالنسبه للفيفا انتهت في تاريخ 15 كما حدد سالفا وبالتالي هذا يعطينا فؤاد التخبط الذي تعيشه العصبة الاحترافية المنظومة الكروية في المغرب ونظرة أيضا العصبة والجامعة أيضا تجاه الأندية المغربية والمنتوج المحلي بصفة عامة أعتقد بأن فؤاد نحتاج وأنا على يقين بأن في هذا البلاتو سنعود في حلقات مقبلة للحديث عن لخبطة البرمجة وتأجيل المباريات إلى غير ذلك لأن كيفما كان الحال يجب أن ننتبه بأن نحتاج إلى عصبة قوية نحتاج إلى كرة محلية قوية وهذا فؤاد يحتاج أيضا إلى أن تكون إرادة داخل المغرب من أجل تطوير المنتوج المحلي والتطوير يمر فؤاد كما تعلم عبر الجوانب التنظيمية الذي تسهر عليه العصبة الاحترافية
0: كيفاش غادي وديع نطلبوا من أندية أنها تكون فعالة كيفاش نطلبوا من أندية أنها توجد لنا لاعبين كيفاش نطلبوا من أندية أنها تسهر على تكوين لاعبين وحنا كنشوفوا هذه الفرق مسكينة كيفاش كتعامل كيفاش كتعامل العصبه لان العصبه هي المسؤوله على تنظيم الشأن الكروي كاين واحد كاينه الجامعه اوكي ولكن العصبه هي اللي كتنظم هي اللي كتحدد مواقيت المباريات هي اللي كتحدد الملاعب هي اللي كتحدد اشياء عديده كتعلق بالفرق كيفاش بغيتي انت سي سمير فريق لحد الان باقي ما عارفينش شنو غيلعبوا راه هضرنا عليها البارح اونكور اللقاء ديال تيزنيت مع فريق اتحاد طنجه راه بعد يومين 48 كيفاش انت بغيتي هاد الفريق انه يمشي باش يوجد راسه طنجه يعني غاديين يلعبوا ما عارفينش شنو غيلعبوا تيزنيت غتلعب ما عارفينش شنو غتلعب الا هنا على 48 ساعه على مباراه هل يعقل اننا حنا 2026 يعني باقي ما عارفينش فريق او لقاء ديال البطوله امتى غيتلعب
2: ففؤاد هاد
0: ماشي امتى غنعرفوا امتى غيتلعب ولكن فين غيتلعب
2: هاد الارتجال فؤاد تيطرح واحد المجموعه ديال التساؤلات السؤال الاول اي صوره نريد ان نروج لكره القدم الوطنيه في يعني في المحافل العالميه او الدوليه لان ما نشاهد اليوم بحال اللي قال وديع فهو ضرب من ماشي حتى الهوايه لان حتى الهوايه في واحد الوقت من الاوقات كانت منظمه وكانت مؤطره ما نراه فهو يضر كثيرا بسمعه كره القدم الوطنيه يضر باللاعب المغربي ويضر بكل مكونات كره القدم الوطنيه فؤاد فبحال اللي تنقولوا ولينا اليوم ما بقيناش نتفاجئوا لان كل يوم كيطلع علينا شيء جديد من اللخبطه ومن العشوائيه كل يوم يعني سيطلع لنا شيء واخره هو ان المباراه الاولى اللي سيهضروا عليها الغريب في الامر هو ان ملي كتبغي تعطي واحد الصوره لما يعني لامعه واحد الصوره جذابه للبطوله تيخصك تحدد لها واحد الوقت اللي تكون بحال اللي تنقولوا تولي كاميرا سون براكي على البطوله ما يمكنش بحال اللي قال وديع انك البطوله وفي نفس الوقت هذه كاين مباراه ديال المنتخب الوطني فتنظن على هذا ضرب من الهوايه وضرب من عدم المسؤوليه
0: عدم المسؤوليه وحنا كما ذكرنا حنا بحال باغيين يقتلوا هذه البطوله بحال كيبغي يحيدوا لها الاشعاع ديالها الاهميه ديالها حنا الموسم الماضي علينا ما نقولوا ما يمكنش انك تنظم نهايه موسم وكاس العالم ملعوبه واش حنا غنهضروا على كاس العالم والمنتخب المغربي لاعب والحمد لله وصلت لدور ربع النهائي واش حنا غنخليو المنتخب ونهضروا على البطوله ما يمكنش حنا كاعلاميا كيبقى فينا الحال انا مثلا شخصيا بقى فيا الحال ان التغطيه ديال التتويج المغرب الفاسي ما كانش

0: بديك التغطية اللي خصها تكون، لأن علاش؟ لأن الغالبية ديال وسائل الإعلام كانت متواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى وسائل الإعلام اللي كانت هنا ما كانش عندها القدرة أنها تمشي تغطي منافسات أو مباريات ديال آخر دورة باش تتويج المغرب الفاسي، لأنه كانت كأس العالم. الآن المشهد يتكرر، يعني انت تسنيتي يعني تقريبا واحد 4 سيمانات باش تنطلق بطوله، على الاقل نخليه يلعب المنتخب المباريات ديالو ونديرو وتنطلق البطوله. تعطلتي او لا، على الاقل تنطلق واحد اسبوع قبل مثلا، كون طلقت مثلا نهايه الاسبوع الماضي، على الاقل باش تعطيو هذيك الاشعاع ديالها، نتحدثوا على الفرق، نتحدثوا على شنو مجدى الفرق. الان غادي يجي يعني شي داخل في شي، نهار الخميس لعب لقاء واحد، جمعه لعب المنتخب المغربي، نهار السبت دابا نهار السبت تاع 13 السبت صباح غنهضروا، يلا غنهضروا على المنتخب ولا غنهضروا على المباريات ديال البطوله. يعني شيء من العبث ومن واحد السير ارتجالي لم نشهده من دي قبل. راه عشنا مراحل ديال الارتجال، ولكن ابدا وديع ما وصلناش لهاد المرحله ديال الارتجال. كي حنا يحوس فينا النفس نشوفوا بنت هاد المسائل هادي. انا شخصيا بعد
1: فؤاد اكيد يعني طرحت سؤال مهم وجوهري، ولكن اعتقد فؤاد بان المشكل الحقيقي في الكره القدم المغربيه هو الكفاءه. اليوم نتحدث عن اناس سيروا في المغرب الكره، يعني الانديه الى غير ذلك، ولكن تجد مسارهم او يعني مسارهم دائما هو الفشل. يعني غير معقول اليوم أن تأتي بشخص يعني 30 سنة هو يسير مجموعة من الأمور وفي غالبيتها هي مشاريع فاشلة، فماذا تنتظر من هذا الشخص؟ ثم أيضا هناك مسألة أساسية ومهمة جدا يجب أن نعترف بها اليوم، هو أن في فترة من الفترات كانت الجامعة هي من تشرف يعني بشكل مباشر. اليوم الجامعة يعني أزالت كل هذه المسؤولية وأرسلتها إلى العصبة، هذا هو المطلوب يعني نظريا، هذا هو الموجود في كل دول العالم. ولكن أيضا يجب أن نعترف بأن حتى الجامعة كان من الواجب مواكبة على الأقل من ناحية القانونية، من ناحية التأطيرية للعصبة، من أجل أن نجد مثلا تركيبة غير هذه التركيبة التي لها ارتباط بالأندية. مثلا اليوم نطالب كما هو بفرنسا بمدير للعصبة، مدير مستقل الشغل الشاغل فؤاد، لا يعرف للوداد، لا يعرف للرجاء، لا يعرف للجيش، للجمهور، لا غير ذلك.
0: هذا الشيء راه كان، هذا الشيء اللي كتهضر عليه أنت راه كان في حقبة عند 21 سنة كان الرابطة الاحترافية اللي كان رئيسها سي محمد أوزال الرئيس السابق ديال فريق الرجاء، وكانوا الشخص اللي هو سي الناصري الله يذكره بخير، اللي كان يعني هو اللي مكلف بالعصبة الخدمة ديالو. حنا كنا مثلا كنمشيو باش ناخذوا بعض المعلومات مثلا على الأندية ولا على الموسم كيفاش غينطلق ولا الأندية، كنا كنمشيو في الرباط واحد المكتب اللي كيتوجد فيه هذا السيد طوال اليوم طوال ايام الاسبوع، وكان واحد التنسيق مع الانديه باش يعني يتم تنظيم الشغل ديالو الشاغل هو البطوله، هو المباريات اللي تغتكون، المواعيد ديال البطوله، التوقيت ديال البطوله، البرمجه ديال البطوله الى غير ذلك. هاد الشيء ما بقاش، الجامعه كانت تخلات على هاد الفكره ثم رجعت، ولكن هاد الاشخاص اللي في العصبه واش هما متفرغون؟ لان كنعرفوا الرئيس ديال العصبه هو رئيس نادي، فهو وعنده مشاغل اخرى في مناصب اخرى، فهل يمكن للشخص عنده 6 ولا 4 ولا 5 ديال المناصب انه يجي قابل العصبه ايضا؟ هذا هو هذه الاشكاليه. حنا ما غنخترعوش شي حاجه، كما قلتي راه في فرنسا في اسبانيا في انجلترا كاين واحد الجهاز اللي هو اللي مخصص للتسيير وتدبير الشان ديال الانديه مستقل. ديال البطوله، هذا هو في اسبانيا راه كنشوفوا تيباس، في انجلترا الى غير ذلك، فرنسا لا ميم شوز. فكاين واحد الشخص اللي كيكون معين، كاين واحد الخليه، واحد المكتب، ناس اللي كيتخلصوا يعني ناس موظفين اللي كيسيروا اللي كيسهروا غير على هذا الشيء. ما يمكنش انت واحد عنده 70 مطرقه في الراس وغادي يجيري هاد المسائل السي سامي.
2: فانا تنظن البارح عاود راه تحدثنا على الاشياء هذه، ف وانا متفق معك.
0: مازال تحدثوا عليها، راه هادشي راه الشيء اللي كاين غيوجد راسك.
2: لان حنا كنمشيو بجوج ديال السرعات، السرعه اللي كتعلق بما يقع داخل رقعه الملعب، تنتحدثوا لان حتى في الكيد شارج الاخراني اللي جاء باسم سي القجع على ان تيخصنا الانديه تولي تنوفروا لها بعض الكفاءات مثلا في الماناجمنت، في الماركتينغ، في لي فينونس، هادشي كله راه ما تنشوفوش، راه ما كاينش. كاينين واحد الناس ربما اللي متشبتين بالمناصب ديالهم، وهاد الاشياء هاد التدبير كبير هذا راه تيخصو ناس متخصصين في

0: في هذه الامور هذه. والانديه وحنا تنتحدثوا على التسيير، فراه تنقول لك فرح الحلقه الغامضه، الحلقه السوداء عندنا في كره القدم الوطنيه، فهو التسيير. هناك اناس يسيرون منذ سنوات وهما متشبتين بالمناصب ديالهم وما بغاوش يمشيو، ما بغاوش يمشيو في حالتهم، يخليو الاماكن ديالهم لان هناك تخصصات. هناك بحال تنقول لك انا اليوم ف يعني العدد من الكليات اليوم صبحت تتخصص في تكوين واحد العدد كبير من الاطر. مؤخرا انا كنت نشوف واحد انديليغي فهم اللي شيء جديد ولينا تنشوفوه، راه كاين واحد العدد ديال الاطر اللي بامكانها تقوم بهذه الاعمال هذه اللي تيقول السي وديع انها تقوم بهذه الاعمال هذه. للاسف ما كتعطى لهمش الفرص
1: فؤاد. السي سمير، الناس انا عندي اصدقاء، الناس اللي مشاو كيقراو لي ماستر ديال التسيير الرياض، الناس اللي عندي اصدقاء اللي كانوا عندهم مناصب مزيانه، خدامين مزيان، ومشاو داروا دي ماستر، قراو في كازا سورتو في الدار البيضاء، داروا دي ماستر ديال التسيير الرياضي اللي كيقدروا يسيروا به انديه، يقدروا يسيروا به جامعات، يقدروا يسيروا به العصبه، لانهم عندهم تكوين علمي، تكوين علمي، تكوين حديث. هادشي
0: هادشي فؤاد، الجامعه ديال في قنيطره كاينه التخصصات، كاينين دي موديول تيداروا سبيسيالمون في تخصصات كثيره في الرياضه. للاسف ما هاد الناس هادو
1: ما غنستافدوش منهم من الخبره ديالهم، حنا التجربه ديالهم. هادشي هنا كاين واحد، كاين واحد المجال اللي خصنا نفكروا فيه، وكما ذكرتي انت بالامس، نعاتب الكل، نعاتب اللاعب، نعاتب المدرب، نعاتب الجمهور على اعمال شغب، ولكن لا نعاتب يعني الحلقه الهامه جدا اللي هو المسير، لان المسير هو اللي عنده الفكره، هو اللي كيجي كيسير هذا الشيء كامل. فاذا كنتي هذا المسير لا ديال عصبه لا ديال جامعه لا ديال نادي، ما عندوش المؤهلات وما عندوش الكفاءات باش انه يمشي يسير بواحد الطريقه علميه، طريقه حديثه. حنا في 2026، حنا ماشي في 66، حنا راه دابا 26.
0: دابا غير واحد المثال بسيط جدا، ملي تكون عندك سياره فيراري، يعني عندك سياره فيراري.
1: ما عندي بلا
0: واش بغيتي تسوق، ب 60%، بغيتي تسوق 70%، راه غتجيب شي فور عادي اللي ما يمكنلوش يسيق هذه السياره. هذه السياره خصها واحد القائد، خصها واحد البيلوت اللي كيمكن له يمشي 200 في الساعه.
1: نعم بالفعل خصنا كما قلتي لي بيلوت. كنا بغينا نهضروا على الانديه، وكنا نهضروا بالجزء الثاني على الفرق كيفاش استعدت، وخصوصا الفرق التقليديه والفرق اللي احتلت المراكز الاولى الموسم الماضي اللي هي انديه المغرب الفاسي، الفريق البطل، فريق الوصيف اللي هو نهضة بركان، ثم الجيش اللي احتل المرتبة الثالثة، الرجاء اللي جاء في المركز الرابع، أو لا العكس، كنظن الرجاء هي اللي جات في المركز الثالث والجيش في المركز الرابع. بعد قليل سنعود مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا للحديث عن استعدادات الفرق المغربية. ما تمشوش بعيد، سنعود بعد قليل جداً.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم مستمعينا مشاهدينا متابعينا دائما بذات الابتسامة العريضة وبذات الطاقة الإيجابية التي نحاول أن نصدرها لكم كل صباح، سواء عبر المذياع الذي تستمعون إليه لنا أو عبر

0: شاشة التلفزيون، عبر شاشة ميديا تي في. دائما هذا هو الهدف الأول المنشود، زرع هذه الطاقة الإيجابية، ثم بعد ذلك الحديث عن شؤون كرة القدم، والحديث عن شؤون كرة القدم مع الاعتدادات الفرق المغربية للموسم القادم. كما نعلم يوم الخميس سيقص مزيان اللغة العربية معنا الخبير ديال اللغة العربية السويدي، سيقص شريط هذه الجولة الأولى، وهذه دورة أولى تنطلق. بغينا نشوفوا يعني الفرق كيف استعدت، كيف ما هي التعاقدات، ما هي الانتدابات، ما هي ربما الفرق. نبداو بالفريق الأول، فريق البطل بطبيعة الحال والمغرب الفاسي، اللي هو رجع للمنافسات، شارك في منافسات دوري أبطال إفريقيا. نادي رحيمو فاز عليه ذهابا 4-1، تعادل سلبيا في لقاء الإياب، تعرف على خصمه القادم أسيك ميموزا الإيفواري. إذن يبدو المغرب الفاسي أكثر جاهزية على مستوى الانتدابات. نقول أن الفريق حقق الانتدابات اللي كان يطمح إليها. هل الفريق جاهز خصوصا في ظل ما حدث مؤخرا، وهي استقالة الرئيس ديالو محمد بوصباح؟
1: هو إذا وضعنا في الماس يعني المغرب الفاسي في سياق العام قبل أن نتحول الانتدابات، دعونا نقول بأنه الآن هناك تحدي كبير هو الدفاع عن اللقب. الماس أنهى الموسم الماضي ب59 هدف بثلاث خسائر فقط يعني مباريات، ثم أيضا كان عنده هداف سفيان بن جديدة ب20 هدف. فبالتالي لما نضع الماس في سياق الماضي يمكن أن نتحدث عنه للحاضر لاستشراف المستقبل. لماذا؟ لأن دائما ما حققته في الموسم الماضي هو الذي يحكم على أهدافك واستشرافك المستقبل، سواء من خلال إدارة تقنية أو أيضا من خلال الإدارة المالية والتسييرية بصفة عامة، وهذا أيضا ما يحكم الانتدابات. وبالتالي فريق الماس يجب أن ننتبه بأنه أولا غير المدرب، هذه رقم واحد، بابلو فرانكو رحل، ثم أيضا بدر القدوري الذي كان المدير الرياضي، ثم أيضا رحيل مفتاح الفريق الموسم المنصرم سفيان بن جديدة. إذن ثلاثة مفاتيح أساسية غادرت الماس، ثم تم التعويض بروي الميدا كمدرب
0: والرئيس
1: أيضا، ولكن الرئيس جاء مؤخرا لأن تقريبا أشرف على كل الانتدابات إلى جانب الشركة الرياضية للماس. ثم أيضا فؤاد يجب أن ننتبه اليوم بأن الفريق تعاقد تقريبا مع 9-10 لاعبين جدد، حاول أن يحافظ على الصلابة الدفاعية، ولذلك جاء بخفيفي بخبرته في البطولة المغربية، وأيضا على مستوى الصلابة الهجومية، لأن التحدي اليوم أمام الماس هو السؤال العريض والكبير، من سيعود سفيان من جديدة؟ تم أيضا التعاقد مع مباسا، مع تيتسو، مع كل العديد من الأسماء الأخرى التي بالإمكان أن تلعب دوره، بالمناسبة سجلت أمام رحيمو. حتى بحديثنا عن رحيمو اللاعب ودراغاو، لاعب رحيمو الذي تألق أمام الماس في الدور الأول، تم التعاقد معه أيضا. وبالتالي فؤاد أعتقد بأن الأهداف التي حددها اليوم الماس هي التي ستحكم على مدى يعني فعالية هذه الانتدابات، لأنه يلعب على الدفاع عن اللقب، ولكن أيضا فؤاد يريد الماس أن يعود في الواجهة الإفريقية وهي الشامبيونز ليج.
0: واجهة الإفريقية لربما آخر ظهور كان ظهور جيد للماس منذ حوالي 12 سنة، حيث ظفر بكأس الكاف حينها، وأيضا فاز بالكأس الممتازة بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي هناك في رادس. وما أدراك أنك تفوز على تونس أو على الترجي في رادس.
1: تحضر فؤاد لهذاك الماتش؟ لا
0: كنت حاضر، باقي عقل، كان باقي عندي شويه ديال الشعر ديك الساعه، الاخر ديال الشعر
2: كيما بدا يطلع عليك،
0: بدا يطلع كيما دابا كاع كنبتو. طيب الماس كما قلت لنا التعاقدات، كما ذكر هذه القضيه ديال نارسيس ودراغاو، عرفتي فاش فكرتني انا شخصيا، فكرتني في ما عرفتش انتم القصه ديال انتقال كريستيانو رونالدو لنادي مانشستر يونايتد. فكريستيانو رونالدو نعاود لكم ولا ما قلت للمستمعين والمشاهدين، كريستيانو رونالدو كانت عنده 17 سنه ومانشستر يونايتد جا لعب لقاء ودي مع فريق سبورتينغ لشبونه في البرتغال. لما الفريق لعب ما وكان رونالدو دخل دار العجاب في الفريق، يراوغ هنا ويراوغ هناك، يعني كان ديك ساعات برك كيراوغ بزاف في ديك الفتره لما كان شاب اكثر من دابا. وفي العوده ديال في الطائره العوده، يلا ركبوا العوده، مشاو عند اليكس فيرغسون، اللاعبين الاطر التقنيه الاخرى، الطبيب عافاك، ومشاو عند الرئيس قالوا ليه ضروري هذا اللاعب هذا خصو يجي لمانشستر باي طريقه من من من من الطرق. غير قال لي هذه قريت هذه القصه وشفتها في واحد البرنامج، غير وصلوا لمانشستر اول حاجه داروا صيفطوا العرض، قالوا لهم هذاك اللاعب باش

0: بشحال ما بغيتو غادي نشريوه. ومن ثم كان فريق مانشستر يونايتد ديك الساعه جاب اللاعب كريستيانو رونالدو بحال هذا اللاعب هذا لانه تألق
1: وكاين شتان بين ودراغا و
0: ولكن هو تبارك راه كيلعب اصاحبي هذاك هو يعني عنده 18 سنه كان غادي يمشي لمولدافيا كان ايضا فريق الوداد ايضا دخل يعني في السباق ولكن في نهايه المطاف لان المغرب الفاسي كانوا روح رياضيه هما عجبهم في المباراه الاولى لانه خلق لهم متاعب كثيره ولكن في الاياب تسناو حتى سال اللقاء وتم داروا العرض في يعني في واغادوغو في بوركينا فاسو باش تعاقدوا مع هذا اللاعب الواعد جدا.
2: حتى انت فؤاد دابا بالنسبه لهذا البرنامج مجد ديال البوديوم النهار اللي تخلق هذا البوديوم راه قالوا فؤاد الحناوي باش باي ثمن
0: بغيت نجيبو واحنا حمص عشان يجيبو فيها دابا سميتو بدايه النهايه.
2: لا والو ما يمكنش.
0: طيب يعني كيفاش كتشوف انت سي سمير هذا المغرب الفاسي كما ذكر وادي مجموعه من التعاقدات لاعبين من جنوب افريقيا لاعب من السنغال من الكونغو بجاوبيش الان لاعب من يعني بوركينا فاسو على المستوى المحلي اللي فقط خفيفي جايب بالثقل ديالو بالخبره ديالو ديال فريق الرجاء كتشوف انت هذا الفريق قادر على انه اولا يدافع على اللقب ثانيا يحاول يمشي بعيد في المنافسه القاريه.
2: فبناء على ما شفناه في المباراه الاخيره ديال كاس افريقيا تنظن باللي اعطانا اشارات على انه قادر على انه يكون في نفس المستوى ديال السنه الماضيه حتى وان غاب بحال اللي قلتي بن جديده فربما هذا المدرب اللي جابو جديد لانه بمعرفه ديالو البطوله الوطنيه وانه اشتغل فيها تقريبا لسنتين فتنظن على انه يمكن لنا نغيروا هذاك يعني ذاك القوه ديالنا اللي كنعتمدوا دائما على واحد الهداف يمكننا نعوضوها بواحد العمل جماعي وفي اطار هاد الانتدابات اللي داروا تنظن على ان المجموعه اللي عند المغرب الفاسي اليوم فهي قادره وان التوهج وهذا النجاح كله اللي عرفته من وراءه ذاك الجمهور العريض فلا اعتقد على ان المغرب الفاسي غادي يمكن له يقدم اقل ما قدمه من يعني السنه الماضيه وان هذا الموسم هذا تنظن مره اخرى سيكون له الكلمه ديالو.
0: ربما كيبقى التساؤل كيمشي لك مجموعه من اللاعبين كتجي لاعبين جدد كما كنقولوا واش هذيك الكيمياء غادي تدوز ما بين هاد اللاعبين واش يكون تفاهم واش يكون تجانس مدرب جديد لاعبين جدد ربما يكون حتى عميد جديد وما ما عرفناش واش خفيف يقدر ياخذ عام او لا يبقى كنظن شهاب هو والعميد ديال الفريق. اذا مجموعه المتغيرات ولكن حنا الحاجه اللي نطلبوا ان المغرب الفاسي يبقى في التوهج ديالو يبقى في التالق ديالو لان البطوله المغربيه محتاجه يكونوا على الاقل واحد خمسة ستة الفراقي يكونوا مزيانين علاش باش كتعطي واحد التنافسية للبطولة وكتعطي حتى أهمية للمباراة. طيب نشوف الفريق اللي حتى المركز الثاني الموسم الماضي فريق نادي بركان وديع بركان دائما انتدابات يعني على المقاس أيت بن ناصر اللاعب الدولي السابق الساهل قادم من فريق اتحاد تواركا يوسف المطيع قادم اولمبيك اسافي كحارس احتياطي راين مانديس ثم خصوصا المدرب القادم من الراس الاخضر اللي هو قاد المنتخب ديال المدرب بوبيستا اللي قاد منتخب الراس الاخضر في كاس العالم قدم يعني مردود جيد مدرب اللي احنا هضرنا في حلقه سابقه للمدربين اللي درب فقط في الراس الاخضر يعني ما عندوش تجربه خارج البلد ديالو يشارف على 60 سنه واش هو الرجل المناسب لقياده سفينه نهضه بركان هل هو قادر على تعويض مدرب اللي دعنا نقول حقق ابرز الانجازات مع فريق نهضه بركان اللي هو معين الشعباني فوز بلقب بطوله فوز بكاس كاف وايضا بلوغ دور نصف نهائي لدوري الابطال.
3: اعتقد فؤاد بان نهضه بركان ان لم تخني الذاكره منذ حتى فتره فوز الاقجع الى وصول اليوم الى بن عبد الله يعني وتم ترسيخ فكره المؤسسه والتدبير الجيد للفريق. يمكن أن نقول بأن بكل أمانة تقريبا كل المدربين لم يخيبوا يعني ظن الجماهير البركانية أو كانوا يعني سيئين بشكل كبير جدا فبالتالي اليوم هذا الرجل أولا يملك كل الإمكانيات أولا حافظ على الاستقرار وليس فقط المدرب لأن هناك أيضا مدير رياضي وتقريبا هو الذي يشرف أيضا على الأكاديمية وبالتالي هناك معطيات عملية فؤاد داخل نهضة بركان تقول بأن دائما ما يحافظ على العمود الفقري ثم يدعم مراكز الخصاص بحسب التحديات التي يضعها المكتب المسير. من دون شك اليوم نهضة بركان يريد أن يثبت مرة أخرى بأنه قادر على التنافس والذهاب بعيدا في تشامبيونز ليغا الإفريقية وحتى على المستوى المحلي.

0: المحلي. هناك أيضا حديث يوم أمس فؤاد على أن قرب ربما التعاقد مع لاعب دولي سابق وبالتالي له يعني المسار احترافي كبير، هو الآن يتواجد في بركان من أجل يعني حسم الصفقة، وبالتالي بوبيستا هذا الرجل كيفما كان الحال رفقة المنتخب بالرأس الأخضر قدم إشارات إيجابية، ولكن لا ننسى بأنه مر فترة طويلة رفقة الرأس الأخضر وكان له الوقت الكافي. الآن فؤاد أعتقد بأن المباريات الأولى هي مهمة جدا لبسط أولا أفكار هذا المدرب، ولكن أعتقد بأن هوية نهضة بركان لن تتغير كثيرا لأن هناك رؤية رياضية واضحة في الفريق البرتغالي منذ سنوات.
1: هناك رؤية رياضية كما تكلمنا، تعاقدات ما كتكونش كثيرة بزاف، ماشي من الفرق اللي كتبدل 12 لاعب ولا 14 لاعب، كيمشي واحد أربعة ولا خمسة، كيجي واحد الخمسة ولا ستة تقريبا هكا كل موسم كما ذكرتي وديع حسب مراكز الخصائص. ديما هذا في كل بداية موسم كان هنلاحظوها في فريق يعني الفريق نهضة بركان. هنا الموسم تم استغناء على بعض اللاعبين اللي كانوا يعني لاعبين أساسيين، نتحدث بعدها على أنس الزنيتي بطبيعة الحال لأنه جاء ربما غير باش يعوض الغياب طويل ديال منير المحمدي، أيضا استغناء عن خدمات كل من المرابط. أنا الاستغناء اللي جاني مفاجئ هو عبد الحق العسال لأنه كان قطب ديال الدفاع ديال فريق نهضة بركان، أيضا أميل العزري اللي كان أيضا يعول عليه باش يقدم إضافة ربما ما نجاش، عماد الرياحي اللي كان أيضا من اللاعبين اللي جاوا باش يعزوا صفوف الفريق ولكنه ما نجحش في هاد التجربة. واش هاد الغيابات أو هاد يعني اللاعبين اللي غادروا الفريق والانتدابات واش هي متوازنة بالنسبة للفريق نهضة بركان؟ لأنه الآن خصو يمشي لواحد لوباليي أكثر، الآن في استبلاق البطولة جيتي هذا الموسم صعب احتليتي المركز الثاني، المهم دابا أنت متعود هذه السنوات الخمس أو الست الأخيرة دائما يعني في طابور المقدمة، واش هاد التركيبة البشرية؟ أنا تساؤل أنا شخصيا، أنا وهذا يعني تساؤل شخصي، لأنه المدرب واش هو قادر أنه يقود القافلة؟ لأنه أنت دربتي فقط في الرأس الأخضر، هذه راه ماشي ما دربتيش في تونس أو في الجزائر أو في مصر أو في جنوب إفريقيا أو في يعني دولة اللي نقدروا نقولوا عندها كرة قدم، رأس أخضر أنا نقول يعني بلد صغير، تاور مشيت لي سي وديع، بلد صغير هكا صغير، الكرة القدم يعني الناس تمارس على واحد على مستوى متوسط جدا.
2: بالنسبة لي فؤاد المشكل ليس في تغيير اللاعبين، لأن بحال اللي قال وديع فرق نهضة بركان دائما كان يتعاقد مع لاعبين في مستوى عالي، أغلبيتهم محترفون، يعني إلا غيرت قطع الغيار تنظن ماشي مشكل، ولكن الإشكال الحقيقي بالنسبة لي أنا كتقني أو كمدرب وهو مشكل التواصل، لأن شفنا كيفاش النتائج اللي حققها نهضة بركان مع شي شعباني، لماذا تتحدث بالعربية تتحدث بالفرنسية يمكن له يهضر بالإنجليزية؟ لأن أحيانا المدرب باش يبغي يوصل بعض الأفكار ديالو راه ما تيكونش دائما أنها تتكون في رقعة الملعب يعني في التدريب، بل تتكون في واحد التواصل، احيانا تتجلس مع اللاعب تتهضر معاه باللغه ديالو تتفهمو من ناحيه الثقافه ديالو من ناحيه العادات ديالو الى اخره. فاذا المدرب في حاجه باش يخرج داك الماكسيموم من عند اللاعب، حتى ملي تيكون مثلا في تنقولوا حنا في الفيستير تيمكن له يهضر بشي هضره اللي بوغ بروفوكي لو جوور باش يخرج منه الماكسيموم، تيمكن بواحد الحده وبواحد هنا فين تيطرح ليا التساؤل، انا كما عرفتش انا كيفاش غيتواصل، لان اللاعبين ولفوا واحد التواصل في معين بواحد اللغه معينه وبواحد الاطار وبواحد لو ريتم سبيسيال، لان شفنا الشعباني كيفاش كان كان عنده واحد الطريقه ديال التواصل ديالو في واحد المستوى عالي، السيد عنده تجربه تيهضر باللغه بحال نقول اللغه الام، اشتغل في نهضه بركان يعني لموسمين. اعتقد على ان هذا المدرب غادي يلقى صعوبات كثيره من ناحيه التواصل، لان كمدرب فرا ما تيكونش لان غادي يولي غيولي يشتغل ضروري خصو يشتغل بالمترجم
1: مترجم نعم،
2: وملي كتشتغل بالمترجم فؤاد راه ماشي دائما تيوصل الافكار اللي بغيتي تقول، يعني هو تيترجم الكلمة اللي قلتي ولكن الطريقة والحدة والوزن ديالها عنده ايقاع وقع ديالو في النفسيه ديال اللاعب، وهنا تنظن باللي غادي يلقى تنظن هذا المدرب.
1: انت بحكم التجربه ديالك سي سمير واشتغلتي في اليابان،
2: نعم،
1: كيفاش كنتو كتشتغلوا في اليابان سي سمير؟
2: في اليابان
1: يعني مع تروسيي،
2: نعم،
1: كتدرب تعلمتي اليابانيه
2: ولا الحال.
1: لا ولكن ما تقدرش ولا تروسيي ما قدرش،
2: تروسيي كان في حاله وانا كنت في حاله، تروسيي كان تيخدم بالانتربريت، كان عنده مترجم ديالو واحد فلورون دابادي راه معروف، كان تيشتغل معاه
1: فلورون دابادي كيضرب الجابونيه
2: اليابانيه بالنسبه لي انا كنت ملي كيكون ديال المعسكرات كنت نتقرب من اللعابه بزاف وتنطلب منهم انهم يترجموا لي العديد من الكلمات باش ما كنحتاجش المترجم. ملي تنكون تنشتغل فانا تنحاول نشتغل بداك الكلام اللي تيعطيوني هما، وحتى كنمشي لداري. ملي كنمشي لداري كنت نكتب واحد الطابلو كبير وتنكتب فيه الترجمه ديال بعض الكلمات بحال دابا بريسي تريو ميتي لو بريسينغ شونج لو جو. نعم
1: باقي عاقل على بريسي تريو باليابانيه
2: بطبيعه الحال. باقي شي شويه ديال لان راسك 22 سنه
1: مثلا
2: ميغي هيداري كتلعب مثلا على اليمين على اليسار هاغورو يطلع. انا كانت عندي
1: هذا كتجي عليا مات في الصباح ملي كتبقى تجي عندي كتجي توصل مع ديك 8 الله ربع نبقاو ندير لي شويه دور دروس اليابانيه.
2: شنو دير بها انت؟
1: ما تعرف شي نهار ما تعرف
3: ما تعرف
1: ما تعرف ما تعرف شي نهار نمشيو لليابان.
2: لا ما يمكنش في بلاصتك هنا غتبقى حتى يديروا لك شي متحف هنايا في هذا البوديوم هذا غيحنطوك هنا غتحنط في ديك البلاصه.
1: لا يعني وكما ذكرتي يعني سي سمير مشكل التواصل. انا كنا باقي نعقلوا واحد ايرفي غونار مع المنتخب السعودي كيغوت في البيستيار وكي زعما كيحفز اللاعبين وكاين ديك اللاعبين كيهضر بالانجليزيه وبعد نوبه الفرنسيه ما هو ديما ما غيفهموش. وكيما قال لك واخا داك المترجم داك المترجم عمره ما غادي ينقل ديك ديك الطريقه او ديك اللهجه او ديك التحفيز يعني بالحذافير ديالها.
0: لا متفق معك سي سمير. اولا متفق في جانب ومختلف معك في جانب. متفق في جانب ان التواصل مهم كما ذكر فؤاد في المنتخبات الوطنيه، لان في المنتخبات الوطنيه اللاعب ما تيجيش عنده ان سالير ولا عنده جاي باش يلعب على لو درابو، بالتالي خصو واحد الخطاب ديال لا موتيفاسيون ديال التحفيز خصو يكون بنفس اللغه الام او لا تقريبا بنفس اللغه اللي قريبه لي عاطفيا. اما في الانديه انا بكل صراحه لا اجد بانه هو معيار حاسم، يقدر يكون اضافه ولكن ماشي حاسم. الدليل انه العديد من الانديه في المغرب فازت بالالقاب والمدرب ديالها ماشي مغربي ماشي مغاربي ماشي عربي. الدليل انه الموسم المنصرم بابلو فرانكو رد اللقب مع المغرب الفاسي. بمعنى اخر هو عامل مساعد صحيح ولكن ماشي هو عامل محدد، ولكن هو انا بالنسبه لي عامل محدد خصوصا في المنتخبات الوطنيه في خطابات التحفيز، لان اللاعب في النادي كيتسنى له سالير خصو يلعب باش ياخذ لي بريم الى غير ذلك. اللاعب في المنتخب يختلف.
1: هذا العام كلنا لاعبين كنا نمشيو نتعلموا البرتغاليه، راه عندنا 6 ديال المدربين برتغاليين وعندنا مدرب كيهضر بالبرتغاليه اللي هذا صديقنا بوفيستا، فهمت؟ يعني هاد اللاعبين راه وخصوصا المدربين اللي عاد جاو ربما لما نتحدوا على المدرب كنظن الميدا ديال الجديده اللي مشى اللي مشى للمغرب الفاسي هذا عنده سنتين كيجي كيتعلم شويه الفرنساويه، مازال اللغه الفرنسيه كتقدر توصل بها لان اغلبيه اللاعبين كيفهموا اللغه الفرنسيه، دونك تقدر توصل لهم ديك الرساله او الخطاب ولا التحفيز باللغه الفرنسيه. رانا المشكل دابا في هاد المدربين اللي جاوا جداد، مدربين اللي كيهضروا غير بالبرتغاليه، دونك كيفاش غادي؟
2: لا غير كجواب على اخي وديع، وانا في واحد الشق متفق معاه، لان عندما تشتغل في المنتخب تجي تكون عندك 4 ايام 5 ايام فقط، دونك خص الميساج ديالك يدوز بسرعه. في النادي تيكون عندك الوقت الاسبوع كامل، تيمكن لك تعيط للاعيب، تيمكن لك تقلب على يعني على وسائل التواصل مع مع مع مع هاد مع مع هذا اللاعب باش تبلغ له الرساله ديالك، ولكن بحال اللي قلنا سوف نرى.
1: غادي لننتظر ونرى وبطبيعه الحال السي سمير اللي كما والله زعما عجبتيني باقي عقل تبارك الله باللغه اليابانيه ما كاين غير
2: نعطيك ساعتك. انا ماشي تنهضر ما تنهضرش بها يعني كورامون، ولكن داك الشيء العملي ديال الخدمه
1: ديال العمل
2: بحال دابا مثلا ملي كتبغي تفرق دي جيلي تخص تعرف الصفر مع الاخضر مع الكحل، هذا الشيء خصك تكون حافظه
1: باليابانيه
2: بطبيعه الحال.
1: ايوا سيدي الله يعطيك الصحه. وانا قلت لك راه هذه الايامات
2: انا راه متزوج بيابانيه كاع الا مخبركش انايا والله عادي مشيت انا على اساس ان ما غنبقاش ندور هنايا
1: في المغرب كاع
2: للاسف.
1: ولكن كنتي غتحرمنا من الوجود ديالك سي سمير معنا في برنامج بوديوم. شكرا لك سي سمير، نلقاك الاسبوع القادم بحول الله مع قوته. وديع شكرا جزيلا للمشاهدين.
0: المهم اللغه ديالنا احنا مفهومه بعد
1: لا الحمد لله والخطاب واصل بشهاده الاصدقاء بشهاده المستمعين.
2: خطير جابوا شي برتغالي بلاستيك
1: بحال والو مع هذا الممثل البرتغالي معنا
2: لي بوديوم برتغالي
1: زميله ميلاني بينتو راهي من اصول برتغاليه الصحفيه ديالنا في الاذاعه. شكرا وديع، غدا يلتقيك المستمع والمشاهد الكريم مع صديقي الحسن الجابري كما هي العاده دائما كنودعوا بتحيه للاصدقاء ديالنا. البارح انا وديع غير طلعت الاذاعه تلقى سي الحاج سالم، وكتعرفوا سي محمد سالم رجل طيب الحاج
0: كتوم جدا
1: أه؟
0: كاتوم جدا.
1: كاتوم هما ديك السيرفيس كلهم كاتومين تبارك الله بداك السيرفيس انفورماتيك الاذاعه ما كيهضروش من غير خالد. انا باقي شاب تبارك الله هذا. ولكن الحاج سالم علاش كنجبدوا؟ لانه قال لي رانا متبعك ورانا كيعجبني البرنامج وكيعجبني نتبعك يا اما كنسمع البرنامج يا اما كنشاهدو. فاجئني لانك الحاج سالم ما مهتم لا بالرياضه لا بالكره. تحيه ليه كثيرا صديقنا الحاج سالم. كتقول لي اجي صوب لي الاورديناتور كيصوبو بسكات ما كتكيجي عنده معاه واحد الدقيقه هاد المكانه
0: موت سيلونس
1: موت سيلونس كيصوب لك. وتحيه ايضا صديقنا سفيان لاروبي اللي جا الصباح حتى هو في نفس السيرفيس ديال الانفورماتيك اللي ساعدني باش طبعت كاع هاد الوريقات اللي جيت باش نهضر عليهم. هما بزاف طبعت هاد الصباح ساعه كاع ما احتاجتهم لان نهضرنا على ولكن مازال يتحتاج. شكرا لكم اصدقائي. شكرا لفريق العمل باكمله مع الفريق العمل هنا في التلفزيون او هناك غير بعيد عن هنا في الاذاعه. وتحيه للجميع. نقول لكم شكرا على المشاهده والاصغاء. شكرا وفاء. الى اللقاء. هاريغاتو.
2: هاريغاتو.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
4: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
5: خليك ضابط امورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. ما عليك غير تشارجي جوال ابتداء من 20 درهم باش تشارك في القرعه وتكون من الفائزين بقسيمه شراء 1000 درهم. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح الى غايه 2 اكتوبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا اي اي ان بويما.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
1: يدعوكم الاتحاد الأوروبي بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جاز الرباط من 24-26 شتنبر منتزه الحسن الثاني. 3 أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمشاركة نوستيم، عبير العابد، ثيرابي الكوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي في المغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الرباط.

0: سويطرة وبشراكة مع ميديان راديو.
1: ميديان pour toutes les générations.
2: Une vision durable pour le continent du futur.
3: أنتم في الاستماع لميديان موجز العاشرة.
4: معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمس بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء لذكرى 28 لوفاة المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني. وإحياء لهذه الذكرى أيضا ترأست الأميرة لالا مريم أمس بمسجد السنة بالرباط حفلا دينيا. أعربت جمهورية بنما أمس بنيويورك عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني، وأكدت أن سفارتها تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا ونظيره البنمي خافيير إدوار مارتينيث على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. من جهتها أكدت تشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات جرت ما بين وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا ونظيره تشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا. تنتهي منتصف الليلة المقبلة حملة الانتخابات التشريعية في المغرب التي بدأت في 10 من الشهر الجاري، ليتوجه الناخبون غدا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. وقد بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 من يوليوز من هذه السنة عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية أكثر من 15 مليون و800 ألف مسجل، 54% من الرجال و46% من النساء. ويتنافس على مقاعد البرلمان 395 7288 مترشحا ينتمون لما مجموعه 1850 لائحة تمثل 28 حزبا ولائحتين مستقلتين. اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للطاقة المتضررة من حرب إيران وتمويل مشروعات تقلل اعتماد دول المنطقة على مضيق هرمز لنقل النفط والغاز، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين ووثائق اطلعت عليها. ولم تعلن الولايات المتحدة أو أي من الدول الواردة في المقترح رسميا عن إنشاء الصندوق أو الموافقة على المشاركة فيه حتى الآن، فيما ذكرت الصحيفة أن المناقشات لا تزال جارية حول شروط المبادرة والانضمام إليها. ارتفعت أسعار القمح في الأسواق العالمية مع استمرار الهجمات بين روسيا وأوكرانيا وتراجع الآمال في استئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود بالتزامن مع ضغوط إضافية على الإمدادات نتيجة تراجع المحاصيل في عدد من كبار المنتجين. ونقلت رويترز عن المتعاملين أن الهجمات المكثفة خلال مطلع الأسبوع قلصت الآمال في التوصل قريبا إلى اتفاق يسمح باستئناف الملاحة الآمنة رغم الجهود التركية الرامية للتوصل إلى تفاهم بشأن سلامة حركة السفن. وتعد روسيا وأوكرانيا من كبار مصدري القمح عالميا، مما يجعل تعطل مواني البحر الأسود عاملا ضاغطا على توافر الإمدادات في الأسواق الدولية. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من صباح الأسرة رفقة سعيدة.
5: حياة أونلاين، قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديان.

0: كونفيتور المشمش عايشة ميمكنش تقاومها.
1: ما تسولناش في صحوتو انترنت و ارس احنا اللي دينا كرس معنا ديزا لونتري كلاس.
2: هو الفورفي جديد ديال إنوي استافدوا من 10 جيجا انترنت ساعة ديال المكالمات زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب إيليميتي فاش تقاد الصوت غير ب 69

0: صباح الخير متتابعي صباح الأسرة أينما كنتم وأينما رفقتمونا هذا الصباح، نرحب بكم في موعد جديد نقترب فيه من مواضيع الصحة والحياة اليومية. نحاول دائما أن نضع بين أيديكم المعلومة التي تساعدكم على الاهتمام بالصحة والوقاية قبل أن تظهر المشكلة. فمرحبا بالجميع.
1: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
0: لحظات قليلة ونبدأ حلقتنا بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، حيث سنتوقف عند مجموعة من النصائح والمعلومات الصحية التي تهمنا وتهم أفراد أسرتنا، لأن الوقاية تبدأ غالبا بخطوة بسيطة: معرفة وانتباه، تصرف في الوقت المناسب. ومن الوقاية سننتقل اليوم إلى موضوع صحي مهم وربما لا يحظى بالقدر الكافي من الحديث، وهو سرطان المثانة. ما هي العلامات التي يجب أن لا نتجاهلها؟ هل ظهور الدم في البول يعني دائما وجود سرطان أم أن له أسباب أخرى؟ وما أبرز عوامل الخطر؟ وكذلك معلومات أخرى وأسئلة كثيرة سنطرحها اليوم على ضيفنا الدكتور كريم بن سودة، اختصاصي في أمراض الجهاز البولي والتناسلي، لنتعرف معه بشكل مبسط وواضح على سرطان المثانة وكيف يمكن أن ننتبه إلى علامته ونتعامل معه في الوقت المناسب. وطبعا لن تخلو حلقتنا من مختارات غنائية التي نبدأها اليوم بصوت إليسا خوري، لولا الملامة.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: مستمعي صباح الأسرة، مع بداية فصل الخريف تتغير طبيعة ما نجده في الأسواق، وتصلنا فواكه موسمية غنية بمكونات غذائية مهمة. لذلك في فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية نذكركم اليوم بأبرز فواكه هذا الموسم وفوائدها. نبدأ بالتفاح، فهو مصدر جيد للألياف، خصوصا إذا تم تناول التفاح بقشره بعد غسله جيدا، فهو يساعد على الشعور بالشبع ويدعم صحة الجهاز الهضمي، كما يحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة. الإيجاص غني بالماء والألياف، ويمكن أن يساعد على تحسين حركة الأمعاء والشعور بالشبع، كما يوفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن. العنب، يحتوي العنب على الماء ومضادات أكسدة ومركبات نباتية، لكن لأنه غني بالسكريات الطبيعية فمن الأفضل تناول العنب باعتدال، خاصة بالنسبة لمن يحتاجون إلى مراقبة السكر في الدم. الرمان من أبرز فواكه الموسم، يتميز بغناه بمركبات مضادة للأكسدة، كما يوفر الألياف وبعض الفيتامينات والمعادن، خصوصا عند تناول حبوبه كاملة بدل الاكتفاء بالعصير. التين أو الكرموس، يوفر الألياف والبوتاسيوم وبعض المعادن، ويمكن أن يكون اختيار جيد كجزء من نظام غذائي متوازن. أما التين المجفف، يعني الكرموس اليابس أو الشريحة، فهو أكثر تركيز في السعرات والسكريات، لذلك تحتاج منه كمية معتدلة فقط. هناك كذلك التمر، فهو غني بالطاقة والألياف وبعض المعادن.

ويمكن أن يكون وجبة خفيفة مفيدة، لكن تركيز السكريات فيه مرتفع جدا، لذلك الأفضل الانتباه إلى الكمية خصوصا لدى مرضى السكري. الحمضيات مثل البرتقال تتميز بغناها بالفيتامين سي والماء، وتساهم في توفير الألياف ومركبات نباتية مفيدة. الأفضل تناولها كفاكهة كاملة بدل تحويلها إلى عصير للاستفادة من الألياف وتقليل سرعة تناول كميات كبيرة من السكريات. وهنا تذكير مهم مستمعينا، الفاكهة صحية، لكن هذا لا يعني أن نتناولها بدون حدود. الفائدة تأتي من التنوع والاعتدال، ومن الأفضل أن تكون الفاكهة كاملة بدل العصائر كلما أمكن ذلك. أخيرا رسالتنا اليوم، اجعلوا ألوان الخريف حاضرة على المائدة، تفاح، إجاز، عنب، رمان، تين وحمضيات، واختاروا منها ما يناسب حالتكم الصحية. الصحة نعمة والوقاية حماية. حبيبي وينو أغنية الآن لزياد برشي.

أرحب مجددا بكل من التحق بنا ونحن دائما معكم في الفقرة الأولى، فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية. فأكيد مستمعينا مع تغير الطقس ودخول فصل الخريف وعودة الأطفال إلى المدارس وازدياد الاختلاط في الأماكن المغلقة، من المهم أن نذكر أنفسنا ونذكركم كذلك بأساسيات الوقاية من الإنفلونزا وحتى كوفيد-19. أولاً، غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، خصوصاً بعد العودة من الخارج وقبل تناول الطعام وبعد السعال أو العطس. ثانياً، عند السعال أو العطس نغطي الفم والأنف بمنديل أو بثنية المرفق ونتجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدي غير نظيفة. من المهم كذلك تهوية المنازل والأماكن المغلقة قدر الإمكان وتقليل المخالطة القريبة مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية. إذا ظهرت أعراض مثل الحمى، السعال، التهاب الحلق، التعب أو ألم الجسم، فمن الأفضل الراحة وتجنب الاختلاط بالآخرين، خصوصا كبار السن والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة أو مناعة ضعيفة. ومن أهم خطوات الوقاية كذلك تجنب مخالطة الأشخاص المصابين بالإنفلونزا أو الكوفيد قدر الإمكان، خصوصا خلال فترة ظهور الأعراض. الفيروسات التنفسية تنتقل مستمعينا بسهولة عبر الرذاذ والهواء عند السعال والعطس والكلام، ويزداد خطر انتقالها في الأماكن المغلقة والمزدحمة. لذلك إذا كان أحد أفراد الأسرة مريضا، فمن الأفضل تقليل الاحتكاك المباشر، تجنب مشاركة الكؤوس والأدوات الشخصية، وتهوية المكان جيدا، مع الحرص على غسل اليدين باستمرار. إذا ظهرت عليك أعراض تنفسية، فمن المسؤولية أن تبتعد مؤقتا عن الآخرين، خاصة كبار السن والأطفال الصغار والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة، إلى أن تتحسن الحالة. فالتباعد عند المرض ليس مبالغة، بل هو تصرف بسيط يمكن أن يحمي أسرة كاملة من العدوى. أما الكمامة فيمكن أن تكون وسيلة إضافية مفيدة في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، أو عند وجود أعراض تنفسية بحسب الظروف الصحية المحلية. لا ننسى التلقيح الموسمي ضد الإنفلونزا بالنسبة للفئات التي ينصح لها به بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي. الأهم لا نستهين بالأعراض الشديدة، صعوبة التنفس، ألم وضغط في الصدر، الارتباك أو التدهور ديال الحالة بشكل واضح تستدعي طلب الرعاية الطبية بسرعة. رسالتنا: الوقاية لا تعني الخوف من الخريف، وإنما تعني أن نكون أكثر وعيا وأن نحمي أنفسنا ونحمي من حولنا. الصحة نعمة والوقاية حماية. في حاجات أغنية الآن لنانسي عجرم.

0: الدقيقة. صباح الأسرة، سعيد العيادي.
1: أرحب دائما بكل من التحق بنا في صباح الأسرة في هذا الجزء الثاني منه أكيد، وفيه سنفتح اليوم ملفا صحيا مهما يتعلق بسرطان قد لا نتحدث عنه كثيرا، رغم أنه من السرطانات التي تستحق الانتباه، وهو سرطان المثانة. تفاصيل أكثر رفقة ضيفنا اليوم الدكتور كريم بن سودة، اختصاصي في أمراض الجهاز التناسلي والجهاز البولي، فخليكم معنا، سنعود وحوارنا بعد قليل دائما في صباح الأسرة.

0: من جديد أرحب بكل من يلتحق بنا في الجزء الثاني والأخير من صباح الأسرة. وكما ذكرت سابقا مستمعينا، نفتح الآن ملفا صحيا مهما يتعلق الأمر بسرطان قد لا نتحدث عنه كثيرا ولا نسمع عنه كثيرا، رغم أنه من السرطانات التي تستحق الانتباه، إنه سرطان المثانة. المشكلة أن بعض الأعراض قد تبدو في البداية بسيطة أو شبه أعراض التهابات المسالك البولية، وقد يعتاد الإنسان عليها أو يؤجل استشارة الطبيب. لكن هل هناك علامات محددة ينبغي الانتباه إليها؟ هل ظهور الدم في البول حتى من دون ألم يمكن أن يكون إنذارا يحتاج إلى فحص؟ وما علاقة التدخين بسرطان المثانة؟ وهل هناك عوامل أخرى ترفع خطر الإصابة؟ وكيف يتم التشخيص؟ وهل يمكن العلاج والشفاء منه، خصوصا إذا تم اكتشافه في مرحلة مبكرة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، يسعدنا أن يكون معنا اليوم مشكورا دكتور كريم بن سودة، اختصاصي في أمراض الجهاز التناسلي والجهاز البولي. وأكيد أرحب بدكتور بن سودة. يا صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بك، نهاركم مبروك.
1: صباح النور أستاذة سعيدة، صباح النور لجميع المستمعين الكرام، وصباح النور للطاقم التقني.
0: إذن دكتور، تحدثت في البداية عن سرطان لا نتحدث عنه كثيرا ولا نسمع عنه كثيرا، بالرغم من أنه من السرطانات التي تستحق الانتباه. فهل فعلا هو من أنواع ديال السرطانات اللي نقدر نقولوا عليها أنها منتشرة؟ و لنبدأ من الأساس، ما هو هذا السرطان ديال المثانة وكيفاش كينشأ دكتور؟
1: السرطان المثانة هو واحد السرطان اللي كيقيس البطانة ديال المثانة، يعني داك الغشاء الداخلي ديال المثانة، واللي من خلال واحد يعني واحد لا ملتيبليكاسيون انارشيك، يعني واحد تكاثر عشوائي لهذه الخلايا هذو الداخليه، كيتكون لنا واحد الماس، يعني واحد الكتله ديال الخلايا اللي هي سرطانيه، اللي ما عندهاش حد في الانقسام، كتبقى تنقسم بطريقه عشوائيه، وبالتالي يمكن لها تبقى سطحيه يعني في بعض الحالات، وفي الغالب كتمتد الى العضله ديال المثانه، وفي مرحله ثالثه كتمتد الى خارج ما المثانة، يعني في الأعضاء المجاورة.
0: طيب دكتور، كان

0: سمو بأن هناك أنواع مختلفة من سرطان المثانة، هل هذا صحيح وكيف تشرح لنا ذلك؟
1: أجل، هناك أنواع مختلفة من سرطان المثانة لأن هناك أنواع مختلفة من الخلايا اللي كيكونوا يعني داك المثانة. هناك خلايا سطحية إبيتاليال اللي غتعطينا يعني سرطانات ديال السطح، هناك سرطانات يعني موسكولير اللي كتقيس الموسكل ولا اللي كتقيس الأوعية اللي دايزة في هاد الأنسجة هادو اللي تاهي كهي يمكن لها تتطور وتعطي سرطانات كل واحدة حسب النوعية ديال الخلية الأصلية اللي تم التكاثر ديالها بواحد الطريقة عشوائية.
0: طيب أكيد الهدف هو أننا نذكره بالأعراض اللي خصنا ننتبهه ليلا، فما هو أول عرض يقدر يكون يخلينا نشكو بأنه يمكن تكون هناك مشكلة على مستوى المثانة مثلا؟
1: ألوغ العرض الرئيسي اللي غادي يخلينا نشكو في هذا المرض هو وجود دم في البول. إذا وجود دم في البول بالخصوص بواحد الكمية اللي هي يعني شيئا ما يعني الإنسان اللي كيشوفها كيحس بأن داك شيء غير طبيعي. وبالتالي هذا التواجد ديال الدم في البول في مراحل الأولى راه يكون بواحد الطريقة اللي هي يعني شيئا ما يعني نقدر نقولوا مقبوله، يعني شويه ديال لا كولوراسيون روز كيبان الدم شحال لي شويه اللون ديالو مائل الى الاحمر. وفي مرحله ثانيه كيولي الدم يعني 100% احمر، يعني كامل احمر. وبالتالي هذا كيدل على ان الحاله متقدمه ومتطوره. اذا مي كيكون الكميه ديال الدم يعني كثيره بزاف في البول يعني الاحتمال بالأكبر يعني نقدر نقول 91% كيكون وجود سرطان ديال المثانة. بيان سور كاين أنواع أخرى ديال السرطانات اللي تقد تعطينا الدم هذا ففي البول، السرطانات ديال الإحليل اللي هابط من الكلية ولا كاع في وسط الكلية يقد حتى هي تبدا تطلق الدم ويهبط لينا إلى الأسفل. وبيان سور حتى لا بروستات يعني حتى غدة البروستاتا حتى هي تقدر تعطي شوية ديال الدم، ولكن في الحقيقة في الغالب هاد الأعضاء هادو ما كيعطيوش واحد تلكد ديال هذيك كتكون كميه الدم شيئا ما قليله. اذا ملي كيكون الدم الكد يعني مكبد كما كنقولوا بالدارجه، اذا راه في الغالب جدا ان يقدر يكون عندنا احتمال ديال سرطان ديال المثانه.
0: نعم، اذا ذكرتم بان الدم في البول من اكثر العلامات اللي خصنا اننا ننتبهوا لها، فربما يقترب هذا الدم لمره واحده ثم يختفي، فهل يمكن للشخص عند ظهور هاد شويه ديال الدم في البول واختفى انه يطمئن، ام انه يجب استشارة الطبيب ولو بأنه ظهر لمرة واحدة ولو أنه يكون خفيف كما ذكرت؟
1: ألوغ مي كيكون الدم يعني بواحد الكمية هي اللي خفيفة كما ذكرت في الجواب ديالي السابق، قلت بأن فيما يكون الدم خفيف جدا يعني الاحتمالية ديال ديال ديال ديال السرطان كتبقى كاينة، ولكن ماشي بداك النسبة اللي طالعة. إذا جميع الأعضاء في ذاك الحالة كيكونوا مرشحين أنهم يكونوا السبب ديال ذاك الدم الخفيف. وبالتالي يعني دم خفيف كيفما كان نوعه يعني كيفما كان يعني واخا ذاك الدم الخفيف كيفما كان الكمية اللي كيجي بها ولا الكمية زعما ولا لا فريكونس يعني المرات اللي كيجي بها، يستحسن أن المريض خصو يشخص يعني الحالة ديالو نعرفه. يقدو يكونوا التهابات ديال المسالك البولية، يقدو يكون حصى كيلي، يقدو يكون غير التضخم والتهاب المزمن ديال البروستاتا، يعني بغض النظر على الأمراض يعني اللي هي ديال الأورام. ولكن هذا لا يعني أن هاد الأمراض الأخرى اللي هي شيئا ما التهابات حصى تضخم بروستاتا والتهاب غادي نغضوا عليها الطرف. نعم. لأنها قد تكون مصاحبة لواحد الورم ديال المثانة.
0: نعم طبعا دكتور، هناك من يشتكي دائما ويصاب بالتهاب المسالك البولية، فكيفاش نقدروا نفرقوا بين أعراض سرطان المثانة وأعراض التهاب المسالك البولية، وواش إذا كان الشخص كيعالج التهاب المسالك البولية لكن الأعراض تختفي ثم تتكرر، ففوقاش خصنا تكون نفكروا في فحوصات تكون أعمق وتكون أدق؟
1: هو في الحقيقة بالنسبة الأعراض ديال سرطان المثانة هي كتشابه مع جميع الأعراض ديال جميع الأمراض اللي كتقيس الجهاز البولي والتناسلي بصفة عامة. بتتخ غير فاش كاين الاختلاف كاين

0: اختلاف في الحده، يعني في بعض الاحيان ملي كيكون داكشي يعني كثير بزاف الاعراض كثيره يعني ديال الدم بالخصوص، هذيك كتزيد توجهنا لاتجاه ديال سرطان المثانه، خصوصا ملي كيكون الشخص كبير في السن يعني ابتداء يعني من الخمسينات، خصوصا ملي كيكون عنده واحد النمط ديال الحياه اللي فيه دخل فيه التدخين، والتدخين يعني سنين عديده نقدروا نقولوا سنين وسنين. اذا عاوتاني ملي كيكون الانسان عاوتاني يعني كيعمل في واحد المكان اللي فيه مواد كيميائيه يعني كيقيسها بيديه، ولا ديال ما كيقيسها بيديه بصفه عامه، ولا في اماكن اللي فيها الاشعه، ولا يقدر يكون حتى مريض اللي ديجا قام بواحد مثلا اشعاع علاج بالاشعه، ولكن هذا الشيء في الحقيقه قل ما بقاش بزاف. اذا هذه هي من ناحيه ديال يعني من يعني ملي كنبقاو نهضروا مع المريض ونسولوه، هادو هما يعني الاجوبه ديالو اللي تقدر تشير لنا لوجود واحد السرطان ديال المثانه. من جهه اخرى كيجيو الاعراض اللي هما تيقول لك كنحس بالالم، نحس بهذا، داك الشيء في الحقيقه يشمل جميع الاعضاء ديال الجهاز البولي والتناسلي. يعني صعيب باش نفرقوا في الغالب بان واحد عنده الم عسر في التبول كيبول بزاف كيمشي هذا كيتفلت ليه البوله، هذاك الشيء كله يعني صعيب باش نقولوا راه نلصقوه غير في سرطان المثانه. في الغالب اي حاجه تقدر تكون سبب، وبالتالي اللي غيفرق واللي غيفرق بطريقة يعني جواب غيكون يعني مضمون هو لا سيستوسكوبي، يعني كندخلوا بالمنظار كنديروا بيان سور ليكوغرافي تقدر تبان لينا.
1: اذا هنا عفوا على المقاطعه دكتور، هنا اذا غندخلوا في التشخيص، طرق التشخيص.
0: بالفعل غندخلوا في طرق التشخيص، وإلا سمحتي لي يعني اللي غيأكد لينا بصفة نهائية واش كاين ورم ولا ما كاينش هو المنظار. يعني كندخلوا بالمنظار في الجهاز التناسلي وكنحاولوا نشوفوا بالعين المجردة واش كاين شي حاجة لداخل.
1: هذا التنظير ديال المثانة واش هو أول حاجة كديرو ولا كاين شي بروتوكول؟ يعني مثلا ملي تلاحظ الطبيب وجود دم في البول، ما هي الخطوات اللي كيتاخذها يعني باش يوصل للسبب؟ واش كيكون أولا تحليل ديال البول، كتكون هناك أشعة أو فحوصات عاد تنحتاجو تنظير، ولا مباشرة تديرو التنظير دكتور؟
0: هو في ذاك الفحص الأولي ضروري أن غنديرو واحد الفحص بالصدى، نشوفوا المثانة ممتلئة بالبول، ونحاولوا نشوفوا الداخل واش غتبان لينا. هي تقريبا ملي كيكون غير يعني الحجم ديال الورم أكثر من واحد نصف سنتيمتر، راه تقريبا واحد النسبة ديال 98% كيبان، ولا نقدروا نقولوا هذا. إذا يعني في يعني يعني يعني التشخيص هو في الحقيقه كيبدا من خلال هذاك الفحص بالصدى، راه كيبين لا تيومور الداخل. وعاوتاني كنزيدو ناكدوا داكشي اللي شفنا يعني في الفحص بالصدى بالعين المجرده من خلال واحد التنظير اللي كيمكننا اننا نشوفوها. بيان سور هذا بالنسبه للتحاليل ديال البول، التحاليل ديال الاخرى الدمويه، وهذا كتخلينا غير نشوفوا المضاعفات ديال هاد ديال هاد ديال هذيك الكتله الورميه اللي لقيناها خلال التنظير ولا خلال الفحص بالصدى. اذا اش كنقلبوا على واش كاين فقر الدم، لان اللي كيهضر على فقدان ديال الدم راه بيان سور كيهضر على فقد الدم. كنشوفوا واش ما كاينش شي تعفن خلال التحليله ديال البول، كنشوفوا واش ما كاينش شي يعني شي التهاب ولا اللي هو فيه يعني دايز للدم، بحال نقولوا ان ميكروب اللي ديجا داز للدم وبدا كينتشر وداك الشيء. اذا هذا الشيء كله مضاعفات. اذا ولكن الاصل في التشخيص هو التنظير زائد الفحص بالصدى. ما بقي ما هو كيخلينا نشوفوا المضاعفات ديال الشيء.
1: نعم. طيب ملي تتأكد تشخيص، كيفاش كتحددوا دكتور العلاج؟ يعني واش كيكون استئصال كامل المتانة، ولا كيقدر يكون هناك علاج يعني ربما كيختلف من حالة إلى حالة؟ فإذا كان ممكن تعرفوا على الطبيعة ديال العلاج اللي كيتأكد سرطان المتانة.
0: هو ملي كنشخصوا بالعين المجردة هاد الكتلة الورمية في وسط المتانة ولا كنشوفوها غير يعني بالفحص بالصدى كتبان لينا، إذا كندخلوا كنمشيو أول شيء خصنا نديرو هو كنشوفوا يعني واش هاد الكتلة هادي واش قيصة العضلة، فايتة العضلة قيصها وفايتها، ولا بقى غير سطحية. إذا إلا كانت سطحية

0: هي راه في الغالب كنمشيو بواحد العلاجات استئصاليه غير بالمنظار داكوغ، وكنزيدو معاها بعض المكملات العلاجيه الضروريه اللي كنديروها، اللي هو علاج مناعي كيدار يعني موضعي كيميائي كيدار في قلب المتانه، كنبقاو نغسلو هذيك المتانه بحال اللي قلتي كنكرطوها بالمنظار بالغيزيكتور، وكنزيدو نكملو في الغالب بواحد العلاجات موضعيه بحال واحد الليكيد كنديروه وكنخليه واحد ساعتين ثلاثه سوايع وكنخرجوه عاوتاني بحال اللي كتبقى تشللها تغسلها من الداخل. وبالتالي هذه هي الحالة يعني الأولية في العلاج، يعني هذا هو أحسن حاجة الإنسان يمكن له أحسن حالة هي هذه. إذا ملي كيكون ولا قدر الله أن هذا الورم مشينا كرتناه بالغيزيكتور يعني بالتنظير، خدينا صفتنا هذا وجانا بأنه قايص يعني العضلة، في هذه الحالة هذه خص العلاج يكون كيكون هو استئصال المتانه، نشوف العضله كتكون مقيوسه الله يحفظ، خص المتانه تستئصل. اذا وبيان سور بيان سور في بعض الحالات الا مشات يعني هذاك الورم يعني فات العضله وخرج الاعضاء الخارجيه ومشى الى ما وراء العضله، فهاد الساعه ما بقى لنا ما نستئصلوا، ما الاستئصال ما كيبقاش ممكن، كيولي عندنا غير علاجات مكمله كيميائيه واشعاعيه ومناعيه اللي يمكننا نديروها على حسب الحاله باش نحاولوا يعني نحدوا من الباس وصافي. اذا راه الانسان اللي كيقول له طبيب يعني تيقول له بان راه عندك يعني قايص لك العضله وكيقترح عليه انه يستأصلها، هذاك راه باقي كاين واحد يعني واحد النسبه ما لا باس بها وطالعه اننا نعتقوا هذاك المريض وما نخليوش الحاله ديالو تزيد تتعقد وتزيد تنتشر الى ما خارج المتانه. اذا في بعض الاحيان تيكون تتكون للاسف حيت سولتيني واحد السؤال ضروري نشرحه مزيان وخصنا نفهموه، هو في بعض الاحيان يقدر يكون يعني للاسف هذيك المتانه كتسيل بالدم بواحد النسبه طالعه بزاف، يعني ما يمكنناش يعني بحال اللي قلتي كتعطي المريض كدوز له الدم كيدوز به واحد السيمانه جوج ولا ثلاثه عاوتاني كيخرج له، اذا كندخلوا في واحد لو سيركل فيسيو، يعني اننا بحال اللي ما يمكنناش اشاك فون نبقاو نعطيوه ها هو خرج ها هو سالي الدم ها هو عطينا الدم ها هو. اذا فهذيك فهاد الحاله بالضبط يعني واخا كيكون يعني هذاك المتانه يعني خارج الورم شيئا ما خارج على المتانه شيئا ما، والحاله الصحيه ديال المريض كيقد على العمليه، في هذه الحاله نقدروا نمشيو نحيدوا هذيك المتانه غير باش نحدوا من هذاك يعني داك النزيف المزمن ديال الدم اللي كيكلفنا يعني اعطاء الدم بواحد الدوريه اللي صعيبه علينا بزاف، ما نقدوش لا المريض ما يمكنلوش يستحملها لا
1: إذن أكيد كنتمنى الصحة والسلامة للجميع، وكتبقى دائما تما نقولوا الوقاية خير من العلاج، فهل توجد طرق للوقاية من سرطان المتانة؟ لنختم هذا اللقاء دكتور.
0: جوج أشياء كنصح بالإقلاع على التدخين أول شيء، يعني كلما تفادينا على من التدخين راه كنحافظوا على الصحة من هذا، خصوصا ماشي غير سرطان المتانة بزاف ديال السرطانات في الجسم. ثانيا خصنا ضروري ثم ضروري أننا نتفادوا أننا نبقاو نخليو البول ديالنا مدة طويلة في وسط المتانة ديالنا، يعني أحسن مدة تقريبا واحد ساعتين ساعتين ونص ماكسيموم ثلاثة سوايع خاص الانسان يمشي يفرغ البول ديالو، لان الابحاث بينوا حتى داك الالتهابات المزمنه المتكرره اللي كتبقى تعاود ديال ديال التهاب غير جورتومي، يعني مع الوقت هذيك السطح ديال المتانه كيوقعوا فيه اضطرابات ديال الجينات اللي كتؤدي يعني ظهور هاد السرطانات، يعني ماشي لو جيرم ماشي الميكروب اللي غيعطينا الكونسير، ولكن تاثير الميكروب على الخلايا ديال الطبيعيه ديال داك البيطانه الداخليه هي اللي غتخليها تبدل ويعني وتبدا تنقسم بواحد الطريقه عشوائيه. وبالتالي ثالثا من بعد هذه هي ريجيم، ما خصناش الكتله الدهنيه ديالنا ديما تبقى في النسبه المزيانه دي بالنسبه للطول ديالنا، اذا وشرب الماء باش يمكننا نتفاداو داك يعني هذا، اذا هادو هما اهم الاشياء اللي خصنا. وبيان سور نتجنبوا اننا نخدموا بمواد كيميائيه مباشره بيدينا، ولا نتجنبوا اننا نتقيسنا الاشعه ديال يعني الاشعه ديال التشخيص.
1: أكيد الانتباه إلى الأعراض والاستشارة في الوقت المناسب والابتعاد عن عوامل الخطر، هذه كلها كتبقى

0: خطوات مهمة للحفاظ على صحتنا بشكل عام. فشكرا جزيلا دكتور كريم بن سودة على هذه المعلومات والتوضيحات. إلى فرصة أخرى إن شاء الله. ألف ألف شكر دكتور.
1: شكرا لكم وتحياتي لجميع المستمعين والطاقم التقني وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء دكتور. وأخيرا أهم الرسائل التي نخرج بها اليوم: أن وجود الدم في البول خصوصا إذا كان غير مفسر يستحق الاستشارة الطبية، ولا ينبغي التجاهل حتى لو اختفى أو لم يكن مصحوبا بألم. فللجميع نتمنى الصحة والسلامة. لقاؤنا غدا بإذن الله في نفس الموعد، حلقة أخرى جديدة من صباح الأسرة. إلى اللقاء.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا، عناوين المنتصف.
3: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. المغرب انتخاباته 23 من سبتمبر التشريعية، الحملة الانتخابية تعيش ساعتها الأخيرة قبل انتهائها منتصف الليل، بينما تواصل الأحزاب السياسية المتنافسة تقديم مرشحيها وعرض برامجها وتصوراتها حول العديد من القضايا والملفات، فيما يضع المواطن

0: يمثلون بدورهم جملة من القضايا والاهتمامات في صلب اهتماماتهم من تحسين القدرة الشرائية وتعزيز فرص الشغل وتطوير الخدمات العمومية إلى النهوض بقطاعات الصحة والتعليم والسكن. حرب الشرق الأوسط مجموعة السبع تعرب عن دعمها للمملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية عقب تصاعد هجمات الحوثيين التي تزيد من تعقيد الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على سوق الطاقة. الحوثيون المدعومون من إيران سيطروا على الساحل الغربي لليمن وصولا إلى باب المندب، مما أثار قلقا على التجارة الدولية وساهم في رفع أسعار الطاقة. فرنسا أبدت استعدادها للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية في إطار نهج دفاعي بحت، وتعمل على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. في الولايات المتحدة، وسائل إعلام أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد منعها من دخول البيت الأبيض منذ 3 أيام. ترامب اتهم جزءا من الصحافة بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي ونفى شن هجوما على الصحافة الحرة، وقال إنه يستهدف الأخبار الكاذبة وهي ظاهرة انتشرت كالسرطان في الولايات المتحدة. في الميدان الرياضي، كرة القدم واستعدادات المنتخب المغربي لمبارياته القادمة في إطار تصفيات كأس أفريقيا للأمم 2027. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظاهرة في منتصف النهار.
1: في 23 من شتنبر المغرب ينتخب، وميدي آن في الموعد. من مكاتب التصويت إلى الميدان، ومن أصداء الناخبين إلى الأرقام والنتائج، نستمع، نخبر، نحلل. الانتخابات التشريعية في 23 من شتنبر مباشرة على ميديا ومنصاتنا الرقمية.
2: أهلا بالجميع، مرحبا بكم متتبعي وأوفياء قناة ميديا، وبطبيعة الحال برنامج حديث المجتمع، البرنامج الذي يذكركم يوميا من الاثنين إلى الجمعة، حدودنا 11 صباحا والحادية عشرة والنصف، وكل يوم معكم في حديث يهمكم في المقام الأول.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
2: اليوم هو اليوم الأخير في الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية للثالث والعشرين غدا طبيعة الحال، ليبدأ بعدها غدا التصويت، ومكاتب الاقتراع ستكون للسادة المستمعين والمتابعين في المملكة المغربية مفتوحة أمامهم للتوجه لممارسة حقهم الدستوري. وطبيعة الحال هنا يطرح المرء والمواطن أمام واجبه وأمام ضميره أيضا ليختار الأشخاص الذين يجد فيهم الكفاءة والقدرة على إنجاز ما هم في حاجة وأمس الحاجة إليه. من أجل معرفة اليوم الحلقة سنخصصها بطبيعة الحال إلى آليات التصويت، كيف تتم عملية أو تمر عملية التصويت، بدءا من التحقق من الهوية وتسجيل واستلام أدوات التصويت وحتى التصويت السري في المعنى، ما خصوصية هذه الانتخابات وهذه السنة، وحتى أيضا بدء عمليات إعلان النتائج والفرز. كل هذه المعلومات سنطرحها اليوم على طاولة النقاش مع أساتذة كرام حتى تتمكنوا من أخذ كل المعلومات اللازمة حول عملية التصويت طبيعة الحال بالنسبة لمن هو في التجربة لأول مرة، وبطبيعة الحال هناك أيضا مسألة من سبق له أن صوت مرات ومرات مرات عدة. اليوم يسعدني أن أشارك النقاش مع أساتذة أشكرهم على قبول دعوة البرنامج. أبدأ بك الدكتور عبد القادر مساعد، وحضرتك الأستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة بطبيعة الحال، وحضرتك منسق مسلك ماستر حقوق الإنسان والتقاضي الدولي، له العديد من الأنشطة الأكاديمية والمؤلفات والإسهامات في مجال

0: حقوق الإنسان والقضاء الإداري وحماية الحريات العامة، أبرزها الناصر في حقوق الإنسان والحريات الأساسية. أهلا ومرحبا بك أستاذي عبد القادر مساعد.
1: مرحبا بك أستاذة الكريمة ومرحبا بمستمعين لمدئان.
0: يا أهلا بك. وعلى الطرف الآخر أيضا أستاذ آخر لا يقل غزارة أكاديمية، الأستاذ عز الدين خمريش، حضرتك مدير مختبر القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، لك العديد من الإسهامات أيضا وهذا المختبر العلمي. أهلا ومرحبا بك أستاذي عز الدين خمريش.
2: أهلا وسهلا ومرحبا وشكرا على الدعوة.
0: يا أهلا بكما. غدا المغاربة والمغربيات سيتوجهون إن شاء الله للتصويت والإدلاء برأيهم واختيار اختيار ديمقراطي للشخصيات التي ستمثلهم والترافع عن قضاياهم في تحت قبة البرلمان. حتى قبل أن نمر إلى الآليات وطريقة التصويت وكيف تتم العملية برمتها حتى يفهم السادة المتابعون هذه العملية وتفاصيلها، أود أن أسمع رأيي الأستاذين المحترمين كل على حدة أهمية الحدث في حد ذاته عندما يتوجه الناخب غدا إن شاء الله المغربي إلى المكتب التصويت ويمارس حقه الدستوري، قيمة هذا الفعل. وأنت أبدأ بك الأستاذ مساعد عبد القادر مساعد، أهمية هذا الفعل في الممارسة السياسية للمواطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وبطبيعة الحال في جميع الدول مثل هذا اليوم يعتبر عيد وطني كل المقاييس. عندما نقول عيد وطني بمعنى أنه واحد المرحلة مهمة في بناء الدولة، مرحلة مهمة في بناء المجتمع، لأنه اليوم ربما نقول أنه السلطة من ناحية السياسية ترجع إلى أفرادها، بمعنى ترجع إلى المواطنين. المواطن اليوم مفروض عليه بكل صدق أنه خصو يتوجه إلى صناديق الاقتراع، لأن هذا اليوم هو استثناء، لأنه جميع الدول ربما تعرف اليوم التصويت هو واحد المرحلة اللي هو مرحلة أساسية في بناء ليس فقط الدول وإنما في بناء المجتمعات، لأنه انتقلنا اليوم بكل المعايير، انتقلنا واحد الفكرة ديال الصراع والنزاع إلى تدبير الخلافات وتدبير النزاعات بهذه الآلية اللي هي آلية الورقة والصندوق. وهذه الآلية اليوم عرفت، احنا تنعرفوا من ناحية الفلسفية لها معنى ومن ناحية السياسية لها معنى ومن ناحية العملية لها معنى. احنا تلاحظوا اليوم الناخبين ربما تترجع لهم كما نقول الممارسة ديال السلطة بشكل أو بآخر. نلاحظ اليوم أن الناخبين اليوم بكل الفئات أن اليوم تشعروا بالكرامة ديالهم، فهذا اليوم تشعروا بالمساواة ديالهم، تشعروا أنه جزء. وهنا ينبغي أن نستحضر تلك النظريات التقليدية التي جاءت على نظريات العقد الاجتماعي. اليوم أن هذا المواطن يعرفوا أنهم رأى اليوم أن هذا التعاقد اللي تديروه مع الدولة اليوم أنهم السلطة بيديهم لاختيار من يقوم بتسيير أمورهم. إذا لاحظوا معي أن هذه المفاهيم كلها تجعلنا أننا اليوم أن هذا اليوم ليس فقط يوم عادي كما باقي الأيام، وإنما هو يوم ربما ترجع السلطة فيها إلى أفراد، إلى المواطنين والمواطنات، ترجع فيها كذلك السلطة إلى أصحابها، بمعنى أنه اليوم تجديد ذلك التعاقد الذي كان قبل 5 سنوات. اليوم هل هذا العقد سوف يتجدد بأي أدوات ومع أي أشخاص وبأي مؤسسات سياسية إلى غير ذلك؟ لهذا لا يمكننا أن نقول أنه التصويت هي واحد الممارسة ديمقراطية اللي هي عندها واحد الأدوات اللي هي في تدبير الخلافات وتدبير النزاعات، لأنه اليوم الصوت أو الصندوق أو إلى غير ذلك من الأمور في يوم الاقتراعات هو واحد العرس اللي هو علمي، ربما تشعر فيه المواطن بكرامته وتشعر فيه المواطن بالمساواة، تشعر في المواطن به بكرامته إلى غير ذلك، أنه كل يوم في هذا اليوم تتساوى، لأنه نحن أمام واحد العيد الوطني ربما سوف يحكم.
0: أنت سميته عيد وطني في الحقيقة، هو كذلك بالنسبة لمن، يا وأنتم أساتذة أعلم مني بذلك، لمن يعرف ما معنى أن تبنى الأمم وتبنى الأوطان بعملية ديمقراطية القوة فيها للمؤسسات. والأستاذ عز الدين الخمريش، هذه الانتخابات 23 من شتنبر يوم غد هي

الانتخابات وفرت لها أيضا آليات سواء القانونية أو اللوجستية حتى تمر بدءا من حملتها الانتخابية كما تابعنا عبر كل

0: طبعا أشاطرك الرأي على أن هذه المحطة الانتخابية التشريعية لهذه السنة لها مجموعة من المميزات ومجموعة من الممارسات التي تسير في الاتجاه الديمقراطي الصحيح، وبالتالي نحن أمام حدث ديمقراطي متميز سوف يسجله التاريخ بطبيعة الحال في سجل تاريخ السياسي المغربي باعتباره محطة ديمقراطية سوف تفرز لنا مؤسسة ديمقراطية تعنى بوضع الترسانة القانونية لتنظيم المؤسسات وتنظيم المرافق العامة وأيضا تنظيم المجتمع. وبالتالي نحن اليوم يعني نسجل بكل فخر وبكل اعتزاز أن الدولة بطبيعة الحال وفرت كل الوسائل اللوجستيكية، الوسائل المادية، الوسائل الموضوعية وأيضا حتى الوسائل الإعلامية. لا يجب أن ننسى أهمية الإعلام في تحسيس المواطن وفي يعني تعريفه بحقوقه وبحقوق المواطنة. والتصويت اليوم في هذه المحطة الانتخابية هو حق من الحقوق الدستورية للمواطن المغربي، وبالتالي المواطن المغربي اليوم سوف يمارس حقه السياسي، حقه الدستوري، حقه القانوني من خلال توجهه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء برأيه والإدلاء بصوته كيفما كان. المهم أن يشارك.
1: المهم هو المشاركة بالتأكيد كيفما كان.
0: المهم هو المشاركة
1: على أي لون وعلى أي حزب.
0: المهم أن يكون اسمه مسجل ضمن قوائم المسجلين في الانتخابات. لكن ما يميز هذه السنة وهذه المحطة السياسية الديمقراطية لهذه السنة هو تداخل وتضافر مجهودات مجموعة من المؤسسات حتى تمر هذه العملية في ظروف جيدة، في ظروف ديمقراطية مناسبة يطغى عليها التنافس الصحيح ويطغى عليها التنافس الشريف لنيل المقاعد البرلمانية. وهذا ما لمسناه من مؤسسات الدولة اليوم بما فيها المؤسسة القضائية، وزارة الداخلية، مجموعة من يعني المؤسسات التي تضافرت يعني وتعاونت فيما بينها من أجل توفير الأرضية المناسبة للمواطن لكي يمارس صوته الديمقراطي وحقه الدستوري بكل حرية وبكل قناعة. وهذا ما يهم.
1: وتعليمات الحياة وجوب لو سمحت لي
0: المحطة الديمقراطية
1: لو سمحت فقط.
0: وفي هذا الحدث هو أن يحس المواطن بأن الدولة وفرت له كل الظروف وكل الأجواء من أجل أن يقتنع بممارسة هذا الحق الدستوري وهذا الديمقراطي.
1: تماما. وهذا لن يظهر جليا إلا إذا علم هذا المواطن أن هناك تعليمات صارمة جدا للإدارة بأن تظل على الحياد. أنت ذكرت قبل قليل تنويه بوسائل الإعلام التي مارست دورها بطبيعة الحال، ولدينا نحن وهذا أمر ربما مواطنين قليل منهم من يعرف هذا على أننا ملزمين بقوة القانون أن نراعي هذه التوقيتات لكل حزب حتى تكون التنافسية شريفة وألا يحظى حزب معين على أو يطغى على حزب آخر، فنتخذ مسافة واحدة من الجميع والكل يمر عبر كل القنوات الإعلامية العمومية ليمارس حقه في الإعلان عن برامجه ورسائله للمواطنين. من أجل
0: هذا أستاذ ما لمسناه في الحملة الانتخابية لمسنا واحد حياد منقطع النظير للإدارة، وهذا شيء إيجابي. هذه مسألة يعني نسجلها بكل فخر واعتزاز في بلدنا وفي وطننا أن الإدارة التزمت هذا الحياد حتى الحياد الإيجابي. في الحملات السابقة أو في المحطات الديمقراطية السابقة كانت الإدارة تمارس الحياد الإيجابي فقط، ولكن اليوم لم نجد أي تدخل ولو حتى التدخل الإيجابي للإدارة في هذه المحطة. وهذا لمسنا أيضا في حرية الحملات الانتخابية التي قامت بها الأحزاب السياسية. كل حزب يعبر عن برنامجه، يعبر عن رأيه، يعبر له كان تام الحرية في اختيار الوسائل المناسبة لإقناع المواطنين ببرنامج

0: برنامج هي انتخابي، وبالتالي نحن اليوم نسجل موقف جد مهم وموقف أساسي في هذه العملية بالنسبة للإدارة وهذا الحياد الجيد والمتميز الذي طغى خلال هذه المحطة على أسلوب الإدارة من خلال ممارستها للحياد الكامل حتى تمر بطبيعة الحال، وهذا سوف يلمسه المواطن أيضا
1: يوم غد
0: فيشجعه إلى الذهاب بكثرة إلى صناديق
1: يوم غد
0: الاقتراع يوم غد.
1: تماما أستاذي عبد القادر مساعد، المواطنون سيتوجهون بكل فئاتهم طبعا المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى صناديق الاقتراع، من بينهم بطبيعة الحال فئات عريضة، شباب، شيوخ، مسنين، من راكم أيضا تجربة عبر السنوات الماضية، من يتوجه لأول مرة عن قناعة تامة بضرورة أن لا يبقى مراقبا ومن الفئة الصامتة وأن يندمج ويشارك في هذه الحياة. أريد في هذه الحلقة أن أستثمر الدقائق المتبقية من عمر البرنامج لنرصد معكم الآلية التصويت للناس، حتى اللي خلينا نبدأ بالفئات اللي هي في بوادينا وقرانا والناس اللي ما يعرف طريقة التصويت كيف تتم. اليوم سيتوجهون إلى المركز اللي هو مؤشر عليه في بطايقهم. تمام أستاذي، نبدأ من العملية الأولى.
2: الأكيد هو عندي واحد النقطة قبل أن أشير إلى هذه الآلية التي تحدثت يعني الأستاذة، هو ما يميز الانتخابات ديال 2026 هو أن أدوات كما أشار الأستاذ أدوات المراقبة اليوم تعزيز أدوات الرقابة القضائية وهذا هو المهم، وتعزيز كذلك أدوات الرصد وأدوات الملاحظة وهذا شيء أساسي، لأنه اليوم اللي تيمشي المواطن باش يدخل المكاتب التصويت ربما تيوجد هذه الآليات، ما تيلاحظ أن هناك مثلا اللي تيدخل عنده السلطات المحلية سبقت لي إشعاط، يعرف المكتب ديال التصويت ديالو، رقم المكتب، تيدخل تيقدم البطاقة الوطنية ديالو، وهنا نبغي نأشر على أن هذا من الإيجابيات ديال هذه الانتخابات. اليوم لا يمكن أن نتصور أن الشخص يصوت بدون بطاقة وطنية، ربما كاين بعض الاجتهادات وهذا مؤشر إيجابي، يعني تقدم وراء التي يلقى رئيس مكتب التصويت قدامه تعطيه البطاقة الوطنية، بطبيعة الحال هذه البطاقة الوطنية تتأكد واش الاسم دياله موجود في اللائحة ولا أو غير موجود، ثم بعد ذلك تيهز الدار
1: رئيس المكتب اللي هما مجموعة الوطنية. الأشخاص اللي غادي يوجدهم إن شاء الله أمامه
2: تماما.
1: كثير من الناس لو تفصل لي أستاذي، كثير من الناس لما يدخلوا القاعة كيوجدوا مجموعة من الناس جالسين أمام الصندوق وما عارفين من هم ولا عارفين شنو الأدوار ديالهم، لو تفصلنا في هذه الجزئية.
2: هو كيد في مكتب التصويت كاين فئات، غنوجدوا فئات، الفئات المكلفين بالتلقي مثلا التصويت المكلفين، كاين رئيس مكتب التصويت والنواب ديالو حنا تنعرفوا، وهادو هما اللي تيشدوا القوائم الانتخابيه وتيشد رئيس مكتب التصويت واللي تيشد البطاقه الوطنيه وتعطي المواطن تعطيه واحد الظرف زائد اللائحه الوطنيه المحليه اللائحه الجهويه وتيمشي باش يفرض، ولكن غيوجد واحد الناس اخرين جالسين غيسول شكون هادو. هذا هو التساؤل، هذا ما يسمى بالمراقبين أو الذين تعينهم الأحزاب السياسية لمراقبة الانتخابات، وهذا كذلك القانون المنظم للانتخابات حدد الوظائف ديالهم بمعنى الاختصاصات ديالهم، بمعنى أنه فقط عندهم المراقبة وأي ملاحظة يبدو يمكن لها تسجل في المحضر ديال المكتب ديال التصويت، رئيس مكتب التصويت يمكن له يسجله، وكاين واحد النوع الآخرين وهو بعض الملاحظين اللي تدوروا على المكاتب التصويت اللي هما إما تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أو تابعين لبعض الجمعيات المعتمدة أو بعض المنظمات اللي هي معتمدة دولية. هنا نبغي نأكد أن الدخول إلى مكتب التصويت هو خصتي واحد النوع اللي هو بسيط جدا، لا يتطلب لأنه غادي تلقى إشارات، غادي تلقى ناس يعينوك، ناس يساعدوك إلى غير ذلك من الأمور، ولكن المواطن شنو خصو يعرف؟ خصو أنه ملي غادي يدخل لواحد المعزل باش يختار على من غيصوت، راه غادي يلقى أن عنده اللائحة اللي هي اللائحة المحلية اللي فيها، ثم اللائحة الجهوية الخاصة بالنساء، خصو يعرف أنه خصو يوضع مثلا على اللائحة على الرمز الذي يختاره، وهنا فين تيوقع الاختلالات وتيوقع أنه في بعض الأحيان خاص تكون واحد الثقافة اللي هي بسيطة جدا، أنه يعرف أنه خاص يوضع الإشارة فقط على الرمز الذي يريده، ما يمكن لش يوضع على جوج ولا ثلاثة ولا يوضع خارج الدائرة.

0: هذه اللي تعطينا الورقة الملغاة، هذه اللي تعطينا
1: تماما هذه اللي تعطينا الأوراق الملغاة. كذلك أنه الجديد المهم جدا هو أنه يمنع استعمال الهاتف داخل مكاتب التصويت، وهذا شيء جديد مهم جدا، لأن خص المواطن يعرف أنه منين خلص يطفي تليفونه أو يخليه برا راه ممنوع عليه التصويت، لأن ممنوع التصوير، لأن التصوير يعتبر قد يؤدي به إلى المحاكمة. إذن هذه الآليات الجديدة، هذا هو التساؤل المطروح الذي وضعها القانون ووضعتها السلطات، ما الغاية منها؟ هو أنه ضمان شفافية أكبر للانتخابات ونزاهة أكبر للانتخابات. ونعتقد أنه المواطن اليوم في الوسطات الإشهارية على مختلف وسائل الإعلام تعرف كيفاش يدخل، والسلطات قامت بمجهودات اللي هي جبارة في هذا الصدد فيما يتعلق بتسليم الإشعارات وفيما يتعلق بالقيام بوصفات إشهارية، بمعنى أنه تعرف المواطنين بالكيف. لكن ما ينبغي الإشارة إليه أنه الناخب عندما يدخل إلى مكتب التصويت كاين كما تنقولوا كاين واحد الأخلاق قبل أن تكون قوانين، أخلاق
0: صحيح
1: الاحترام، خاص يكون أخلاق، كاين الاحترام للأعضاء مكتب التصويت، هذا شيء أساسي. كاين ثانيا ما يمكن أن نسميه بالواجب الوطني، خصو يشعر أنه تؤدي واحد الواجب وطني، بالإضافة ثانية بأنه ربما لا أحد يراقبه في المعزل ولكن من يراقبه ضميره. ثانيا أنه يختار اللي ترى أنه مناسبا إليه، وهذا شيء أساسي. ولهذا تتجمع مجموعة ديال المقومات داخل مكتب التصويت، راه ماشي فقط أنه واحد المكان تمشي ترمي فيه ورقة في الصندوق، لا، خصني نعرف أنني غادي نمشي غادي نختار الشخص الذي يناسبني، وهذا الشخص الذي يناسبني بمعنى أو اللائحة التي سوف تناسبني بمعنى أن الحزب الذي سوف يناسبني، راه هذه اللي غادي تنظم حياتي خلال واحد المدة اللي هي 5 سنوات المقبلة.
0: صحيح.
1: والجميل فيها كذلك اليوم الجميل في هذه الانتخابات هو أن المشرع ربما في الانتخابات السابقة كنا نوجد انتخابات جماعية وانتخابات شرعية، اليوم كاين انتخابات شرعية، وهذه رغبة أكيدة من قبل السلطات. لماذا؟ أن هذه الانتخابات الشرعية خصها تكون في واحد المستوى ديال الشفافية، وخص تكون في واحد المستوى ديال كما تنسميوها النظافة السياسية فيما يتعلق بالممارسة الانتخابية، وهذا هو الأهم. لأنه الناخب عندما يدخل إلى مركز الاغتراء خصو يكون يوجد أولا البطاقة الوطنية، ما يمشي يقول أنا نسيتها أو أنا ما عندي شيء. والجديد كذلك في هذا الصدد أنه المشرع اعتمد ما يسمى أتاح للمغاربة المقيمين بالخارج بإمكانية التصويت عن طريق الوكالة، وهذا وضع ليه كذلك آليات، وضع ليه آليات أن الشخص يمكن له يحصل على واحد الوكالة من واحد المواطن من هذا، ولكن هذه الوكالة خصها تكون رقمية. إذا نحن نقول التصويت في المغرب لا زال التصويت يدوي، بمعنى أنه ما زال ما وصلناش لواحد التصويت اللي هو رقمي وكذا، ولكن أنا جد متيقن أن هذه المرحلة ستكون منطلقا للتصويت المستقبلي اللي هو مرتبط بالتصويت الرقمي.
0: تماما. ولو سمحت لي فقط إنصافا الأستاذ عز الدين خمريش، بالنسبة للمعزل أيضا من الآليات لتعزيز نزاهة هذه الانتخابات، أنه المعزل زجاجي، يعني في في في في جزء منه انت يعني وانت تصوت في عمليه التصويت ممنوع عليك استعمال الهاتف طبعا، ويراك الملاحظون.
2: طبعا هذه من آليات الشفافيه الانتخابيه، ومعيار أساسي من معايير النزاهة ومعايير الشفافية والديمقراطية في ممارسة حق الانتخاب بالنسبة للمواطن. ولكن قبل ذلك أريد أن أسلط الضوء أولا لكي يفهم المواطن عندما يدخل لأول مرة إلى مكتب التصويت، يعني مما شكون هو هذا مكتب التصويت، ماذا نعني بمكتب التصويت؟ مكتب التصويت هو يتكون من مجموعة من الأشخاص، من بينهم رئيس المكتب، من بينهم أيضا أعضاء المكتب، ومن بينهم أيضا ما يسمى بممثلي الأحزاب السياسية. إذن هذه التشكيلة الأساسية والقانونية لمكتب التصويت،
0: وتم اختيارهم بعناية يا أستاذي.
2: نعم،
0: تم اختيارهم بعناية، يعني هم بروفايلات اللي
2: بطبيعة الحال مكتب رئيس مكتب التصويت تعينه الإدارة، الأعضاء العضو الأول أو الثاني أو الثالث يتم انتخابهم من طرف داخل نفس أعضاء المكتب على

0: حصري على كل اشتراك فلافيبغ إنوي 5 جي إي بوكس أو إدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصة للفوز بقسيمة شراء بقيمة 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. إنوي سير بعيد.
1: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
1: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
1: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
1: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
1: LESA.
2: L'excellence d'un parcours.
1: L'assurance d'un avenir.
3: ميديان مراكش 105.3 فاس 101.4.
4: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديان إلى أحوال الطقس.
5: في المغرب الطقس بعد زوال يومه الثلاثاء غائم جزئيا إلى مشمس على العموم على الساحل المتوسطي بين سبتة والسعيدية. الحال كذلك بالأطلسين المتوسط والكبير وبمنطقتي درعة فيلالت وسوس ماسة. سماء المملكة صافية فيما عدا ذلك. الحرارة مستقرة على العموم وفي مقاييسها المتوقعة 26 درجة بتطوان، 30 بكل من الرباط ووجدة، 31 درجة تسجل بالدار البيضاء، طنجة والراشدية، 34 بكل من فاس وقدير، 35 بالصويرة، 39 درجة بمراكش، و42 بالسمارة. بعواصم شمال القارة الإفريقية بالجزائر يسجل المحرار 26 درجة، 31 درجة متوقعة بتونس مع هبوب عواصف في بعض المناطق، 29 درجة بطرابلس مع أجواء عاصفة كذلك، 33 درجة بالقاهرة والأجواء حارة بموريتانيا بمعدل حرارة يصل إلى 39 درجة بالعاصمة نواكشوط. في عواصم الغرب الإفريقي يسجل المحرار 32 درجة بكل من باماكو وداكار مع أجواء عاصفة في بعض الفترات، 28 درجة بأبيجون و 29 درجة بلاغوس مع أجواء ماطرة. في معدلات الحرارة المرتقبة في بعض العواصم الأوروبية 25 درجة بباريس، 24 بكل من لندن وأثينا، 20 درجة ببروكسل، 34 بمدريد و 19 درجة ببرلين. وبالمشرق العربي تسجل الحرارة 29 درجة مئوية ببيروت، 33 بدمشق، 43 ببغداد، و40 درجة بمكة المكرمة.
4: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديان إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
6: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. المغرب انتخابات 23 من سبتمبر التشريعية. الحملة الانتخابية تعيش ساعاتها الأخيرة قبل انتهائها منتصف الليل، بينما تواصل الأحزاب السياسية المتنافسة تقديم مرشحيها وعرض برامجها وتصوراتها حول العديد من القضايا والملفات. حرب الشرق الأوسط مجموعة السبع تعرب عن دعمها للمملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية عقب تصاعد هجمات الحوثيين التي تزيد من تعقيد الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على سوق الطاقة. الحوثيون المدعومون من إيران

0: سيطروا على الساحل الغربي لليمن وصولا إلى باب المندب، ما أثار قلقا على التجارة العالمية وساهم في رفع أسعار الطاقة. في الولايات المتحدة، وسائل إعلام أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد منعها من دخول البيت الأبيض منذ 3 أيام. ترامب اتهم جزءا من الصحافة بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي ونفى شن هجوما على الصحافة الحرة، وقال إنه يستهدف الأخبار الكاذبة. في الميدان الرياضي كرة القدم، واستعدادات المنتخب المغربي لمبارياته القادمة في إطار تصفيات كأس أفريقيا للأمم 2027. نبدأ إذن من المغرب، حيث تتواصل في ساعتها الأخيرة الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي ستجري غدا الأربعاء 23 سبتمبر. وبينما تواصل الأحزاب السياسية ومرشحها تقديم برامجهم والدفاع عن تصوراتهم، يضع المواطنون بدورهم جملة من القضايا والانتظارات في صلب اهتمامهم، من تحسين القدرة الشرائية وتعزيز فرص الشغل وتطوير الخدمات العمومية إلى النهوض بقطاعات الصحة والتعليم والسكن. أين من الرباط لآراء المواطنين؟ استقاها موفدنا عثمان الطاهري.
1: أكيد مادام أنا شابة في العمر 26 سنة أكيد غنصوت. اللي كنتظروا من الحكومة الجاية هو أنه على أمل أنها تحقق لنا متطلبات ديالنا كشباب، كنأملوا أنها تبدل ولو شوية ونشوفوا مغرب جديد.
2: الناس مورا التجارب اللي دازوا فعلا فقدوا الأمل، كانوا من قبل وعود بعد عاوتاني جات حكومه واحده اخرى وواحد واحده اخرى، دونك غادي سي نورمال غتلقى بزاف ديال الناس يقول لك لا ودي انا ما صافي مابقيتش نصوت، هادشي طلع ليا في الراس. ولكن انا بالنسبه ليا ما نفقش امل، ان شاء الله المره الجايه يقدر يكون خير.
3: بصراحه خاصها تكون جيده وخاصها تكون الامور بخير والوضع يكون مقاد شويه والاسعار تكون مقاده، ان الحزب اللي غادي يشد الحكومه خاصو يشوف يعني بالاعتبار ديال الناس، خاصو يشوف بعين الاعتبار صراحه، لان دابا انت شفتي دابا الوضع كله صعيب بزاف، مازوت غالي بزاف.
4: وبطبيعه الحال تنبغيو الحكومه الجديده تكون افضل من هذه اللي فاتت، ونتمنوا السياسيين يديروا عقلهم شويه ويشوفوا من حل الشباب ديالنا في الصحه والتعليم وكل شيء. وثقتنا في صاحب الجلالة الله يحفظه لنا والله ينصره، نتمنى السياسيين يكونوا في الموعد ويديروا خدمتهم.
0: وعشية الاقتراع، نسلط الضوء على قطاع تجارة القرب باعتبار أحد القطاعات التي تشكل جزءا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ويضطلع هذا القطاع بدور محوري في تلبية حاجيات المواطنين اليومية، ويضم آلاف المهنيين الذين يواجهون تحديات وإكراهات، وفي طليعتها ارتفاع تكاليف الاستغلال وتغير أنماط الاستهلاك والمنافسة، ويتطلع المهنيون إلى تحسين ظروف ممارسة نشاطهم وتعزيز الحماية الاجتماعية وكسب رهان الرقمنة والشمول المالي. النموذج نسقه من الدار البيضاء في روبورتاج موفدنا نور الدين إيجاجا.
5: يبحث التجار الصغار في الدار البيضاء كل البرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة في استحقاقات الأربعاء، مساهمتهم القوية ضمن النسيج الاقتصادي المغربي يرفع سقف الانتظارات.
6: دابا حنا كنخلصوا الواجبات ديالنا، ولكن باقي ما كتجيناش هذيك فلوس الدراري كيف ما كيقول له، كنتمنى باش تكمل هذه التغطية الصحية يكونوا فيه فلوس الدراري. كنتمناو هاد السنوات اللي جايين يشوفوا القضية ديال التعويضات العائلية فلوس الدراري، وتكون علاش لا تكون لن تريت من هنا لقدام.
5: وفق معطيات رسمية، يمثل التجار الصغار 80% من السوق الوطنية لتجارة القرب. هذا الحضور يشهد تراجعا خصوصا أمام المنافسة الشديدة وتحديات الرقمنة، يقول علي بوتكا عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء.
7: غادي واحد الوقت بالزمن من هذا مول الحانوت يدير التيبيو، ولكن حنا كنطالبوا هاد التيبيو إلا جات مع العصرانة ودير التكوين لمول الحانوت، التي بي او خاص تعطي للمول حانوت فابور.
5: مطالب اجتماعية واقتصادية ترافقها كذلك نداءات باستعادة المكانة الاعتبارية لهؤلاء، خصوصا انهم يؤكدون تجاوز ادوارهم لعمليات بيع السلع.
7: الى جينا نشوفوا دابا مول

0: غنقلب غنلقاو عنده واحد 80 ولا 90 كارني عنده ديال الكريدي.
1: الانشغالات التجارية لا تنسي التجار الانخراط في دينامية تجويد وضعيتهم، مدخلهم في ذلك صندوق 23 شتنبر. نور الدين قجال لميديا الدار البيضاء.
2: منتصف ليلة يومه الثلاثاء يصدر الستار إذن على الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي ستجري غدا 23 من سبتمبر، والتي تواصلت على مدى أكثر من 10 أيام وشهدت تقديم الأحزاب السياسية المتنافسة لبرامجها وتواصلها مع الناخبين في دوائرهم عبر العديد من الوسائل. فكيف نقيم هذه الحملة وكيف جرت؟ نستمع لرشيد ساري رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية من طنجة، حوره يوسف النعماني.
3: الحملة الانتخابية شكلت تحديا كبيرا، خاصة وأنه لاحظنا بأنه تم استعمال التكنولوجيات الحديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما مكن الحملات الانتخابية كانت في علم الجميع وكانت تصل المعلومة إلى أبعد مكان. من جهة أخرى نسجل بأن ما تم استعراضه من برامج اقتصادية واجتماعية لمجموعة من الأحزاب في العرض الأول الذي كان داخل مجموعة من القاعات، وتم استعراض الميزانيات التي سوف يتم توظيفها في هذا المجال والمؤشرات. للأسف في الحملات الانتخابية غاب بشكل كبير، لاحظنا بأنه تم التركيز بشكل كبير على استعراض النقائص لمجموعة من المرشحين لبعضهم بعض، غاب ذلك الاستعراض لهموم المواطنين للتفكير في كيف أنه يمكن الخروج من مجموعة من الأزمات الاقتصادية، خاصة اليوم نتحدث عن أزمات في مجال يعني القدرة الشرائية، السكن، ارتفاع مجموعة من المواد الأساسية. وما نسجله بأنه حتى في البرامج الإذاعية والتلفزية كان التركيز بشكل كبير على استعراض نقائص وعيوب الآخر، ولم يتم التركيز على البرامج بدقتها. لا أحد من المواطنين يمكن اليوم أن يجزم بأنه له دراية شاملة ببرامج الأحزاب التي تتنافس فيما بينها.
2: في إطار انتخاب مجلس النواب، ذكر بلاغ لوزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بأنه يمكنهم التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال الوسائل التقنية التالية: إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية إلى الرقم المجاني 2727، الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة، تحميل التطبيق المسمى مومبيفي، وإدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية مسحوبا بتاريخ الازدياد، حيث سيتمكن الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة والمقاطعة المقيد فيها، ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليه. قتل ما لا يقل عن 154 شخصا في المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين في اليمن بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. ومجموعة السبع تعرب عن دعمها للمملكة العربية السعودية عقب تصاعد هجمات الحوثيين التي تزيد من تعقيد الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على سوق الطاقة. وعربت فرنسا عن استعدادها للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية في إطار نهج دفاعي بحت، كما أعلنت بريطانيا أنها وافقت على تقديم دعم للسعودية عبر تزويد المقاتلات السعودية بالوقود جوا. نرد الحوتي.
4: ارتفاع وتيرة هجمات الحوثيين زاد من تعقيد الوضع بالشرق الأوسط، وتداعياته لمست فورا بسوق الطاقة العالمية. فبعد هجوم خاطف بات المتمردون الحوثيون يسيطرون على الساحل الغربي لليمن وصولا إلى باب المندب. ومع هذا التقدم باتت إيران وحلفاؤها يسيطرون على مضيقين شديدي الأهمية، هرمز وباب المندب، اللذين تعتمد عليهما دول الخليج اعتمادا كبيرا ولا سيما السعودية، ومعها زبناء المواد الطاقية الآتية من المنطقة. مدفوعة بالقلق من هذه التطورات، أعربت مجموعة السبع ثلاثاء عن دعمها للمملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، ودعت في بيان إيران إلى وقف تسليح الحوثيين ودعمهم، وإلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية وكل التهديدات والهجمات ضد الملاحة المدنية، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية. الموقف الجماعي لدول المجموعة أعقبته اتصالات ومقترحات فردية، فقد ذكرت تقارير إعلامية الاثنين

أن بريطانيا وافقت على تقديم دعم عسكري للسعودية عبر تزويد مقاتلات المملكة بالوقود جوا، ومن جهتها تعهدت فرنسا بدعم الرياض مؤكدة

0: اليمن، لكنه قرر العدول عن الخطوة راهنا في ظل مخاوف حقيقية من توسيع نطاق الصراع.
1: أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الثلاث التي حرمت من دخول البيت الأبيض منذ 3 أيام ومنها شبكة CNN رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي اتهم جزءا من الصحافة بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي. وفي خطوة تضامنية مع المؤسسات الثلاث قررت الشبكات الأمريكية الأربعة الأخرى المشاركة في نظام التغطية المشتركة لأنشطة الرئيس CBS, NBC, EBC وفوكس تعليق تغطيتها في البيت الأبيض. وفي رسالة نشرها على منصته نفى الرئيس الأمريكي شن هجوما على الصحافة الحرة وأشار إلى أنه يستهدف الأخبار الكاذبة التي قال أنها ظاهرة انتشرت كالسرطان في الولايات المتحدة. من واشنطن هذا تقرير مراسلتنا كرام بن عائشة.
2: قرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة ونفذ في اليوم التالي. صحفيو CNN وMS Now وبوليتيكو منعوا من دخول البيت الأبيض بعد تعطيل تصاريحهم الدائمة ومصادرة بطاقاتهم من دون إشعار مسبق. المؤسسات الثلاث ردت برفع دعوى أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن. مراسلة شؤون القانونية في MS Now فالين غالغر
3: تقول الدعوى إن البيت الأبيض يعاقب المؤسسات على قيامها بعمل صحفي مشروع ويميز ضدها بسبب توجهها التحريري. لذلك نطلب من قاضي فيدرالي في واشنطن إعادة حقنا في دخول البيت الأبيض وإعادة التصاريح الدائمة التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى جميع الصحفيين المعتمدين لدى مؤسساتنا الإخبارية الثلاث.
2: تقول الدعوى إن القرار ينتهك التعديلين الأول والخامس من الدستور الأمريكي المتعلقين بحرية الصحافة والإجراءات القانونية الواجبة. من جانبه دافع نائب الرئيس جي دي فانس عن القرار معتبرا أن المؤسسات لم تمنع من العمل الصحفي بل حرمت من الدخول إلى البيت الأبيض.
4: الرئيس لا يحظر مؤسسات إعلامية بل يقول لن نمنحكم امتياز الدخول إلى البيت الأبيض إذا كنتم تمارسون ما يعد فعليا بروباغاندا. وعلينا أن نتذكر أن نحو 92% من المواد التي تنشرها هذه المؤسسات الثلاثة عن رئيس الولايات المتحدة وإدارته سلبية، وهذا لا يمثل الشعب الأمريكي ولا يعكس الرأي العام.
2: حسب الخبراء تتجاوز القضية مصير بطاقات صحفية لتضع أمام القضاء حدود سلطة الرئيس في استبعاد وسائل إعلام بسبب مضمون تغطيتها. من واشنطن إكرام بن عائشة لمديع.
1: أخيرا في الميدان الرياضي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة استهل المنتخب المغربي مساء أمس تحضيراته للاستحقاقات المقبلة بخوض أول حصصه الإعدادية استعدادا لمواجهتي الجابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أفريقيا للأمم 2027 إلى جانب المباراة الودية المرتقبة أمام المنتخب الغاني. وديو حتي.
5: الأسود خاضت أول حصة تدريبية بإشراف الناخب المغربي محمد وهبي، وذلك في أول معسكر إعدادي بعد مونديال 2026. وشارك في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الذين وجهت إليهم الدعوة باستثناء إسماعيل السيباري وأشرف حكيمي اللذين سيلتحقان بالمجموعة يوم الأربعاء. المنتخب المغربي ركز خلال هذه الحصة على بسط أبرز الأفكار التي ينوي محمد وهبي تطبيقها في المعترك الأفريقية. ومن بين الأسماء الجديدة الحاضرة في معسكر الأسود نجم أياكس أمستردام عبد الله وزان نستمع إليها.
6: أنا سعيد بوجودي هنا وأنا مستعد لتقديم كل ما لدي من أجل المنتخب المغربي ومن أجل المدرب واللاعبين ومن أجل كل فرد في هذا البلد. أنا متحمس ومستعد للانطلاق. وبخصوص المباريات المقبلة أريد أن أقول إنني مستعد لبذل قصارى جهدي وتقديم كل شيء بل وتقديم حياتي من أجل هذا البلد، لأننا جميعا نعلم أنني قبل عامين اخترت المغرب وهذا هو السبب وراء ذلك. وخلال عامين يمكننا جميعا أن نرى كيف يمكن للأمور أن تسير بسرعة. إنها لحظة جميلة أن أكون هنا، لكنها أيضا
0: لحظة للتعلم من اللاعبين الموجودين هنا.
5: المنتخب المغربي سيستهل تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بمواجهة الجابون يوم الجمعة المقبل بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل أن يواجه لسوتو يوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري. كما نذكر أن المنتخب المغربي سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الغاني يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب.

0: الكبير بمدينة طنجة.
1: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملته مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
2: مرحبا بك إبراهيم.
1: نبدأ أيضا من المغرب حيث تتجه الأنظار إلى انتخابات 23 سبتمبر. ما أبرز التطورات والاستعدادات التي تواكب هذا الاستحقاق الانتخابي، وما هي أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الصحف والمواقع داخليا وخارجيا؟
2: انتخابات شتنبر بعثات دولية تتابع، تعنون هسبريس. منظمات إقليمية وهيئات أجنبية غير حكومية تشارك في الملاحظة المحيدة للانتخابات التشريعية المرتقبة بالمغرب والتي ستسفر عن انتخاب مجلس نواب جديد. الداخلية تشدد على تسليم محاضر التصويت لممثلي لوائح الترشيح يكتب لتوغسون سوسونت. وجه وزير الداخلية دورية إلى الولاة والعمال وعمال العملات والأقاليم وعملات المقاطعات بشأن تسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع عليها. وأكدت الدورية التي اطلع عليها لتوغسون سوسونت أن ممثلي لوائح الترشيح يتمتعون بموجب القانون التنظيمي بالحق في تتبع عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، وكذا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يبدونها بشأن سير العمليات الانتخابية. السلطات الإسبانية تتابع باهتمام بعض الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحرض على موجة عبور جماعي جديدة للمهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة غدا الأربعاء، بالتزامن مع توجه المواطنين والمواطنات المغاربة إلى مكاتب التصويت لاختيار ممثليهم بمجلس النواب، مستبعدة في الوقت ذاته أن تحدث هذه الدعوات أي استجابة كما ينقل الإعلام. تصريحات لخوسيه مانويل ألباريس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأوروبي في حكومة بيدرو سانشيز قال فيها إن هذه الأخيرة فعلت مجموعة من التدابير الوقائية وتتواصل بشكل مستمر مع السلطات المغربية لردع أي محاولة عبور جديدة إلى سبتة. الإعلام ينقل تصريحاته. الانتخابات التشريعية المغربية رهانات التغيير وحدود الاستمرارية، عنوان في موقع الجزيرة الإخباري. القيمة الديمقراطية للانتخابات لا تقاس بعدد اللوائح أو حجم المنافسة وحسب، بل تتجلى كذلك في مستوى المشاركة السياسية وقدرة العملية الانتخابية على إفراز تمثيل حقيقي يعكس إرادة المواطنين. ويظل العزوف الانتخابي أحد أبرز التحديات التي ينبغي مقاربتها في ضوء عوامل متداخلة. انتخابات المغرب، ما الذي تغير عن اقتراع 2021؟ يسأل موقع سكاي نيوز الإخباري. يختلف اقتراع 2026 عن انتخابات 2021 في ثلاثة عناصر مباشرة: انتخابات تشريعية منفردة، ارتفاع عدد الترشيحات، وتوسيع الإجراءات الرقمية والرقابية المحيطة بالعملية الانتخابية.
1: ماذا عن جديد عناوين الشرق الأوسط؟ ماذا في الصحف؟ وما قصة شبكة دولية للاحتلال في تركيا؟
2: ترقب لقاءات الأمم المتحدة لخفض التصعيد في المنطقة، تعنون صحيفة الشرق الأوسط. تحركات دبلوماسية لكسر الجمود بين واشنطن وطهران واستهداف سفينة ومسيرة في هرمز. العالم في نيويورك والعين على واشنطن، العنوان على غلاف النهار اللبنانية. دعم متجدد من الرئيس ترامب للرئيس اللبناني، ولبنان يراهن على مظلة دولية تدفع المفاوضات. في تركيا تتواصل التحقيقات في شبكة دولية تقول السلطات التركية إنها مرتبطة بإسرائيل الاحتيال في استثمارات العملات الأجنبية والعملات المشفرة، بعدما ارتفع عدد الموقوفين إلى 211 شخصا في عملية شملت عشرات الشركات ومراكز الاتصال وضمت مشتبها فيهم من جنسيات متعددة. تقول صحيفة مليات التركية إن الشبكة استثنت إسرائيليين وأمريكيين، في حين حولت عائدات الجريمة إلى حسابات في إسرائيل عبر الأصول المشفرة والمحافظ الباردة. وتنقل الصحيفة عن وزير العدل التركي القول إن التحقيقات أظهرت أن أشخاص مرتبطين بإسرائيل يشكلون النسبة الأكبر بين مالكي الشركات والمستفيدين النهائيين منها داخل الشبكة. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا خلدون زين الدين، وبعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.

0: حصري على كل شراك فلافيبغ إنوي 5 جي إي بوكس أو إدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصة للفوز بقزيمة شراء بقيمة 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. إنوي سير بعيد.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لا كارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع

0: www.winclub.ma وزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
1: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
2: تم اختيار فيلم القصص للمخرج أبو بكر شوقي لتمثيل مصر في الأدوار التمهيدية لأوسكار أفضل فيلم أجنبي. الفيلم تنافس مع أشرطة مصرية أخرى، لكن هذه الأفلام بعيدة كليا عن مستواه. ركن لنعبر مع بلال مرميد.
3: أهلا بكم. في المغرب تم اختيار شريط لاماس دولشي لليلى المراكشي ليمثل السينما المغربية في الأدوار التمهيدية لأوسكار أفضل فيلم أجنبي. خصصت للموضوع ركنا سابقا، واليوم نطل على المصريين. في مصر كانت الاختيارات متاحة أكثر في السابق، ومستوى الأفلام كان أفضل. الآن صار المتتبع يعثر على شريط بمستوى جيد وأفلام أخرى كثيرة، يخجل المرء من تجرؤ أصحابها على البحث عن بطاقة ترشيح. اللجنة المكلفة في مصر اختارت فيلم القصص للمخرج أبو بكر شوقي لتمثيل مصر في النسخة 99 من جوائز الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما. الفيلم تنافس مع أشرطة أخرى، لكن هذه الأفلام الأخرى بعيدة كليا عن مستواه. ماذا إذن عن هذا الشريط؟ في شريط القصص لا يدفع أبو بكر شوقي شخصيته لمحاولة تغيير العالم، بل للنجاة من هذا العالم. حصل الأمر في شريطه الطويل الأول يوم الدين، الذي شارك به في المسابقة الرسمية لمهرجان كان قبل نحو 8 أعوام، تحديدا في نسخة العام 2018. بطل مصاب بجذام ترك وسط مصابين بالجذام، بطل يحاول الهروب من ظلم المحيطين به، مأساته تستمر وإن تعافى من المرض. جاء شريط ثاني عن سباق الهجن لا يعنيني في شيء، ثم جاء الشريط الطويل الثالث القصص، وشاهدته قبل أشهر في جدة. نوستالجيا مؤثرة ورؤية إنسانية عميقة لأحداث تمتد بين 60s and 80s القرن الماضي في مصر. الدور الأول أدته نيلي كريم، التي حاورتها بعد العرض العالمي الأول للفيلم. في فيلم القصص يقدم أبو بكر شوقي تجربة من كتابته وإخراجه، يكرر لنا فيها عدم استناده إلى أسلوب السرد التقليدي. قصة تعرف والده ووالدته، تجربة الأب المصري الذي تعرف على النمساوية عبر المراسلة، قادتهم الحياة لخوض مرحلة زمنية وسياسية امتدت من العام 67 إلى العام 84 بكل ما تخللها من فصول سياسية تكاد تكون الأهم في تاريخ مصر. حدث قد يبدو عاديا، لكن من العائلي أراد المخرج أن يستعرض انعكاس الواقع السياسي على الشخصيات البسيطة. يظهر الفساد بطريقة ذكية، يكاد يجمل تصوير الفساد لينتقد الفاسد، يكاد يقنع الفاسدين بأنهم أناس طيبون، وكل هذا من أجل فضح الفاسدين. في فيلم القصص يحضر أيضا حب، كيف ندافع عمن وعما نحب حتى ولو كان أولئك الذين نحبهم أغبياء. أمر عادي إذن أن يحصل شريط على بطاقة تمثيل مصر في الأدوار التمهيدية لأوسكار أفضل فيلم أجنبي. أينك يا يوسف شاهين لتشاهد الحال الذي وصلته السينما في مصر حاليا؟ غادر كبار كثر، وهؤلاء يعسر فعلا تعويضهم. ولكي أختصر المسافة وأكون واضحا أكثر، كل الأفلام العربية التي يتم اختيارها لا تتجاوز عادة الأدوار التمهيدية للمنافسة في هذا المستوى إلا في النادر من المناسبات. ماذا علي أن أضيف؟ لا شيء، أنا فقط أخبر وأذكر بهذا الأمر. أنا فقط أقوم بمهمتي وأغادر، والسلام إلى الغد.
1: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
4: Atijari Wafa Bank, croire en vous.
5: Et si vos bonnes résolutions se prenaient

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أهلا بكم، معكم منار قوق. تنتهي عند منتصف الليلة القادمة الحملة الانتخابية للاقتراع التشريعي، ليتوجه الناخبون غدا إلى صناديق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبهدف تيسير مشاركة الناخبين في الاقتراع، يذكر وزير الداخلية عموما الناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث سيتوصل الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية، وهو www.listelectoral.ma، أو تحميل التطبيق المسمى MoBV على الهاتف المحمول، ومن ثم القيام بنفس العملية. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمر أي آفاق للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويثير في الوقت نفسه شبح التطهير العرقية. وفي إسرائيل، هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنصف ما تبقى من مدينة غزة في حال إقدام حركة حماس على اختطاف أي إسرائيلي مجددا. وعلى علاقة بما يجري في غزة، قال رئيس هيئة البث العامة الإسبانية إنه يؤيد مقاطعة مسابقة يوروفيجن مجددا بسبب مشاركة إسرائيل، ما قد يدفع عدد الدول المقاطعة لأكبر حدث موسيقي تلفزيوني مباشر في العالم. وبذلك تنضم إسبانيا إلى هولندا وإسلندا وإيرلندا وسلوفينيا في الانسحاب من مسابقة هذا العام في النمسا احتجاجا على مشاركة إسرائيل على خلفية حرب الإبادة في قطاع غزة. توقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن يرتفع عدد النازحين داخل اليمن جراء تجدد المعارك بين الحوثيين وقوات الحكومة من 130 ألفا إلى نحو 230 ألفا خلال الأشهر المقبلة. وقد عبرت مجموعة السبع

عن دعمها للعربية السعودية والحكومة اليمنية عقب تصاعد هجمات الحوثيين الذين اتهموا اليوم الرياض بشن ضربات دامية على مدينة المخة الساحلية الاستراتيجية. وقال الحوثيون إن الغارات أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين بينهم طفل وامرأة. نبهت منظمة الصحة العالمية إلى عواقب ظاهرة النينيو الكثيرة التي على الصحة، مشددة على أن هذا الحدث المناخي الطبيعي يشكل تهديدا كبيرا. وأوضحت المنظمة أن من بين المخاطر الصحية التي قد تنجم عن هذه الظاهرة موجات حر شديدة قد تفاقم بعض الأمراض ورداءة في نوعية الهواء بسبب الحرائق، خصوصا فضلا عن تأزم سوء التغذية والكوليرا بفعل الجفاف والفيضانات. نهاية هذا الموجز بعد الفاصل. برنامج اقتصاد للجميع رفقة أسماء بشري.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم: حين تتحول الثروة النفطية إلى معضلة اقتصادية، وحين تمتلك دولة واحدة من أكبر احتياطات النفط في القارة وتنتج نحو 1.5 مليون برميل يوميا، يفترض أن تكون الطاقة رافعة للاقتصاد والاستقرار. لكن الحالة الليبية تكشف مفارقة لافتة، نكشف عنها بعد قليل.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشر.
0: بلد نفطي يستورد نحو 70% من احتياجاته من المحروقات، ويواجه مواطنوه طوابير طويلة أمام محطات الوقود، بينما تتحول انقطاعات الكهرباء إلى كلفة مباشرة على الأسر والأنشطة التجارية. ما يطرح السؤال: هل تكفي وفرة الموارد لبناء اقتصاد قوي، أم أن القيمة الحقيقية للثروة تبدأ من طريقة إدارتها وتحويلها إلى اقتصاد منتج ومستدام؟ هذا ما نناقشه بعد قليل مع الأستاذ عائشة العلوي، خبيرة في السياسات الاقتصادية. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد:
0: نحو 540 مليار درهم، هذا هو حجم النقد المتداول في المغرب مع نهاية يوليوز 2026. المعطى اللافت أن رصيد الكاش تجاوز 543 مليار درهم في متم مايو الماضي، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 540 مليار درهم نهاية يوليوز. يكشف هذا المستوى استمرار الاعتماد على السيولة النقدية رغم توسع الأداء الإلكتروني والخدمات البنكية الرقمية. بحسب المعطى الواردة، ارتفع متوسط نمو النقد المتداول من 6.2% سنويا خلال الفترة ما بين 2010 و 2019 إلى نحو 10.6% بين 2020 و 2024. وتطرح هذه الأرقام تحديات أمام توسيع استخدام وسائل الأداء الرقمية وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب تحسين تتبع المعاملات وتوسيع الوعاء الجبائي وإدماج الأنشطة الغير المهيئة في الاقتصاد المنظم. 540 مليار درهم من النقد المتداول هو إذن رقم يكشف أو يعكس أن الكاش ما زال حاضرا بقوة في الاقتصاد المغربي رغم تسارع التحول الرقمي.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: في موضوع الاقتصاد للجميع، حين تكون الثروة في باطن الأرض، لا يعني ذلك بالضرورة أن الازدهار فوقها مضمون.

0: نموذج ليبيا التي تملك واحدة من أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، مفارقة تكشف أو تفتح النقاش حول ما يعرف بلعنة النفط. هل المشكلة في وفرة الموارد أم في طريقة إدارتها وتحويل عائداتها إلى اقتصاد منتج وبنية تحتية وخدمات مستدامة؟ في المقابل يقدم المغرب نموذجا مختلفا في ظل محدودية موارده النفطية، لكنه اتجه إلى تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير قطاعات صناعية وفلاحية وخدماتية. فهل تكفي الثروة الطبيعية لبناء اقتصاد قوي، أم أن الرهان الحقيقي يبدأ من كيفية إدارة الموارد وتنويع الاقتصاد؟ هذا ما سنحاول مناقشته اليوم مع الأستاذة عائشة العلوي، خبيرة في السياسات الاقتصادية. أستاذ العلوي، أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وشكرا على الاستضافة مرة أخرى في هذا اللقاء.
0: أهلا وسهلا أستاذ العلوي. إذن هذا الموضوع اليوم لا يتوقف عند مفارقة ليبيا النفطية، بل يفتح سؤالا أوسع، وهو متى ممكن أن تتحول هذه الثروة الطبيعية إلى قيمة اقتصادية فعلية يشعر بها المواطن اليوم؟ بالنسبة للحالة الليبية، كيف يمكن تفسير هذه المفارقة الأساسية؟ دولة تنتج النفط بكميات كبيرة لكنها تستورد 70% من احتياجاتها من المحروقات، وأين تنقطع الحلقة ما بين الثروة النفطية وحاجات الاقتصاد؟
1: الموضوع في الحقيقة هو شائك نوعا ما، لأن نرجع إلى التاريخ الاقتصاد السياسي أو السياسات الاقتصادية اللي نهجتها ليبيا، ولكن نحاول نختزل ما أمكن باش يكون عند يعني المستمع الكريم رؤية واضحة حول ما وقع، ما يقع في ليبيا وما وقع أيضا في ليبيا، بعيدا عن التوترات الجيوسياسية اللي كيشهدها العالم اللي كتقاسمها جميع البلدان. ليبيا عندها واحد وضعية خاصة جدا، بحيث أن المرحلة ما قبل معمر القذافي لم يكن الاقتصاد الليبي اقتصاد قوي، بحيث أن يمكن ما نطلق عليه ما يسمى لعنة النفط، يعني هو اقتصاد مبني على النفط، وهذا بما معناه أن يعني معظم يعني العائدات ديال النفط كانت كتمشي للعقارات والبناء والخدمات، وما مشات لخلق واحد اقتصاد قوي، واحد صناعة، اقتصاد متعدد إلى غير ذلك، وإلى بناء أو أهم من ذلك هو بناء واحد دولة قوية بمؤسساتها إلى غير ذلك. هذا المشهد هذا للأسف استمر حتى بعد يعني الأحداث ديال 2011، ان النفط بقى يعني هو المصدر ديال الدخل ديال الدولة، وكنعرفوا بأنها هي أكبر، عندها واحد احتياطي مهم جدا في إفريقيا، تعد بين الدول الكبرى اللي عندها الاحتياطي هذا. لكن للأسف أن الطاقة التكريرية ديال ليبيا هي ضعيفة جدا، وبالتالي كتصدر الخام وتستورد الطاقة ديالها من برا، وبحيث أنك تقدر تقريبا أزيد من 70% من يعني كتستورد المحروقات ديالها. يعني كيفاش أن دولة نفطية كتستورد تقريبا 70% من المحروقات ديالها على برا؟ هذا من جهة. يعني من جهة أخرى يعني كيرجع لهذا الخلل باش نفهمه أكثر، أنا غير كنوضع صورة أن الأسعار هي مدعمة، وبالتالي بأن الدولة عندها واحد تدعم السعر، وبالتالي كيكون هذاك الاستهلاك كيكون كبير جدا، أن المستهلك ما كيخلصش بزاف، وبالتالي الدولة كتخلص هذاك الفارق. وهذا اللي خلق نوعا ما لأول مرة حسب التقرير ديال صندوق النقد الدولي، لأول مرة خلق واحد العجز كبير في ميزانية الدولة، بين قوسين، لأن حتى الدولة فيها نقاش مع الإشكال انقسام المؤسسات وغياب واحد حكومة موحدة. يعني هذا بشكل عام كيخلق واحد التساؤل، من يستفيد من هذا الاستيراد اللي كتقوم به ليبيا؟ كنلقاو في الاخر بان المستهلك يعني المواطن ما كيستافدش منه بزاف، بالعكس الاغلبيه ديال الطاقه كتعاد اعاده يعني توزيعها بشكل غير

قانوني من طرف واحد الميليشيات، من طرف واحد يعني تهريب، إذا بغينا نسميوه كاين واحد التهريب عبر الحدود.

0: وهذا اللي يعني بأسعار تنافسية دولية، يعني كتكون فرق قليل مع الأسعار الدولية. إذا في الآخر كنلقاو بأن الميزان ديال الدولة هو اللي ليبي هو اللي خاسر من هاد الخريطة العامة، يعني المشهد العام اللي كيعرفوا اللي كتعرفوا ليبيا.
1: النتيجة والمشهد العام هو بلد النفط اليوم بلا كهرباء. هل تكشف هذه الأزمة، أزمة الكهرباء والوقود، عن مشكلة في الموارد أيضا بالنسبة لليبيا، أم أن عجز في تكريرها وإدارة بنيتها التحتية واستثمار عائداتها؟ بغض النظر يعني طبعا عن الظروف السياسية للبلد.
0: المشكلة هي إدارية مؤسساتية وليس زعما مؤسساتية وليست نقص الموارد يعني بشكل عام، لأن الدعم اللي كان كيعرفوا المستهلك الليبي من ناحية الكهرباء، لأن التعريفة ديال الكهرباء تقريبا هي الأضعف إذا ما قدرنا نقوله يعني عالميا، يعني هي اللي ناقصة، يعني أقل من واحد 0.08 دولار، يعني هي الأدنى على المستوى العالمي. وهذا رغم أن تكلفة الإنتاج يعني مرتفعة، إذا الفرق كله الدولة هي اللي كتحمل التكلفة دياله، ولكن هذه مفارقة الأولى. المفارقة الثانية هو أدنى فرق في الاستهلاك، أن الاستهلاك كبير جدا في ليبيا، يعني أن متوسط إذا بغينا نحسبه بالمتوسط نسب الفرد من الكهرباء في ليبيا هو كيتعتبر من الأعلى في المنطقة برمتها، على الرغم من أن عندنا نمو سكاني منخفض، عندنا نشاط صناعي محدود إلى غير ذلك. هنا كيعطيك استهلاك مفرط، هذا راجع للتعريفة ديال الكهرباء وراجع أيضا إلى من شكون اللي تعمل الكهرباء، لأن قلنا كاين تهريب، كاين واحد اقتصاد موازي لاقتصاد اللي هو رسمي، وبالتالي كيعطينا هذا الاستهلاك المفرط. والمفارقة أخرى واللي كنظن التجوة الكبيرة اللي كتعاني منها يعني الحصيلة أو يعني المحاسبة ديال الدولة لاكونطابيلتي ناسيونال، يعني حسب تقارير ديال ديوان المحاسبة، إذا كانت الترجمة صحيحة كتسمى المحاسبة الليبية، تقارير ديوان المحاسبة الليبي، هو كيعطينا كاين فجوة ما بين الإيرادات والمبيعات، يعني حتى المواطن رغم أن التكلفة منخفضة ما كيخلصش هذاك الواجب دياله. وبالتالي المشكلة الرئيسية في ليبيا هي أن عندنا بعد التسعيرة منخفضة جدا، عندنا استهلاك قوي جدا، ومع واحد نشاط اقتصادي اللي هو ضعيف جدا. إذا هذا الجانب. الجانب الآخر للأسف كما قلت قبيله هو التهريب وهو السوق السوداء إلى غير ذلك، ودي كلها كتعطينا بأن عندنا هذا الخلل. إضافة إلى أن السنوات الأخيرة دارت الدولة الليبية دارت مجهود باش أنها البنية التحتية ديالها تقويها، ولكن هاد التقوية ديال البنية التحتية للأسف ما واكبوش بنية قوية في نقل الطاقة إلى الاستهلاك. وهذا كيعطينا بأن واخا الدولة الليبية حاولت أنها تزيد كمية ديال توليد الكهرباء بشكل كبير، لكن دائما عندنا إشكال في وصول هذه الطاقة إلى المواطنين، وهذا راجع لي يعني بشكل مختصر شبكات التوزيع فيها خلل، وهذا راجع لأن إشكال ديال الأمن والاستقرار ديال اللي كاين في ليبيا. إذا هي عوامل كتبين بأن المشكل ماشي في نقص الموارد، ولكن هي مشكلة إدارية ومشكلة أيضا مؤسساتية بعيدا عن المشاكل السياسية اللي كنعرفوها داخل ليبيا.
1: ومكلفة اقتصاديا أستاذة العلوي، يعني إلى أي حد ممكن أن تتحول هذه الاختلالات في قطاع الطاقة إلى كلفة اقتصادية غير مباشرة فيما يتعلق بتعطل الإنتاج، خسائر الشركات، تلف السلع وتراجع دخل الأسر مقارنة مع السنوات السابقة؟
0: أكيد أن لأنك نعرفوا دابا الطاقة يعني الكهرباء هي محرك مهم جدا للاقتصاد، وسواء الاقتصاد المحلي والاقتصاد الوطني، هناك يعطينا يعني هذا البعد اللي طرحتي كاين.

0: البعد ديال استنزاف في الميزانية كما قلت، أن الدولة كتخلص هذاك الفريق، وكذلك رغم أن المواطن ما كيخلصش الفاتورة عليه، دونك هنا عائدة الدولة راه فيها إشكال كبير جدا، لأن فاتورة الدعم الإجمالية حسب التقرير ديال صندوق النقد الدولي تقريبا تجاوز 17 مليار دولار أمريكي، يعني تقريبا 35% من الناتج المحلي الإجمالي بي بي. كاين القطاعات المتضررة الكبيرة جدا هي الأنشطة الصغيرة ديال المواطنين، وبالتالي الإنسان المواطن اللي بغى يعيش الهشاشة والفقر وما كيخليش بأنه يقوم بواحد استثمارات مهمة باش ينمي المجال دياله، بالإضافة إلى أن القطاعات الصناعية اللي ممكن أنها تخلق لنا واحد القفزة معينة في الاقتصاد الليبي غادي يصيبها الشلل والخلل. وهادشي كامل ما نساوش بأن الإنسان مما كيكونش حاضر عنده واحد الرفاه اقتصادي واجتماعي وكيحس بالأمان راه كيخلق عندنا أيضا ضغط اجتماعي، وهذا الضغط الاجتماعي راه أيضا كيكون عنده آثار اقتصادية بالإضافة إلى الآثار السياسية. إذا أكيد أن الطاقة البعد ديالها ليس فقط كلفة اقتصادية بل أيضا كلفة اجتماعية وأيضا كلفة سياسية، يعني كلفة والأمن.
1: طيب أستاذ العلوي، عن ماذا يكشف هذا المشهد الليبي اليوم؟ ثروة نفطية يعني تتوفر عليها البلاد، هل تستطيع وحدها أن تصنع تنمية مستدامة، أم أن التحدي الحقيقي هو بناء مؤسسات بنيات تحتية واقتصاد متنوع يحول عائدات النفط من إيراد إلى إنتاج وقيمة مضافة؟
0: أكيد أن السؤال خاصة في الحالة الليبية هو بناء المؤسسات، لأن للأسف المؤسسات تبقى ضعيفة. إذن الشرط أظن مهم جدا والوحيد ربما في الحالة الليبية هو بناء مؤسسات قوية، بالإضافة إلى واحد بنية تحتية تكون حديثة ومتطورة واقتصاد متنوع. هذا ماشي فقط طرف فكري ولا كلام هكا الاستهلاك، ولكن فعلا من أجل بناء واحد ليبيا قوية ما تنقسمش إلى غير ذلك، خاصة بأن كنعرفوا الحالة الليبية حاليا من يستفيد من عائدة النفط الحالية ومن هذه المنظومة اللي طرحناها قبيلة، يعني ديال النفط كيمشي على برا وكيجي مكرر وكيجي بواحد الأثمنة مرتفعة جدا، والاقتصاد الليبي قائم في جله على الاستيراد، يعني الحاجيات الليبية كاملة تستورد من برا. من يستفيد هما الميليشيات، هما من له يعني مصلحة في أن البلد يبقى هش وما يكونش قوي. إذن أظن أن الرسالة المهمة هو أن كيف نحول لعنة النفط أنها تولي مفتاح للتنمية وللتقدم، وليس فقط يعني يولي من دولة ريع إلى دولة نهب يعني الخيرات. نظن بأن المسألة المهمة أيضا لجميع السياسات كتحس عليها السياسات الاقتصادية هي الصناعة. إذا لابد من بناء واحد صناعة تحويلية قوية داخل البلد باش كتستافد من عائدة النفط، وكل شيء يعني كتولي عندنا واحد الحركة اقتصادية واحد بنية اقتصادية قوية تستفد منها الجميع. إذا المدخل الأساسي والمهم هو بناء واحد المؤسسات قوية، وأن الدولة تقدر تتحكم في جميع المنافذ ديال المداخل والمخارج وفي جميع الميكانيزمات اللي كتحرك الاقتصاد. بدون ذلك يعني غيكون عندنا تقسيم في الدولة، غيكون عندنا مزيد من التنازع المسلح، لأن الصراع السياسي كيكون في الغالب دياله من أجل مصالح اقتصادية، من أجل استمرار باش نستفدوا من السوق السوداء ومن التهريب إلى غير ذلك.
1: طيب أستاذ العلوي، منذ بداية الحلقة أشرت إلى مصطلح مهم، لعنة النفط أو حتى ما يسمى اليوم لعنة الثروات، يعني بمجموعة من البلدان من أقطاب العالم. ما دلالة هذا الواقع الاقتصادي الذي أصبحنا نعيش فيه، يعني وإلى أي حد ينطبق على مجموعة من الدول التي لا تستفيد من ثرواتها في وقت يجب أن تكون هي الأغنى، هي التي يعني

0: يعني تكون في حالة وفي وضع مريح جدا.
1: عندما أقول لعنة النفط، هي حالات تتكرر في التاريخ منها فنزويلا، منها دول أخرى، يعني ليس فقط في دولنا، حتى لا حتى لا نقول بأننا غير إحنا بوحدنا اللي ما عارفينش نسيروا يعني الموارد ديالنا، ولكن هي دائما حالة البلدان التي تعرضت للاستعمار للمطامع ديال الدول الكبرى، الدول القوية. إذن خلقات هذه الموارد أصبحت لعنة عليها أكثر من أنها تكون مصدر للرفاه وللتنمية. دول بدون أن أذكر، ربما إحنا فرصة أخرى لمناقشتها، دول استطاعت أو أنها عرفت أهمية لهذه النقطة، ضرورة التحول إلى اقتصاد متنوع، وإلى أيضا إلى تنويع شركائها. بدأت هذه الخطوات هذه، ولكن للأسف دائما ضغوطات خارجية ما كتخليهاش أنها تنتقل من دولة تعتمد 100% على الموارد إلى دولة تبحث عن مصادر أخرى لاقتصادها ولتنميتها الداخلية. ودائما كاين سياسات دوليه ما نقروهاش اللي كتفرض على هاد الدول انها تستمر فقط تكون مصدر للموارد، وما انها ما تحولش الى دول اخرى لها اقتصاد متنوع، اقتصاد سياسي. وهنا كنهضر انا غالبا يعني في الكتابات اللي كنحاول نركز عليها هو التحرر التنموي، يعني هاد الدول هذه ملقات عليها انها تنتقل الى تحرر تنموي، بمعنى انها تكون سياديه في قراراتها الداخليه، وانها تشوف شنو هما لي كومبيتونس اللي عندها، شنو هي الامكانات اللي عندها والقدرات اللي عندها وتطورها. وكنظن المغرب، اذا خدينا المغرب، انه كيحاول يمشي في هذا الاتجاه. عندنا طاقات بديله نحاولوا نشتغلوا عليها، عندنا واحد الامتداد بحري مهم جدا نحاولوا نشتغلوا عليه، باش ما نبقاوش معتمدين فقط على الفوسفات، لان المغرب بلد مهم من ناحيه الفوسفات. وهذه المساله هذه كتقوم بها حتى دول اخرى، واللي ما استطاعتش للاسف تعيش الانقسامات، تعيش هاد التدهور، تعيش ايضا هاد الصراعات، سواء في دول شقيقه في افريقيا او دول عربيه شقيقه كنعرفوها. دائما هاد الصراع حول من له القدره على امتلاك المورد الطبيعي، لانه بالتالي سيتحكم في دواليب السياسه، ويتحكم في مجموعه امور اخرى، حتى في المفاوضات والمناقشات اللي كتكون مع دول اخرى متقدمه. اذا هي لعنه، كيف نحول تلك اللعنه الى تنميه؟ والمغرب مع العهد الجديد هو مشى في هذا الطريق ديال بناء المؤسسات، احترام المؤسسات، حتى في الدستور اعطى صلاحيات للحكومه لتقاسم مجموعات ديال الامور من اجل تدبير الشان الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. هذه الامور تفتقدها مجموعه ديال الدول اللي كتملك للاسف عندها موارد، ولكن نظرا لان بناء الدوله ليس بناء قوي، ليس بناء ديمقراطي مؤسساتي، ما كيخليهاش ان هاد العائدات ديال الموارد تحولها الى تنميه. بالعكس، كتبقى دائما في دوله تعتمد على الريع، تعتمد على توزيع الثروه، ماشي هذاك التوزيع يعني العادي ديال الانتاج ديال المورد، ولكن فقط كنخلقوا بها واحد ريع معين للمواطن. بحال اللي قلنا في الحاله الليبيه، عندما تخفض ثمن الكهرباء هو ريع لذلك المواطن، وحتى انه ما كيخلصش هذيك الفاتوره. اذا الاشكال ليس في تقليص الاثمنه، بل بالعكس، في ان المواطن كيشعر بان هناك دوله عنده واجبات تجاهها، كما أن للدولة عندها أيضا واجبات تجاه ذلك المواطن. يعني دولة، ملي كنقولوا دولة، هناك واجبات وحقوق، وكلا الطرفين وأي وجميع الأطراف اللي داخل الدولة كيقوم بالواجب دياله. وهذا هو اللي كينقص هاد الدول هذه اللي كنهضروا فيها عندها لعنة النفط أو بين قوسين لعنة الموارد الطبيعية.
0: شكرا جزيلا لك أستاذة عائشة العلوية الخبيرة في السياسات الاقتصادية على كل هذه التوضيحات، وشكرا لكم أيضا مستمعينا. وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: الأصعب.
1: في 23 من شتنبر لا تفوت أي لحظة من الانتخابات. ميديا نيوز تقدم لكم تجربة رقمية جديدة لمتابعة الحدث مباشرة ولحظة بلحظة. ميديا راديو، ميديا تي في، التقارير، التحليلات ومحتوى حصري، كل تغطية ميديا مجتمعة بين أيديكم وعلى شاشاتكم. ومن مختلف جهات المملكة مراسلون ينقلون إليكم أبرز لحظات الاقتراع بالصوت والصورة وعلى المباشر. 23 من شتنبر، الانتخابات مباشرة على ميديا نيوز وجميع منصاتنا الرقمية.

0: منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعيا وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان تسوري.
0: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم موضوعنا موجه لكل شاب وشابة، ليك انتي وليك انت اللي كتشوفونا وكتسمعونا، اللي باغين تبداو مشاريع جديدة. اليوم اللي كنقولوا رقمنة المشاريع، غالبا ما كنمشيو مباشرة لاش للتطبيقات، للأداء الإلكتروني، للكاميرات، أو للترويج للمشروع على صفحات التواصل الاجتماعي. لكن ربما كاين واحد السؤال اللي قليل منكم اللي كيسولوا، هو واش خاصني نفكر في الرقمنة قبل ما نفكر أنني ندير المشروع؟ فين غادي مثلا نحط شاشة الطلب؟ فين غادي يتحط جهاز الأداء؟ واش عندك شبكة الأنترنت واصلة مزيان لكل نقطة من المشروع ديالك؟ فين غادي تكون الكاميرات؟ واش نظام التسيير غادي يحتاج شاشة، سكانر، امبريمونت، سيرفر، أو ربما غتخدم غير بسمارتفون؟ بزاف ديال الاسئله اللي هي مرتبطه بالرقمنه لكن ماشي كلكم كتفكروا فيها. اليوم مع ضيفنا الكريم سفيان بوغوري اللي هو صانع محتوى متخصص في رقمنه المشاريع، غادي نحاولوا نجاوبوا على بزاف ديال الاسئله اللي تهم كل صاحب مشروع. اذا كنتي غادي تفتح مشروع من غدا، شنو اللي خصك تخطط له قبل تجهيز؟ شنو الاخطاء اللي غادي تكلف المشروع لاحقا؟ وكيفاش يمكن تهيئ المشروع للرقمنة من دون انفاق غير ضروري؟ هاد الاسئله غادي نحاولوا نجاوبوا عليها اليوم. سفيان مرحبا بك معايا في حياة اونلاين.
2: شكرا على الدعوه.
0: مرحبا بك. بزاف ملي كنسمعوا الرقمنة كنمشيو كيف ما قلت دائما داكشي اللي هو تطبيقات، والشباب اللي كيبداو المشاريع كيفكروا في المشروع انهم يكون مرقما من البدايه.
2: هو صراحة بزاف ديال الشباب ولا بصفة عامة أي واحد كيفكر يبدأ مشروع كيديماري من الديزاين ديال مثلا ديال المحل ديالو، سواء كان سوبر مارشي ولا ريستورون ولا كافي. وبالنسبة للنقطة ديال الرقمنة ديال هذا المشروع كيخليها آخر قرار، آخر ديسيزون بالنسبة ليلو، هو أنه يشوف السيستم ويشوف كيفاش غادي يجري بروجي ديالو. لأن مع الديزاين ديال المحل، مع التجهيز، مع الماتريال، كياخد له واحد الوقت كبير، وكياخد له حتى واحد نسبة كبيرة من التفكير ديالو. كيعتقد أن ذاك نقطة البيع يعني اللي غادي يكون فيها تسير ديال المشروع ديالو بسيطة ونخليها هي آخر حاجة. والأغلب ديال الناس كيخليوا ذاك السيستم ولا رقمنا ديال المشروع ديالو هي آخر نقطة. واغلب ديال المشاكل، نقول واحد 60% ديال المشاكل اللي كتكون في الديماراج ديال اي مشروع ومرتبطه بالرقمنه ديال هذا المشروع، كتكون نتيجه ديال ان داك الديماراج ما راعيناش فيه النقط الحيويه اللي غادي نحتاجوها في داك السيستم. نتكلموا على الكابلاج مثلا، الا كان عندنا
0: قبل ما ندخلوا في التفاصيل.
2: نعم.
0: كتعرف انت شباب او اصحاب مشاريع اللي هما نفقوا، داروا بيدجي، صاوبوا المحل ديالهم، ولكن ملي جاو يرقمنوا قال لك عطيني هرس عاود بني؟
2: كاين صراحه، كاين خصوصا في القضيه ديال الكابلاج، هو النقطه الكبيره. مثلا انا عندي ريستورون، غادي نديمار ريستورون، درت الديزاين ديالي، صافي اتفقت مع مهندس الديكور ولا مع المصمم انا نقطه البيع يعني لاكيس فين غادي نتخلص من الكليان، غادي تكون في هذه البلاصه، لاكويزين عندي في هذه البلاصه، يعني لي زامبريمون ديال لاكويزين، لا ليزون بيناتهم، هادشي كامل صافي، كلشي مضبوط. ولكن في الديماراج قبل ما يديماري كيشوف ان داك نقطه البيع ما تكونش عنده حيويه في الخدمه، يعني غادي تخلق له مشكل ماشي بخاتيك. كيقول اذا هاد نقطه البيع اللي غادي تكون هنا لاكيس ما غاديش نخليها هنا، غادي نبدلها ترجع لهاد البلاصه. اذا باش يبدل داك البلاصه يعني هو ما راعاش اول حاجه في الكابلاج انه دار احتياط نقدر مثلا شونجي. وعاد نقطه اخرى في السيستم ديال ريستورون، خصوصا الريستورون مثلا خص ضروري الكابلاج. علاش في الساعه ديال سامرش مي كيكون الضغط ديال الخدمه باش ما يكونش عندنا مثلا واحد البلوكاج في الويفي مثلا، درت واحد الكوموند ما داش، كيقول لك المشكل في السيستم، هو المشكل كيكون عندنا في الكابلاج
0: ملي نقولوا الكابلاج باش يفهموا الناس اللي كنهضروا على الريزو حتى الضو مثلا الا بغيتي غير البريز ما عندكش
2: ما عندوش بالضبط يعني خصو يحفر باش يدوز داك الكابلي ديال الضو وحفر باش ندوز الكابلي ديال ديال ديال الريزو اللوكال تكنيك فين جمع الكابليات فين جمع لي سويتش ديالي ما كيكونش عندي مثلا فواحد البلاصه مفتوحه ما منظمش داك الشيء الا مثلا واحد البلاصه ما خدمش فيها داك الكابلي باش نرجع نعرف غير داك الكابلي فين هو راه خصني واحد الوقت كبير اذا كيخلق لي واحد العرقله في الديمارج ديال المشروع انا عندي كل شيء واجد السيستم باش نديماري المشروع ديالي كنلقى شي مشاكل هي بسيطه ولكن الاصلاح ديالها مكلف
0: يعني حتى يعني البيدجي غادي تولي غيعرقل لك وغيزيد لك الانفاق
2: والوقت
0: يعني والوقت طبعا
2: اسمح لي قطعتك نتخيل معايا دابا انا ديماريت هنا هاي نقطه البيع الكابلاج داز خصني مثلا نبدل يعني خصني نحفر درس الديكوراسيون القبس الضو كلشي داز يعني خصني نعاود من الاول ولا شنو كيوقع داك الساعه كضطر انك تكون حلول ترقيعيه واغلب ديال المشاكل اللي كتجي مور هادشي كامل هو من النسبه ديال الحلول الترقيعيه تخيل معايا مثلا انا غادي انفيستي في واحد المشروع انفيستيس مزيان في الديكوراسيون في الضو في كلشي ولكن ملي كنجي في الحاجه اللي عندها علاقه بالتسيير ديال المشروع كامل وهي اللي غادي تعاوني باش نكونترولي هذا البروجي ماشي هو الصراحه يعني بزاف ديال الناس من خلال اللقاء ديالنا ماشي هو غير انه ما بغيش انفيستي وانما ما كانش النصيحه في الديماراج يعني قبل انني ما نديماري في الاصلاح خصني يكون عندي متخصص في الكاميرات متخصص في الضو متخصص في الريزو باش البناء ديالي ديال هذا المشروع يكون مبني مزيان حتى الا كان عندي شي تغيير مستقبلي كنكون داير له الحساب ما يخلقليش عرقله في المشروع
0: وقبل ما دير هذا الشيء كامل ويكون عندك مهندس وكهربائي وكذا خصك تكون انت بعدا عارف راسك من الديبار بان انت ديجا غادي دير رقمنا المشروع ديالك
2: طبعا هذه
0: نقطه مهمه علاش اغلبيه الناس اللي عاش كيوقع لهم هذا المشكل كنعتقد انطلاقا من الهضره ديال بزاف ديال الناس اللي هما طاحوا في هذا المشكل هما انهم كيعتبروا الرقمنه مرتبطه بالتسيير بحال اكسسوار
2: بالضبط وعاد كيعتقد ان داك
0: تسالي كل شيء وعاد اجي نشوف شنو غادي ندير
2: وشنو اللي غادي يناسبني مثلا كيقول انا بالنسبه لي الاساسي هو الماتيريال اللي غادي نخدم به لاكويزين
0: ما كيدخلش في اعتباره نهائيا داك الشيء
2: كيقول لك ان داك لاكيس وداك السيستيم باش خليه هو الاخر يعني مجرد واحد ليكرون غادي نحطه في الكونطوار وصافي هو كلشي دايز ولكن داك لاكيس ولا داك السيستيم اللي غادي يجري لي البروجي كامل هو واحد الحلقه ديال الوصل ما بين لاكويزين ما بين السيرفور ما بين ليكونوما ستوك ديالي يعني انا في الاصل في الديماراج ديال الاصلاح ديال المحل والتهرس وداك الشيء كامل خصني ندير واحد لوكال تكنيك يعني جامع فيه الكابلاج كامل عندي واحد الشيما يعني حتى داك الشركه اللي تعاملتي معها في الديماراج خصها تخلي لك واحد الشيما باش ما يوقع شي مشكل مثلا عندك في الريزو غادي يمشي قاصد داك البلاصه ويعرف يحدد نوع المشكل يعني الاغلبيه ديال المشاكل اللي كتجي مور رقمنا ديال المشروع هو داك البناء ديال لا باز ديالها ديال الديماراج هو هذا الشيء هذا هو الريزو هو الكابلاج فين غادي يدوز ونحدد اين السيستم اللي غادي نخدم به هذه كتجي هي اخر مرحله
0: هذه اخر حنا ما نوصلوهاش دابا حنا غير المساله ديال بزاف ديال الناس الشباب كيكون عندهم واحد البيدجي على قد الحال عنده واحد البيدجي باش ينطلق باش يدير واحد المشروع كيمشي كيكري واحد المحل او كيشري او المحل عنده وكيخسر فيه فلوس في الاصلاح وهذا ولكن ما كيفكرش بانه غادي رقمن كيقول لك انا ما نصحني حد واش خاص انت تكون فاهم بانه الان اللي كنهضروا على مشروع فاحنا كنهضروا عليه في التجهيز ديالو كمشروع وكذلك التجهيز ديالو الرقمي
2: دابا انا بالنسبه لي للاخطاء الكبيره اللي كتوقع وكتعاود ديما هو ان الانسان مي غادي ديماري التجهيز ديال واحد المشروع خصو ضروري يتعامل مع واحد المتخصص في التصميم ديال هذا النوع ديال القطع ديال المشروع مثلا كاين مهندسين متخصصين
0: دابا نصيحه للناس اللي هما الشباب سورتو الشباب اللي غادي يبداو مشروع غيخدم مع ناس متخصصين نقول له خصك تخدم مع فلان ماشي سميات يعني مهندس كذا يعني باش يعرف شكون هما شنو هما التخصصات
2: عندي فكره مشروع يعني غادي نديماري خصني ضروري البلان ديال هذا المشروع هذا الا عندي ريستورون خصني نتعامل مع مهندس ديال الديكور ولا مهندس خاص بهذا القطاع اللي عنده تجارب في الريستوراسيون اللي عارف الميكانيزم ديال الريستورون كيفاش غادي تكون غادي ندير سوبر مارشي خصني نتعامل مع مهندس اللي ديجا خدم لي سوبر مارشي باش عارف الميكانيزم الخدمه ماشي غادي نجي نقول لك ولا انا بلا ما نصرف مع المهندس غادي ياخذ الفلوس انا ندير البلان الراسي مي كيدير البلان راسو ما كيعملش بزاف ديال الحوايج ما كيعملش في عين الاعتبار ما عندوش القدره انه يجيري داكشي كامل. خصك ضروري في الديمارج ديال اي مشروع خصك تتعامل مع متخصص مهندس غادي ينقص عليك بزاف ديال الحوايج حيت هو عارف البلاصه ديال لاكيس فين غادي تكون لاكويزين غايقول لك ضروري خص يكون عندنا واحد لوكال تكنيك غادي

0: مع الكابلوش يعني هادشي هذا النصائح كامله غادي يعطيها لك مهندس في الديماراج ومن بعد غادي ناخذ لي كونتاكت ديال الشركات اللي غادي نتعامل معها على حده كل واحد بوحديته. غادي نصوني مثلا على الضو كنقول له عافاك انا ها فين غادي تكون عندي لاكيس بناء على البلان ديال المهندس ماشي بناء على الاختراع ديالك وعاد غادي نقول غادي نجرب وانا ما باغيش نانفيستي دابا حيت علاش حيت داك المهندس غينقص عليك واحد 70% ديال المشاكل
1: صح.
0: غادي يعطي لك البلان ديال الخدمه وبناء عليه غتبقى تاخذ لي رونديفو مع الشركات نسبق مثلا كاميرات الضو الكابلاج ديال الريزو فين غادي يدوز فين غادي يكون عندي لوكال تكنيك فين غادي نجمع السويتش هاد النقط هادو كاملة إلا كان عندي واحد تصميم واضح غادي ينقص عليا واحد 70% ديال المشاكل.
1: هادشي قبل ما تجهز المحل.
0: قبل ما تجهز
1: المحل انت كتكون كتجهزو من ناحية الجمالية والديكورية وكذلك من ناحية اللي هي غادي
0: التقنية
1: اللي غادي يعني تعاونك في التسيير.
0: طبعا
1: كاين الناس اللي هما وقع لهم مشكل غير حطوا الروتور وحطوا بلاصة ماشي هو هادوك ما وصلهمش
0: هذا مبين المشاكل خصوصا حاليا
1: يعني هي كتجي مسألة بسيطة ولكن
0: حيوية مهمة ولا مثلا جاب واحد الروتر لأن مثلا القوة ديالو ما تعاونكش في مع
1: اللوجيستير
0: محل كبير يعني كيخلقوا هذا النوع المشاكل يعني مثلا كيقول لك الروتر عادي مثلا غادي يخدم به ما العلم عنده مثلا بزاف ديال لي زامبريمون ديال لاكويزين ريزو كبير لي سيرفور عندهم لي بي دي خصهم يدوزوا لي كوموند هنا خصني ماتيريال اللي كيناسب الخدمه ديالي يعني ماشي انا مثلا عندي خدمه كبيره وغادي في غادي يجي في الماتيريال ديال الريزو واللي غادي تعاونني انني نجري هذا البروجي من انفيستيش مزيان ولا حتى النصيحه ما كايناش.
1: علاش انا قلت الروتور ان ربما غتبان مساله بسيطه جدا
0: كتخلق مشاكل
1: ولكن كتخلق مشاكل كبيره وكتولي شاري وعاود مشيتي شريتي هي قال لك عند رخصه تخلي نصو غير هو عاوتاني حنا قال لك نعطيو يعني لكل اشياء حقها. بعد مرات كيكون ملي كتبغي تبدا مشروع كيكون بيجي عندك على قد الحال فانت كتبغي زعما تنقص شنو الاشياء اللي انت تنصح ممكن تنقص فيها او تخليها من بعد ولكن الاشياء اللي ما تنقصش فيها لانه لا رخصتي غتعاود دوبلي البيجي او لا غتخلق مشكل.
0: انا بالنسبه لي صراحه اهم حاجه هو الكابلاج هو الريزو نتكلموا على الريزو يكون ريزو مزيان ما نقتصدش في النوع ديال الكابل ديال الريزو باش ما يكونش عندي مشاكل مستقبليه. الضو نفس الشيء لي زون ديالوغ داكشي اللي كيستابيليزي الضو داخل المحل ديالي مهمه بزاف حيت شحال المشكل كيوقع كي انفيستي في الماتيريال في لاكيس في المسائل كامله ومن بعد كيجي شي مشكل ديال الضو كتحرق له داكشي كامل ومشات له الباز دوني ديال الخدمه ديالو كامله. اذا النقطه الاساسيه هو انني في العمليه ديال الكابلاج سواء ديال الضو ولا الريزو خصني نكون ضابط حسابي وما نقتصدش فيها وتكون عندي النصيحه يعني يكون عندي واحد الاستشاره مسبقه قبل ما انني نديماري الحفار باش ما نعاود الخدمه باش ما كتعاودش. هادو بين المشاكل صراحه اللي اي واحد كيديماري مشروع هاد المشاكل كيدوز منها
1: وكيحف داك اللي كيكون خايف منه راه كيعاود كيوصل له. داك اللي خايف انك تحفر كتعاود تحفر
0: حيت ما عنديش تصميم واضح
1: لا ما عندكش حل كذلك. البلاصه ديال الكاميرات مثلا يعني واش من الاول سورتو بالنسبه اللي غيبداو المشاريع من الديبار واللي غيدير الاصلاح خصو كل شيء يحطه في عين الاعتبار
0: طبعا اساسي
1: من ربما الطابلو الكتريك من الكاميرات فين غيتحطوا الروتور فين غيتحط الواي فاي السلوكه كيف ما قلتي الكابلاج
0: دابا هنا ملي كنجيو كنتكلموا على هذا الشيء هذا كامل كيبان معقد شي شويه وفيه بزاف ديال الحوايج ولكن الا كان عندي واحد التصميم واضح ديال هذا المشروع كيسهل عليا القراءه ديال الحوايج اللي غادي نديماري منها. علاش ديما كنقول انا ضروري غادي تحتاج واحد التصميم واضح لكل حاجه فين غادي تكون ودابا حتى مع الذكاء الاصطناعي وداكشي راه كاين وسائل اللي غادي تعاونك بزاف هادشي هذا كتعطي لك حلول مسبقه بناء على المساحه اللي عندك على ليسباس اللي عندك كيفاش عامل النوعيه ديال لاكتيفيتي ديالك شنو اللي غادي يناسبها في الكابلاج. هاد النقط هادو كامله انا كنأكد ان اول نصيحه اللي كنأكد عليها ديما هو يكون عندي واحد التصميم واضح قبل ما نديماري الاصلاح ديالي ديال المحل ولا اعاده الاصلاح. انا محل ديجا مفتوح وبغيت مثلا ندخل عليها الوسائل الجديده العصريه ديال الرقمنه تحسينات نقاط البيع تكون يعني مودرن جديده كتواكب العصر من ناحيه ديال التسيير. اذا انا ضروري يكون عندي واحد التصميم واضح للخدمه ديالي كامله.
1: الناس اللي كيقولوا نبداو دابا نديروا التجهيز ونقادوا ومنين وصلوا لاكاس سمارت كاس يحل الله
0: غيبقى ديما مشاكل وهذه عن تجربه صراحه
1: وكيديروها بزاف.
0: اغلب ديال المشاكل قلت لك شهر 8 كامل دوزنا في المشاكل لانها مرتبطه بهذه النقطه هذه الكابلاج والريزو هادو مشاكل اساسيه وكتعاود ديما في اي بروجي.
1: المشاريع طبعا كتختلف من من من مشروع الى من اكتيفيتي من نشاط الى الى اخر. شنو المشاريع المهمه اللي خاصك فريمون من ديبار انك تفكر في هادشي؟
0: ريستوراسيون.
1: ريستوراسيون هو مقهى كذلك.
0: ريستور دومين ديال ريستوراسيون كيعمل كافي
1: مودرن محلبه مودرن
0: عندنا الدومين ديال ريستوراسيون
1: كاين كاين بعض المشاريع اللي زعما دخلوا ليها تحسينات اللي ما بقاتش ديك المشاريع التقليديه اللي متعارف عليها
0: وكيدير واحد لمسه حديثه صراحه. يعني لجان عندك غير السيروبيديا وكياخذ الكوموند ديالك ورابيدمون كيدوز الكوموند كيجي. يعني هاد النقط هادو كامله مرتبطه بهاد الوسائل اللي كنخدموها. يعني الرجوع
1: الى كتفكر دير مشروع مقهى مطعم من ديبار
0: اساسي هما اغلب المشاكل اللي كاينه دابا حاليا هو في الدومين ديال ريستوراسيون. لان علاش؟ لان في الساعه ديال سامر في الضغط ديال الخدمه شنو خصني؟ خصني تكون واحد لا ليزون ما بين السيستم وما بين السيرفر وما بين لا كويزين. يعني ثلاثه ديال العناصر عندي اساسيه. الا ما كانش عندي واحد الربط يعني بروفيسيونيل بيناتهم من ناحيه ديال الكابلاج وغابيد غيقعوا لي ديما المشاكل. علاش اغلب مثلا كتلقى ريستورون تعطل لي في الكوموند؟ هو ماشي السيرفر تعطلك في الكوموند. السيرفر دوز الكوموند ديالو في التليفون ولا في بي دي وداز الكوموند في لاكيس وداز الكوموند باش يخرج لك في التيكي في لاكويزين، راه يقدر يتعطل يقدر ما يخرجش وقع لك شي مشكل في الريزو. السيرفر كيعتقد ان داك الكوموند داز ولكن هي ما دازتش.
1: لا لا لا شي كنسمعوا السيستم طاح
0: مول
1: مودر ولا مودر ولا السيستم طاح.
0: كيقول لك كيقول لك المشكل شنو؟ مشكل السيستم اللي هو مشكل ماشي السيستم.
1: انا قلت لك هذا السيستم طاح، راه انا تقول لي حنان ما لقيتكش اللي نقول لك راه السيستم طاح.
0: السيستم طاح
1: كلشي عنده سيستم طاح. كافي ضروري تو تفكر فيه بالتجهيزات الرقميه تاع يوم الديبار. عندك محل ديال الكوافير مثلا؟
0: ما غاديش يحتاج صراحه، ما كيحتاجش بزاف. لان علاش؟ لان دابا حاليا من ناحيه ديال لي سوليسيون ديال ديال لي صالون اغلبيه كتكون في الكلاود، كلشي اونلاين 100% اونلاين، ما كيحتاجش الكابليات وداك الشيء كامل.
1: بيع الملابس، محل ديال بيع الملابس
0: حتى هي كتكون عنده نقطه البيع واضحه. الا كان عنده شي ديبو بعيد خصو يكون مثلا الكابلاج باش يدوز مثلا مي غادي يجي له السلعه جديده باش يسيزيها في الديبو باش تطلع له اوتوماتيكمون في فلاكيس.
1: سوبر مارشي، سوبر مارشي،
0: ميني ماركت عاود نفس الشيء تقريبا بحاله بحال المحل ديال الملابس. نقطة البيع ولكن السوبر مارشي كتكون الحدة طالعة، لأن في الساعة ديال الضغط خصنا يكون السيستم غابيد ويكون عنده الربط ما بين السيرفر. أغلب ديال السوبر مارشي خصو يكون عنده واحد السيرفر هو اللي كيجري العملية كاملة ديال السيستم. وهنايا عاود غادي نرجعوا للريزو والكابلاج. يعني حتى في الناحيه ديال لي سوبر مارشي الكابلاج والريزو مهم بزاف.
1: دونك ابرز لي زاكتيفيتي المشاريع اللي كيوقع فيهم مشكل
0: لي سوبر مارشي ولا دومين ديال ريستوراسيون عامه، خصوصا اللي كيكون عنده لي ريستوران ساعه ديال الضغط
1: يعني الخدمه متواصله. يعني قبل ما تفكر في التجهيزات والديكوراسيون وداك الشيء خصك تفكر كذلك في التجهيزات الرقميه.
0: طبعا، لان دابا نقطه البيع هي ماشي غير وسيله باش انني كنجيري بها المبيعات ديالي ونعرف مثلا شحال دخلت في الفلاكيس في الاخر ديال النهار. وانما هي اللي كتعطي لك واحد الانسيابيه في العمليه ديال البيع مع الزبون. تخيل معايا لكان مثلا سيستم غابيد ولي زوبيراسيون كدوز غابيدمون وما كاينش مشاكل وفلويد، يعني انا شنو غادي يعطيني؟ التجربه ديال الزبون غتكون مزيانه. والدومين ديال الريستوراسيون راه معتمد ديما تجربه الزبون، ماشي سوقو في السيستم ديالك. ماشي سوقو واش عندك الريزو خدام ولا ما خدامش، وخصو يجي يجلس تعطي له الموني ولا يسكاني كيو ار، يجي عنده السيرفور ياخذ الكوموند ديالو يتفاليدا تعطي له الكوموند ديالو. هاد المشاكل كامله هو ما مرتبطش بها. يعني نقطه البيع ماشي غير واحد الوسيله غير باش نجيري البروجي ديالي، وانما دابا حاليا كاين لا تكنولوجي تطورت بزاف. راه نقط البيع رجعت متطوره بواحد الطريقه عجيبه. حنا مازال مرتبطين كنشوفوا الكابلاج وهاد النقط غير باش نقدروا نواكبوا شي شويه الوقت. والنقطه الاساسيه هو التصميم. انا بالنسبه لي الا ضبطت التصميم ديال المشروع ديالي في الديماراج غادي يحل لي واحد 80% ديال المشاكل.
1: لانه الخطا مكلف
0: طبعا بزاف
1: ماديا
0: وعاد كيعطي لك واحد الروتر في الخدمه. تخيل معايا انت ديماريتي المشروع
1: ماديا، لان انا نكون زبون تعطل علينا
0: ونمشي في حالاتي. فوالا ما بقاش تسنى. يعني هنايا غادي يكلفك كاين واحد الروتر باش ديماري داك المشروع. ديماريتي المشروع خصوصا ديماريتي مثلا في الشهور اللي كتكون فيها الخدمه بزاف، شهر 7 شهر 8 راه الديماراج غادي يكون غادي يعود عليك بواحد الطريقه سلبيه، وقدر لك المشروع يفشل بسبب ديال الديماراج ما ديماريتيش مزيان. حيت الكليان واخا عندك لا كويزين مزيانه تعطلتي على الكليان حيت ما دارش لك الكوموند بواحد الطريقه سلسه. اذا ما هو ماشي سوق في داك الكاليتي اللي عطيتي له. هو اصلا ستريسيتي الزبون
1: ديتي له من وقته
0: ديتي له من وقته كاين
1: اللي كيجي يقول لك عندي ربع ساعه نمشي نتغدى ونرجع حالتي الخدمه مثلا كونسومي
0: ويمشي بحاله. اذا كاين دابا حاليا نقط البيع اللي رجعت مثلا حتى كتعاون حتى الكليان انه ياخذ الكوموند ديالو ديك السيلف سيرفيس يعني ما كتبقاش انا معتمده غير
1: والليفريزون
0: حتى هي نفس الشيء.
1: ولكن غنجي لاحقا في حلقه اخرى حنا اليوم هضرنا على الناس اللي عاد غادي يبداو المشروع او لا اللي غيديروا الاصلاح, ولكن غنهضروا في حلقه اخرى على الناس اللي ديجا عندهم مشاريع ديالهم قائمه وباغيين يرقمنوا.
0: كتلقى صعوبة نعم.
1: واش غادي نهدم باش نبني؟
0: لا
1: ما يمكنش.
0: كاين حلول طبعا.
1: لاحقا مازال كيسولك شباب واش اي مشروع خاصني ضروري نرقمنو؟
0: لا هو اللي لاحظت مؤخرا كيسولوا على انه دابا كيعتبر ان السيستم ضروري, ولكن المشكل هو شئنا السيستم اللي غادي يخدم. دابا هادو من بين التحديات اللي كاينه, كيفاش غادي يلقى واحد السيستم اللي مادابتي المشروع ديالو كيناسب الميزانيه اللي داير هو. يعني حتى هاد النقط هادو
1: محتاجين بخصك تراعيه
0: بالضبط
1: لانه مهم
0: بالضبط. ولكن كاين بعض المشاريع اللي كتفرض عليك واحد النوع ديال السيستم الا ما بغيتيش تعطل في الخدمه ديالك. يعني واخا نبغي انا نقتصد في السيستم ولا في الماتري اللي غادي نخدم به, ولكن الطبيعه ديال المشروع كتفرض عليك داك الميزانيه.
1: هذاك الشيء اللي قلت لك انا لانه البيدجي مهم بزاف, وما كنهضرش على المشاريع الكبرى, حنا كنهضروا على المشاريع الصغرى والمتوسطه في الغالب اللي كيكون اصحابها يعني واحد البيدجي محدود.
0: الديماراج مكلف,
1: الديماراج مكلف وماشي دائما كيكون الانسان يعني كيلقى اللي
0: يدعمه
1: اللي يستثمر معاه, فكتلقاه محدود. فكيقول لك دابا انا عندي واحد البيدجي وباغي ندير باغي نستثمر وانا متفهم ومنفتح للرقمنه, ولكن الرقمنه مكلفه.
0: كاين حلول صراحه اللي كتناسب مع الحل حسب البيدجي ديالك. شنو اللي خصني انا نختار؟ واش داك السيستم, وانا احترمت البيدجي ديالي ولكن واش داك لي زوبسيون اللي كاينه في داك السيستم غادي تعاونني انني غادي نسير داك المشروع ولا لا. ونقولوا حنا هو كيحترم البيدجي ديالو, هو الطابله مثلا شاريها ب 5000 درهم مثلا, ما يمكنش انا ما انفيستيش في السيستم.
1: دابا كيقول لك انه الطابله غتشاف
0: ولكن السيستم
1: عند الزبون
0: هو اللي غادي يخليك تشوف هذا المشروع واش غادي ينجح ولا لا, كيف غادي كونترولي.
1: هذا الشيء اللي بغيت نقول لك هو انه التجهيزات الرقميه سفغي ما كتشافش, ولكن واش هي مهمه بقدر ما مهم الديكور.
0: طبعا انا بالنسبه لي اساسيه لا انفيستيسي في الديكور وبان المحل مزيان ومريح وداك الشيء كامل, ولكن انا في الاخر ديال النهار ما عارفش هذا المشروع واش نجح ولا لا. يعني شنو علاش داك الانفيستيسمون ديالي في الديكوراسيون ما عطاتليش نتيجه؟ علاش؟ لان المشروع انا انفيستيت وانت مادام جيتي انفيستيتي يعني خصك الربح, وكيفاش غادي نضبط الربح ديالي الا ما ضبطش انا السيستم ديال الخدمه ديالي كامل؟ يعني البروسيس ديال الخدمه ديالي في المشروع خصو يكون واضح بناء بدايه بالمشرى ديال السلعه حتى انه كيتحول داك المنتوج الى منتوج نهائي برودوي فيني باش نقدر نعرف شحال كلفني. حتى انفيستيسي في البروجي كامل ولكن ما عرفش داك البرجر شحال تقام عليك.
1: ما صالحش. واخا واش المحلات كلها او المشاريع كلها كيحتاج يكون عندك اورديناتور ويكون عندك امبريمونت ويكون عندك او لا فقط نقدر نخدم بسمارت فون؟
0: كاين دي تابلت دابا حاليا لي تابلت, وكاين دابا لي سوفتوير كاين مقسمين جوج الانواع, كاين يا اما في الكلاود يعني 100% اونلاين كيكون الشراك شهري, ولا لوجيسيل اوفلاين كتخلصوا مره واحده مدى الحياه كيبقى لك ديما. يعني كاين دي سوليسيون ماشي ضروري الماتيريال كامل. لا مثلا عندي صالون انا نحتاج طابليت وان امبريمونت باش تخرج لي تيكي للكليان, واحد التيروار اللي كيكون لي مع الامبريمونت.
1: دابا كاين داك لي امبريمونت صغيرين
0: موبيل
1: بورتابل,
0: ولكن في بعض القطاعات ماشي عمليين لان ديري دو فيديو كتكون ناقصه شي شويه
1: كتكون هابطه. واخا انا بغيت في ختام الحلقه داز معك الوقت دغيا ولكن خدينا بزاف ديال المعلومات سفيان كنشكرك عليها. بغيتك في ختام الحلقه مباشره الناس اللي كيسمعونا سورتو الشباب والفتيات اللي هما باغين يبدوا المشروع والله عندهم فكرة, بغيت تقول لهم يطرحوا على راسهم واحد مجموعة من الأسئلة قبل ما يفكروا يحطوا داك الفكرة ديالهم.
0: واش عندي البيدجي نقدر نديماري هذا المشروع 6 شهور بلا ما يدخل لي؟ يعني هذا السؤال اللي خصو يطرحوه. السؤال الثاني, واش عندي واحد البيزنس بلان ديال هذا البروجي واضح ولا غير شفت الصديق ديالي واش واحد من العائلة دار بروجي ونجح له؟ نقطة الثالثة, واش عندك قيمة مضافة في هذا البروجي ولا غير كوبي كولي؟ هادو اساسيين بالنسبه لي انا، خصوصا في هذه المرحله اللي كنعيشوا.
1: يعني واش قبل ما تفكر تشوف المحل ونشوفوا التجهيزات الرقميه ونشوفوا، هادو هما اسئله المفتاح.
0: وخصوصا الكليان دابا كيعجبوا طوندونس، يعني الا ما كانش انا عندي واحد البرودوي جديد ولا درت لواحد الباكاجين مختلف على لي برودوي اللي كاينين، الكليان ما غاديش يجي لعندي.
1: واش انت تكون اضافه في السوق ولا منك بزاف، منك عدد
0: بالضبط. يعني
1: انا غنزيد واحد السؤال اخر يسولوه راسهم، وهذه ماشي فقط في المشاريع وإنما في الحياة بصفة عامة، واش عندك الصبر والنفس الطويل؟ لأن حتى حاجة ما كتجي بزربة،
0: حيت لونتربرونيا ماشي سهلة
1: صح،
0: وفيها واحد ستريس كبير صراحة. يعني لما كنش أنا خصني نصبر واحد العام عامين، وشوف يعني كديماري واحد المشروع كتعلم.

0: عمل الاحتياطات ديالك كامل، عمل دراسة ديالك، ولكن ما غاديش يعطيك في الشهور الاولى ولا في العام الاول الا كتبني واحد العلاقة بينك وبين الزبون، ودي خصها شويه ديال الوقت وخصها خدمه كبيره.
1: وهذه نصيحه من ذهب، لانه من تجربتك انت عطيتي هذيك المقاولة ماشي سهله
0: بالضبط،
1: لان خرجتيها من الاعماق،
0: حيت كتستريسك بزاف وكتعتقد انك بحال اللي كدور في بلاصتك.
1: الناس اللي كيعتقدوا انه يدير المقاوله ديالو وغيرتاح،
0: لا صعيب صعيب صعيب، حيت لونتربرونيا راه الستريس ديالها ما كيتسالاش، وخصوصا في الازمات اللي كتكون في العالم كامل اللي كنتقاسوا منها دابا حنا حاليا، يعني داكشي كياخذ لك واحد المجهود نفسي كبير.
1: ولكن حتى حاجه ما مستحيله
0: طبعا،
1: الانسان الاراده والاصرار ويكون عنده الصبر والنفس الطويل وتوكلوا على الله. شكرا بزاف سفيان بوغوري، صانع محتوى متخصص في رقمات المشاريع، شكرا انك كنتي معايا ان شاء الله اليوم، وان شاء الله في حلقه قادمه نهضروا على الموضوع كيف ما قلت لك، على الناس اللي ديجا عندهم محلات وبغاو يرقمنوا شنو يديروا.
0: مرحبا، شكرا.
1: شكرا شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.
2: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Média. Antoine Fel-Estimaïli Média, Moujazou Falifa.
3: أيمن الأحمد في موجز فالفة، أهلا بكم. تنتهي عند منتصف الليلة القادمة الحملة الانتخابية للاقتراع التشريعي، ليتوجه الناخبون غدا إلى صناديق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية هدفها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت، موضحا في بلاغ أنه يمكن للناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث سيتوصل الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المسجل فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمر أي أفاق للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ويثير في الوقت نفسه شبح التطهير العرقي. وفي إسرائيل، هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنصف ما تبقى من مدينة غزة في حال إقدام حركة حماس على اختطاف أي إسرائيلي مجددا. وعلى علاقة بما يجري في غزة، قال رئيس هيئة البث العامة الإسبانية إنه يؤيد مقاطعة مسابقة يوروفيجن مجددا بسبب مشاركة إسرائيل، ما قد يرفع عدد الدول المقاطعة لأكبر حدث موسيقي تلفزيوني مباشر في العالم. توقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن يرتفع عدد النازحين داخل اليمن جراء تجدد المعارك بين الحوثيين وقوات الحكومة من 130 ألفا إلى نحو 230 ألفا خلال الأشهر المقبلة، مشددا على ضرورة تأمين مساعدات إنسانية للاجئين والنازحين. في لبنان، بدأ أكثر من 400 نزيل في أكبر سجون البلاد إضرابا عن الطعام منذ أكثر من 10 أيام احتجاجا على تعليق تنفيذ قانون للعفو العام. وكان مجلس النواب أقر في 12 من غشت الماضي قانون عفو عام واسع النطاق، هو الأول منذ العفو الصادر عام 1991 بعد نهاية الحرب الأهلية. ويستفيد من القانون الجديد ألف السجناء بينهم عناصر في جماعات إسلامية، لكن المجلس الدستوري علق تنفيذه في 10 شتنبر الجاري في إطار دراسة طعن قدم لإبطاله. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار اليوم وغدا الأربعاء وزخات رعدية قوية مصحوبة باحتمال تصحيح

سقوط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة اليوم وغدا بكل من عملات وأقاليم شتوكا إتباها إنزغانيت ملول أقادير إيدا وتنان وتارودانت وطرفايا إضافة إلى طنطا. تمام 3:04 بميديان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: Médias pour toutes les générations.
1: Une voix, deux langues.
2: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
3: بغيت نعرف كيفاش كدوز عملية تصويت نهار ديال الانتخاب.
2: الأمر بسيط، نهار الانتخاب كتمشي لمكتب التصويت اللي انت تابع ليه ومعك البطاقة الوطنية اللي كتسلمها عند الدخول ديالك الكاتب مكتب التصويت اللي كيعلن على الاسم والرقم الترتيبي ديالك. رئيس المكتب كيتأكد من وجود الاسم ديالك في لائحة الناخبين ومن الهوية ديالك، ومن بعد

0: تاخذ الورقه ديال التصويت وكتدخل للمعزل باش تختار بكل حريه وسريه.
1: وكيفاش غنستعمل ورقه الانتخاب؟
0: في هذه الانتخابات التصويت كيكون باللائحه. في ورقه التصويت غادي تلقى جوج خانات، خانه خاصه باللائحه المحليه وخانه خاصه باللائحه الجهويه. كتختار لائحه محليه وكدير علامه في المربع الخاص بها، وكتختار لائحه جهويه وكدير علامه في المربع الخاص بها. باش يكون التصويت ديالك صحيح خاص العلامه اللي كدير تكون واضحه وداخل المربع المخصص لها، ما خاصهاش تخرج على حدود المربع او تمتد لمربع اخر. ومن بعد كتطوي الورقه وكتحطها في صندوق الاقتراع. رئيس المكتب كيوضع على يديك علامه بالمداد ما كيتمسحش بسرعه، وكيتم وضع علامه امام الاسم ديالك في لائحه الناخبين من طرف عضوي مكتب التصويت، وكتاخذ البطاقه الوطنيه ديالك وكتغادر المكتب. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
1: أيمن الأحمد في موجز الرابعة، أهلا بكم. تنتهي عند منتصف الليلة الحملة الانتخابية للاقتراع التشريعي، ليتوجه الناخبون غدا الأربعاء إلى صناديق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية تهدف إلى تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع، يذكر وزير الداخلية عموما الناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث سيتوصل الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المسجل فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن النظام الشيوعي الحاكم في كوبا يمر بأقوى أزمة وضغوط في تاريخه، واصفا الجزيرة الخاضعة للحصار الأمريكي بأنها دولة فاشلة تماما وستسقط حتما. وأوضح ترامب أن إدارته تسعى لإحداث تغيير جذري في الوضع في كوبا وصولا إلى تحقيق الحرية، بحسب قوله كاشفا في الوقت ذاته عن وجود مفاوضات جارية مع هافانا. وقد شهدت الجلسة انسحاب الوفد الكوبي أثناء إلقاء تصريحات الرئيس الأمريكي. في خطابه أيضا تطرق ترامب إلى ملفات المنطقة في الشرق الأوسط، ممتدحا جهود إدارته في إنهاء الحرب في غزة وتحرير الرهائن الذين كانوا لدى حركة حماس. وفي الوقت نفسه دعا قادة العالم إلى تجديد العزل الاقتصادي الكامل على إيران لمنع طموحاتها النووية ووقف هجماتها على خطوط الشحن التجاري، مخيرا طهران بين إبرام اتفاق جديد أو مواجهة ضغوط اقتصادية وعسكرية أشد. الحرب على إيران ألقت بظلال ثقيلة على أسواق الطاقة العالمية نتيجة التوترات في مضيق هرمز، حيث أشار رئيس الهيئة المناخية للأمم المتحدة إلى أن نقص الإمدادات الناجم عن الحرب كلف المستهلكين الأمريكيين وحدهم ما يزيد عن 100 مليار دولار نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود. انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة هشاشة الاتفاقات، معتبرا أن ما يسمى باتفاقات وقف إطلاق النار لم تكن سوى مجرد حرائق أقل شدة، بينما يدفع المدنيون الثمن الأكبر. وطالب غوتيريش في تصريحاته بالأمم المتحدة بضرورة الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، محذرا من أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يهدد بالقضاء تماما على حل الدولتين. وفي إسرائيل، هدد وزير الأمن إسرائيل كاتس بنسف ما تبقى من مدينة غزة في حال إقدام حركة حماس على اختطاف أي إسرائيلي مجددا. توقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن يرتفع عدد النازحين داخل اليمن جراء

0: تجدد المعارك بين الحوثيين وقوات الحكومة من 130 إلى نحو 230 ألفا خلال الأشهر المقبلة، مشددا على ضرورة تأمين مساعدات إنسانية للنازحين واللاجئين. الرابعة والدقيقة الرابعة بميديان، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: في 23 من شتنبر المغرب ينتخب، وميديان في الموعد. من مكاتب التصويت إلى الميدان، ومن أصداء الناخبين إلى الأرقام والنتائج، نستمع، نخبر، نحلل. الانتخابات التشريعية في 23 من شتنبر مباشرة على ميديان ومنصاتنا الرقمية.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: ميديان 16h 17h، l'autre match.

0: فرجو جيمي ألامي مسيكو ماتشا تير
1: ستريمي بلي سيرفيس لبغيتي لبغيتي لبغيتي قولي شكون بحالي
0: انوي منتوش محلي من ديما سخوني فوالي كلشي كونيكتك بارزار فلومبيونس ولا
2: قرايه شارجي ويش

0: بحال ورود إنوي.
1: إنوي سير بعيد.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
3: أيمن الأحمد في موجز الخامسة، أهلا بكم. تنتهي عند منتصف الليلة القادمة الحملة الانتخابية للاقتراع التشريعي، ليتوجه الناخبون غدا الأربعاء إلى صناديق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية تهدف إلى تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة، ويهدف تيسير أو بهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع. يذكر وزير الداخلية عموما الناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت، حيث يمكن للناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث سيتوصل الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المسجل في فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية، وهو www.listelectoral.ma، أو تحميل التطبيق المسمى مون بي في على الهاتف المحمول، ومن ثم القيام بالعملية نفسها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن النظام الشيوعي الحاكم في كوبا يمر بأقوى أزمة وضغوط في تاريخه، واصفا الجزيرة الخاضعة للحصار الأمريكي بأنها دولة فاشلة تماما وستسقط حتما بحسب قوله. وأوضح ترامب أن إدارته تسعى لإحداث تغيير جذري في الوضع في كوبا وصولا إلى تحقيق الحرية بحسب قوله، كاشفا في الوقت ذاته عن وجود مفاوضات جارية مع هافانا. وفي خطابه تطرق ترامب أيضا إلى ملفات المنطقة، ممتدحا جهود إدارته في إنهاء الحرب في غزة وتحرير الرهائن الإسرائيليين. وفي الوقت نفسه دعا قادة العالم إلى تشديد العزل الاقتصادي الكامل على إيران لمنع طموحاتها النووية ووقف هجماتها على خطوط الشحن التجاري، مخيرا طهران بين إبرام اتفاق جديد أو مواجهة ضغوط اقتصادية وعسكرية أشد. من جانب آخر، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة هشاشة الاتفاقات، معتبرا أن ما يسمى باتفاقات وقف إطلاق النار لم تكن سوى مجرد حرائق أقل شدة، بينما يدفع المدنيون الثمن الأكبر. كما طالب غوتيريش بضرورة الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، محذرا من أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يهدد بالقضاء تماما على حل الدولتين. وفي إسرائيل، هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنسف ما تبقى من مدينة غزة في حال إقدام حركة حماس على اختطاف أي إسرائيلي مجددا. وعلى علاقة بما يجري في غزة، قال رئيس هيئة البث العامة الإسبانية إنه يؤيد مقاطعة مسابقة يوروفيجن مجددا بسبب مشاركة إسرائيل، ما قد يرفع عدد الدول المقاطعة لأكبر حدث موسيقي تلفزيوني مباشر في العالم. 5:04 بميديا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: حصري على كل اشتراك فلافي بغ انوي 5 جي اي بوكس او ايدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقسيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: اجي نقول لك انا
2: ميديان
3: ميديان
2: اون فيزيون
3: محمد البداوي
2: البداوي
4: مستمعي ميديا اهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع اون فيزيون. انا محمد البداوي وموعدنا اليوم مع موسيقى اللي كتنقل بكل حريه بين الروك والايقاعات المغربيه والالكترو. اغاني اللي معروفه كتدخل لعوالم جديده واصوات اللي كتلاقى باش تصنع لنا واحد الفيزيون مختلفه تماما. وكيف ما العاده بلا ما نطول عليكم غادي نبداو اليوم مع واحد من اكبر الكلاسيكيات ديال تاريخ الموسيقى بوهيميان رابسودي ديال كوين, ولكن في واحد الكوفر مختلف مع الوسين. فنسمعوها ونستمتعوا بها ويلا نبداو. ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون.

كانت هذه بوهيميان رابسودي وكنظن احسن حاجه اللي غنقدروا نبداو بها اليوم العدد ديالنا. ومن هذه الاجواء ديال بوهيميان رابسودي وديال الكوين غادي نرجعوا للموسيقى المغربيه مع ريشام ودعاء الغيوان في ياسمين، واحد العمل اللي كيجمع بين الصوت المغربي الشعر العربي والانتاج العصري. ومن بعد كنمشيو لواحد من اشهر الاعمال العالميه ديال السنوات الاخيره، بلايندين لايتس ديال ذا ويكند، ولكن في نسخه اللي كتجمع بين

واللمسة المغربية مع رشيد السياخ في واحد الريميكس ديال ديب سول. إذن جوج الأعمال مختلفين ولكن نفس الفكرة، هي ناخدوا أغنية ونشوفوا كيفاش تقدر تولي حاجة جديدة ملي كتدخل لعالم موسيقي آخر ولون مختلف. فغادي نسمعوا الياسمين وبلايندين لايت وغادي نعاودوا نرجعوا لكم، فخليكم معنا مستمعينا الكرام.

وما زالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون، ودابا مع واحد الاسم اللي ما يحتاج تقديم طويل، شاب خالد دلالي. عمل مشاركه الفنان غاشي، لقاء بين صوت الراي وايقاعات معاصره في واحد الفيزيون اللي كتعطي للاغنيه نفس عالمي. نسمعوا الدلالي ونرجع لكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون.

هكذا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد. شكرا بزاف على الرفقة ديالكم في هذه الجولة الجديدة من اون فيزيون, وشكرا بزاف على الاستماع وعلى الوقت اللي كتقاسموه معنا عبر ميديا ام. دابا غادي نخليكم مع واحد الاختيار كنتمنى انه يعجبكم لانه زوين بزاف. غادي نسمعوا البلادي بعيدة مع موموريوك وخالد الحمري. شكرا بزاف والى اللقاء في موعد جديد مع اون فيزيون على ميديا ام. بسلامة.

بكي وراني فراس مخلق يا بلادي بلادي بعيدة راني فراس مخلق يا مولاي مولاي اش من خبر تجيني وهي دحياني بيني وبينك ويدان ويا بلادي بزاف ما جرالي بيني وبينك ويدان مولاي مولاي وانقى

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حصاد ميديا لنهار اليوم 22 من شتنبر 2026. حصاد ميديا يمتد كعادته إلى حدود الساعة 8، وخلاله نتوقف عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. وضمن أبرز عناوين حصاد اليوم: تشريعيات المغرب 23 من شتنبر، الليلة تدخل مرحلة الصمت الانتخابي قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. نقاش الحصاد يأتيكم مباشرة بعد النشرة المغاربية، وفيه نتابع حصيلة الحملة الانتخابية، الرهانات وبرامج الأحزاب. لنا وقفات ثقافية واقتصادية ورياضية فضلا عن مختارات موسيقية، لكن قبل أولى محطتنا في الحصاد مع نشرة المغرب العربي نلتقي مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا في غالب النواحي الساحلية، بحال حتى في درعا وتافيلات والأطلس الكبير. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي مازال يصوت شرقي في جل المناطق ما عدا في تادلة والأطلس المتوسط فاش غادي يصوت شمالي وغربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 40% في جل المناطق ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة ما بين 25 و27 درجة في الريف، ما بين 27 و34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28 و31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و43 درجة في واد الدهب، ما بين 29 و33 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 29 و35 درجة في دكالة، ما بين 29 و37 درجة في اللوكوس، ما بين 29 و38 درجة في ناحية عبدة، ما بين 32 و42 درجة في ناحية الحوز، 33 و34 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 33 و42 درجة في ناحية السوس، 34 و35 درجة في ناحية سايس، ما بين 34 و37 درجة في تادلة، 35 درجة في الشاوية، ما بين 36 و38 درجة في ناحية الغرب، وما بين 40 و46 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس نبغي نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة والكسابة اللي مخبعين الحبوب والقطنيات ديالهم في شي مطامر ولا بيوت ولا حتى الديبويات باش ما يغفلوش عليهم ويبقاو يطلعوا عليهم مرة مرة، لأن هذا الجو مساعد بزاف التطور والتكاثر ديال حشرات الرامود اللي كل عام تتخسر لهم عشرات الألوفات ديال الأطنان ديال الغلة والحبوب. وهذا الشيء باش إلا بداو يبانو شي بخيخشات منهم ينوضوا يداويو ضدهم بالأدوية الخاصة والمرخصة عليهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة باستديوهاتنا بميديا، أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي. النشرة المغربية أعدتها وتقدمها الزميلة منال رقيوق. منال مساء الخير.
3: أهلا بك أيمن، أهلا بكم مستمعينا الكرام. انتخابات 23 من شتنبر تشريعية الحملة الانتخابية تعيش ساعاتها الأخيرة قبل انتهائها منتصف ليلة القادمة، بينما تواصل الأحزاب السياسية المتنافسة تقديم مرشحيها وعرض برامجها وتصوراتها حول العديد من القضايا والملفات. نربط الاتصال مباشرة بمراسلنا برباط عادل الزبيري. مرحبا بك عادل.
4: مرحبا منال ومرحبا بكل المستمعين الكرام في كل مكان.
3: إذن عادل، كيف تبدو الصورة لديك في الرباط قبل ساعات قليلة من انتهاء الحملة الانتخابية قبل توجه الناخبين غدا إلى مكاتب التصويت؟
4: 6 ساعات قبل ما يسمى قانونيا بالصمت الانتخابي، أي نهاية الحملة الانتخابية في منتصف الليل بالتوقيت المغربي الرسمي، نحن نتواجد في أكبر التجمعات الشعبية السكانية، حي الفرح المعروف شعبيا بدوار الحاجة، أكبر التكتلات الانتخابية. كل الأحزاب السياسية تحاول في هذه الساعات النزول بثقلها السياسي والانتخابي من أجل إقناع الناخبين. يمكن الحديث عن 100 متر الأخيرة في هذه الحملة الانتخابية قبل إسدال الستار عن حملة انتخابية تراوحت فيها درجة الحرارة بين البرودة والفطور وبين الشدة والاحتدام. الأحزاب السياسية الكبرى سواء من أحزاب التحالف الحكومي المنتهية ولايته أو من أحزاب المعارضة حاولت النزول في العاصمة الرباط، في تمارة، في سلا، في كل هذه المناطق السكانية بكامل ثقلها بكل الأشكال. الأحزاب الآن تعرف أنها تتجه إلى نهاية الحملة، تحاول إلقاء آخر المناشير، عقد آخر التجمعات، واللقاء بآخر المواطنين، لأنها تريد الفوز بهذه الدوائر، دوائر رباط شلة، الرباط المحيط، دوائر صعبة فيها أسماء سياسية وازنة، فيها وزراء سابقين، هنالك من استخدم رياضيين سابقين. الكل يحاول في هذه الأثناء لعب الدقائق الأخيرة في هذه المباراة الانتخابية. هي انتخابات تجري أيضا بحملة رقمية شرسة سوف تتوقف بدورها مع منتصف الليل، وبعدها ليتجه الناخبون إلى صناديق التصويت. نعم منال،
3: شكرا جزيلا لك عادل الزبيري، كنت معنا مباشرة من العاصمة الرباط. طيلة الحملة الانتخابية حرصت الأحزاب السياسية على التطرق إلى مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، منها القطاع غير المهيكل الذي يتطلب جهدا وتدابير لإخراجه من كونه قطاعا هشا إلى رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فما هي انتظارات المشتغلين في هذا القطاع؟ نتابع روبورتاج مفادنا إلى مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة نور الدين إيجاشان.
5: تخترق أرصفة الدار البيضاء حركية اقتصادية استثنائية كل يوم، دينامية غير مهيكلة تحتضن فئات عريضة من الشغيلة تبحث عن فرصة لبلوغ تأسيس مقاولات صغرى قانونية، مفتاحها في ذلك تجاوب انتخابات الغد مع هذا المطلب.
6: يديروا لنا شي سوقنا مداجي وقنونة تحنا ونولوا نخلصوا تحنا تشد السيد اللي ترشحوا غنتخبوا ليه خصو يديرنا شي سوقنا مداجي شحال تجي كاع في النهار 40 درهم يعطيو هادو هادو كاملين انا متفق معاهم كادو كاملين تعطيهم سوقنا مداجي تحطوهم في موقع فين يخدموا بها ويشريو ويوليو يخلصوا الواجبات اللي عليهم.
7: كنطالبوا بشي حل جذري، بحال مثلا تكون عندنا البلايص اللي مثلا نعرضوا فيها البضاعه ديالنا، لان كتعرف بعض المرات ما كنبيعوش حتى حاجه في الصباح من 4 اللور بربعة الساعة كتكون فيها ديال الرواد، يعني ما كاينش شي مدخول اللي هو.
5: وفق معطيات رسمية يضم المغرب أزيد من 2 مليون نشاط اقتصادي غير مهيكل، وتتصدر البيضاء أكثر حواضن الدينامية.
7: المنطقة هذه اللي هي معروفة على الصعيد الوطني شي حاجة اللي هي كبيرة بالنسبة لنا، يعني علاش كنشؤون هذه المناطق هذه باش نبيعوا ونشريوا.
5: رواج هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية لا يخفي هشاشة بادية، غياب تشريعات مواكبة ومحدودية الأنظمة الجبائية وافتقاد العاملين لحقوق الشغل، كلها تنتظر حلولا.
6: قرم عندي لا ضماش اجتماعي لا لا لا سيس ما كتخلص بدك 10000 اللي كيعطيو ديال الدعم ما كنشداش
8: ضماش اجتماعي ما عندناش بحال امور ما كاينش.
5: طموحات عديدة يحملها هؤلاء لاستدراك وضعية طال امدها بالنسبة لهم، سنوات الكد خارج

0: إطار منظم تتأرجح أمام مخرجات صندوق انتخابات الغد. نور الدين قجال، لميديا، الدار البيضاء.
1: من محطات النشرة ليبيا، حيث نبهت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إلى أنها قد تعلن حالة القوة القاهرة بعد تعرض أنبوب نفط متصل بحقل الشرارة لهجوم من قبل مجموعة مسلحة، ما أدى إلى خفض الإنتاج في ليبيا. نتابع في الموضوع تقرير لمراسلنا بطرابلس رأفت بالخير.
2: مجموعة مسلحة تسببت في إيقاف خط النفط من حقل الشرارة جنوب غربي ليبيا إلى ميناء الزاوية شمال غرب البلاد، ما أدى إلى ارتفاع الضغط في خط النقل وانخفاض كبير في إنتاج الحقل، حيث توقف إنتاج أكثر من 100,000 برميل يوميا. عبد الله الزايدي، صحفي اقتصادي.
3: هذا يمثل شللا حقيقيا لسلسلة القيمة النفطية في ليبيا. هذا يعطل بالفعل عملية التكرير وعملية التصدير، وخصوصا أنه يعد شريانا، نحن نتكلم عن حقل الشرارة، شريان مغذي لمصفات وميناء الزاوية.
2: وحذرت مؤسسة النفط الليبية من توقف إنتاج حقل الشرارة ومصفات الزاوية، حيث قالت إن استمرار إغلاق الخط سيؤدي إلى توقف إنتاج حقل الشرارة وعمليات النقل والتصدير، بما ينعكس سلبا على الإيرادات العامة للدولة. عصام الزبير، محلل سياسي.
4: بعد أن كان هذا البيان غير معلوم الجهة التي أقفلته، اليوم أعلم بأن جهة تتبع حرس المنشآت النفطية، وهي يعني ترد على تغيير إدارة مؤسسة الواحة وإبعاد مجموعة من رؤساء الإدارات التي أغلبهم من مدينة الزنتان.
2: ويعد حقل الشرارة النفطي من أكبر الحقول النفطية في البلاد، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 300,000 برميل يوميا. لميديا، رأفت بالخير، طرابلس.
1: ونصل في ختام النشرة إلى التقرير الرياضي معك الزميل يوسف الشاطر.
5: لو خصصه للحديث عن فريق المغرب الفاسي الذي يستعد لعقد جمع عام عادي يوم 10 أكتوبر المقبل، وذلك لانتخاب رئيس جديد وأعضاء مجلس إدارة النادي. ويأتي هذا الاجتماع في سياق تنظيمي جديد عقب استقالة محمد بوزوبع من رئاسة النادي لأسباب شخصية، في خطوة فتحت الباب أمام مرحلة جديدة في تسيير الفريق. استقالة بوزوبع لم تنهي ارتباطه بالنادي، إذ يواصل دعمه بصفته المستثمر الرئيس فيه، مؤكدا ثقته في الجمعية الرياضية للمغرب الفاسي وإدارتها بقيادة عمر بنيس. وفي المقابل يتولى علي بن جلون نائب الرئيس الحالي رئاسة النادي بالنيابة إلى حين انعقاد الجمع العام وفقا للمادة 23 من النظام الأساسي للجمعية. جدول أعمال الجمع العام يتضمن عرض ومناقشة محضر الاجتماع السابق ومراجعة التقارير المادية والمالية إلى جانب تقرير المدقق المالي، كما ستتم مناقشة استقالة المكتب ودراسة واعتماد قوائم المرشحين قبل الانتقال إلى انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب الجديد. ملفات الترشيحات يتعين إيداعها لدى إدارة النادي في أجل أقصاها 2 أكتوبر المقبل، ومن المنتظر أن يشكل الجمع العام محطة أساسية لتحديد تركيبة المكتب الجديد ووضع أسس المرحلة المقبلة في تدبير شؤون المغرب الفاسي في إطار احترام مقتضيات النظام الأساسي لهذا النادي العريق.
1: شكرا لك يوسف الشاطر، وبهذا نأتي إلى ختام نشرة المغربية. أشكر لكم حسن المتابعة. بعد الفاصل يتجدد اللقاء بأيمن الأحمد في الحصاد على ميديا.
6: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
7: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك أوف أفريكا.
8: مع بانك أوف أفريكا تيمكي الحل.
9: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد. أهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام في كل مكان وبكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا.

0: ساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 6:10 موعدنا مع نقاش الحصاد. مع منتصف الليل تدخل الحملة الانتخابية في المغرب مرحلة الصمت الانتخابي بعد أسابيع من التجمعات واللقاءات والبرامج والوعود، وقبل أن يتوجه الناخبون غدا إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، حملة عكست في جانب منها قضايا تشغل المغاربة من القدرة الشرائية وفرص الشغل إلى الصحة والتعليم والسكن، كما كشفت عن طبيعة الخطاب السياسي الذي اختارت الأحزاب تقديمه للناخبين. فماذا تقول حصيلة هذه الحملة؟ وما الذي ميزها؟ وما الذي ستتركه وراءها مع بداية يوم الاقتراع؟ نرحب أو لقراءة أبرز خلاصات الحملة الانتخابية، يسعدنا أن نرحب من طنجة بالأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. أستاذ رشيد، مرحبا بك في نقاش الحصاد.
1: مرحبا وشكرا على الاستضافة أستاذ أيمن.
0: لنبدأ أستاذ رشيد من الصورة العامة، يعني بعد انتهاء الحملة كيف يمكن قراءة حصيلتها على مستوى الخطاب السياسي والقضايا التي تصدرت اهتمامات الأحزاب والناخبين؟
1: ربما يعني الملاحظة الأولى أستاذ أيمن أنه يعني قبل البدء في الحملة الانتخابية لاحظنا بأنه كان استعراض جل الأحزاب، أو أنه تقريبا 9 أحزاب قدمت برنامجها الاقتصادي والاجتماعي بشكل يعني أنه تضمن ميزانيات، تضمن كذلك مؤشرات، تضمن كذلك عدد مناصب الشغل التي يمكن أن يتم خلقها مستقبلا، مؤشرات لها علاقة بمعدلات النمو، وكانت يعني أنه حتى ربما الاعتماد كيف أنه سوف يتم تمويل هذه البرامج، ربما أنه لم تكن هناك دقة كبيرة في استعراض هذه المسألة. الملاحظة الثانية وربما أنه هل هي غابت يعني بدون قصد أو أنه تم تجاهل المسألة، في البرامج الانتخابية لم يكن الحديث عن نموذج تنموي الجديد في أفق سنة 2035. خارطة الطريق مهمة، خارطة الطريق جاءت بناء على مجموعة من الملاحظات التي جاءت في تقرير جد مفصل. للأسف لاحظنا بأنه لم يتم الحديث عن النموذج التنموي الجديد في أفق سنة 2035.
0: يعني ربما الحضور الأكبر كان للقضايا اليومية والوعود الانتخابية.
1: فضل. نعم، كان الحديث عن يعني ما هو معيشي أكثر، لأنه كان الحديث عن القدرة الشرائية، كان الحديث عن ارتفاع الأسعار بشكل كبير، كان الحديث عن السكن، كان الحديث كذلك عن الدعم الاجتماعي، كان الحديث، وهذه ملاحظة أخرى ومفارقة أخرى، كان الحديث عن يعني الرفع من يعني من أجر التقاعد، ولكن لم يتم الحديث عن إصلاح منظومة التقاعد، أنظمة التقاعد لم يتم الحديث عنها. هذا كان ربما يعني اسمح لي أستاذ أيمن، هذا كان يعني لاحظناه قبل بداية الحملة، ولكن في الحملة يعني بكل مصداقية يجب أن نسجل، وهو يعني أنه يعني التكنولوجيا الحديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر كذلك مجموعة من المنصات يعني أبانت على أنه أمام المواطنين عندما كان يتم تقديم عوض تقديم البرامج بشكل دقيق وكذلك التفاعل مع ما يعيشه الناس من مشاكل، كانت هناك يعني الكلاشات إذا سمحت لي، كان هناك يعني ضرب في مصداقيات البعض للبعض، كان هناك النقاش حول شخصنة هذه الحملة، فعوض أنه يعني لاحظنا بأنه في بعض الأحيان بدأ يتم استعراض العضلات في يعني تعداد نقائص للآخر. هذا يعني أقول بأنه مرفوض على المستوى الأخلاقي، ومرفوض كذلك على المستوى ما تقدمه للمواطنين المغاربة. المواطنين المغاربة كانوا في حاجة لتقديم تلك وأقولها بصدق، تلك البرامج التي كانت ربما تم استعراضها في مجموعة من الصالونات المكيفة. كان الأجدر ما دام أنه مجموعة من الأحزاب جالت القرى، جالت مناطق نائية، تم

0: تم تجميع أو أنه تم الحديث من مع مباشر مع مجموعة من المواطنين، لماذا لم يكن الحديث الأجدر هو أنه الحديث عن همومهم، عن مشاكلهم، عن يعني مشاركة البرامج؟
1: طيب هنا
0: تم استعراضها.
1: طيب هنا أستاذ رشيد، على امتداد الحملة حضرت بقوة

0: ربما اليوم يعني يعني ربما تبقى لن أقولها لأنه لا يجب هذه برامج هذه وعود تلتزم بها الأحزاب أمام الشعب المغربي. اليوم السؤال المطروح هل سوف يتم يعني الإيفاء بما تم التعاقد أقولها هذا تعاقد بين الأحزاب خاصة الحزب الذي سوف يفوز أو الأحزاب التي سوف تشكل الحكومة والمواطن هل سوف يتم الإيفاء بما تم التعاقد عليه لأنه جميل ما تم تقديمه من رفع من الأجور وكذلك الحد من من من الضريبة على الدخل أنه تخفيض منها إلى 20% إضافة إلى الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم ومليون منصب شغل هذا جميل هذا ما نتحدث عنه ولكن السؤال مطروح هل كيفية أنه يمكن أن يعني تطبق هذه البرامج هذا والإشكال الذي يمكن أن نعيشه مستقبلا هل الحكومة أو هل هذه الأحزاب التي سوف تتصدر المشهد السياسي في المغرب هل هي قادرة على الإيفاء بمجموعة من الالتزامات أو التعاقدات التي عقدتها مع مجموعة من المواطنين صحيح اليوم نحن نعيش مجموعة من المشاكل خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار لمجموعة من المواد ولكن هل تم الحديث وهذه أقولها لأنه ربما قلت وأتفق معك أستاذ أيمن أنه تم الحديث عن مجموعة من الهموم الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين ولكن ربما أعود وأكررها الانشغال في الحسابات الشخصية ربما هي من قفت على الحديث على القضايا الحقيقية للمواطنين المغاربة وما غدا هذا هو ما كان يروج أو ما يمكن أن نقول عليه بين قوسين ما تم يعني زوم كانت على واحد على مجموعة من تدخلات التي كانت تتضمن الشخصانة اليوم هناك برامج يعني ما يظهر بأنها واعدة ربما أنها يعني يمكن أن تحل مجموعة من المشاكل للمواطنين
1: هل كان هناك
0: وهذه ملاحظة لابد منها قبل
1: تفضل.
0: يعني إذا سمحت لي
1: تفضل.
0: الحديث الذي كان في ولاحظ معي كنا نتحدث عن مجموعة من يعني ما يمكن أن نقدمه للمواطن المغربي كأساسيات بينما النموذج التنموي الجديد يتحدث لن أقول عن شيء آخر يتحدث على أنه يجب أن تكون هناك الرفاهية للمواطن المغربي هذا ما يقصده اليوم تساؤل مطروح هل نحن اليوم بصدد تراجع لأنه كان الحديث الذي كان يجب أن يكون أننا كيف نوفر الرفاهية للمواطن المغربي ويكون هناك عيش أفضل مما هو عليه ولكن لاحظنا بأنه كانت مناقشة للأساسيات سوف يتم تخفيض الأسعار سوف نقوم بالرفع من الأجور من أجل أنه مواكبة ما يقع حتى أنه هناك برامج تحدثت على بالنسبة للتعليم الخاص سوف تمنح منح للمواطنين الذين أبناؤهم يعني يتعلمون بالقطاع الخاص ربما هذه في نظري كملاحظة هل نحن نريد أن نشجع القطاع العمومي أم نريد أن نقطع معه لأنه التحفيز ربما بمسائل أخرى وليس بأنه يتم دعمها يعني الآباء الذين أبناؤهم يتعلمون في القطاع الخاص
1: طيب
0: ربما يعني
1: طيب أستاذ رشيد نعم يعني من الملاحظ أيضا حضور الشباب في الخطاب الانتخابي سواء باعتبارهم فئة انتخابية مهمة أم باعتبارهم عنوانا لانتظارات مرتبطة بالشغل المشاركة السياسية المستقبل كيف تقرؤون حضور هذه الفئة في الحملة؟
0: هذه الفئة في الحملة واسمح لي لأنه كان المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة كنا قد أصدرنا يعني تقريرا حول المشهد السياسي في المغرب وقد أشرنا بأنه ليس الشباب من غادر السياسة بل أحزاب من غادرت هذا الشباب الشباب ربما أنه اليوم يعني مجموعة من الاستطلاعات ربما لن أقول كان غائبا كان يعني حضوره فقط في تلميع صورة المترشحين كان مساهما كذلك في مجموعة من الحملات الانتخابية وهذا حق دستوري بطبيعة الحال ولكن لم نلاحظ بأنه هناك انخراط للشباب بقوة رغم أنه أقولها يعني في افتتاح البرلمان في دورته الخريفية للسنة الفائتة أعطى صاحب الجلالة

0: محمد السادس إشارة جد مهمة، هو أنه سوف يتم دعم الشباب الذين يعني سوف يترشحون لهذه الاستحقاقات. للأسف لم نسمع بأنه هل تم يعني هل تم تشجيعهم أولا من طرف الأحزاب، هل تم أنه تشجيع أو أنهم تشجعوا هما أنفسهم هؤلاء الشباب من أجل أن ينخرطوا. للأسف دائما نحن نتحدث بأنه إشكال الشباب يعني لن أقول بعيد، ربما هل الأحزاب لا تقدم منتوجا جيدا. وبالمناسبة يعني إذا سمحت لي وهي المناسبة الشرط، أنا أدعو الجميع الشباب خاصة الشباب لكي يصوتوا غدا، لأنه صوتهم له قيمة ويجب أن يصوت الجميع، وهذا ليس هذا حق دستوري أولا. طيب. ثانيا إذا كنا نريد أن نكون أفضل وأن يكون هناك الاختيار يعني الذي نحن مقتنعين به، يجب أن نصوت جميعا لكي طيب. نعطي صورة بأننا نحن من نغير المشهد السياسي في المغرب. طيب من يصوت هو من يعين الحكومة، من يصوت هو من يعني يؤسس لي حكومة جديدة، وهو من له الرأي في أن يغير من المشهد السياسي في
1: طيب المغرب. طيب أستاذ رشيد، مع دخول فترة الصمت الانتخابي، كيف تجدون التحول من مرحلة الخطاب والحملة إلى مرحلة الاختيار والتصويت؟ ما الذي يمكن أن يحسم قرار الناخب، خصوصا الناخب الشاب، في الساعات الأخيرة؟
0: الذي يحسم هو ما قدم من برامج أولا واعدة، والتي هي بمثابة كما قلت تعاقد بين الأحزاب وبين المواطنين. من يحسم كذلك هو أنه هناك يعني بشكل صريح اليوم نلمس بأنه هو من يملك قراره. الحكومة التي سبقت أو الحكومة التي سوف يعني تنتهي ولايتها، من صوت عليها، من انتخبها، هو من ذهب لكي يصوت. إذا القرار بين يدي الشباب كما بين يدي جميع المغاربة، من أجل أن يختاروا يعني من سوف يمثلهم. ليس لا لا لا أحد سوف يختار لك غير أنك تذهب لكي تصوت، غير أنك تبدي رأيك، من أجل لأنه من سوف يحسم الحكومة في يعني أنه دور الحكومة الجديدة هو نحن المواطنين، نحن من سوف نختار من يمثلنا وليس أحد آخر.
1: طيب الانتخابات أستاذ رشيد لا تختزل فقط أو لا تختزل فقط في البرامج والخطابات، هناك أيضا نسبة المشاركة وهي عنصر أساسي في قراءة هذا المشهد. ما الذي يمكن أن نستخلصه من طبيعة الحملة بخصوص علاقة الناخب بالعملية السياسية؟ وأرجو أستاذ رشيد أن يكون الجواب مختصرا نظرا لضيق الوقت.
0: سوف أحاول أن أكون مختصرا. أظن بأنه يعني لاحظنا بأن الوسائل التواصل الاجتماعي تم توظيفها، وكانت يعني سهلت على المأمورية بأنه يعني تم استعراض مجموعة من البرامج، رغم أنه كانت هناك مجموعة من الملاحظات. هناك كذلك لاحظنا كيف أن كان هناك تفاعل في مجموعة من المناطق، خاصة وكذلك المناطق النائية. أظن بأنه اليوم هناك صورة واضحة بالنسبة لمن سوف يصوت المغاربة، خاصة الشباب، لكي يختاروا من سوف يمثلهم من أجل اختيار حكومة. الحكومة التي سوف نختارها أظن بأنها هي ملزمة، ويعني باختيار برنامج يكون يعني البرنامج الذي تعاقدت به مع مجموعة مع المواطنين يجب أن يطبق بحذافيره، ويجب أن تكون. أقول هذه وسوف أختم بأنه تطبيق البرامج بالنسبة للحزب الذي سوف يفوز والذي استعرض برنامجه كبرنامج رائد، يجب أن يكون يعني التأليف أو التوليف للحكومة القادمة أن يكون يعني وجهات النظر والبرامج تقريبا متقاربة في ما بينها ومتطابقة فيما بينها.
1: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفنا الكريم الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة من طنجة. شكرا جزيلا لك أستاذ رشيد على المشاركة.
0: مرحبا.
1: وشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. بعد هذا الفصل الغنائي نواصل باقي فقراتنا عبر الحصاد.
2: Le nouveau BYD TI7. Résolument urbain mais toujours prêt pour l'aventure. Design sculptural. Son confort et son élégance maîtrisée affirment sa présence en ville. Dès que les routes s'ouvrent, sa transmission intégrale et ses 483 chevaux

0: révèle son tempérament aventurier. Hybride rechargeable, il offre plus de 870 km d'autonomie. Le BYD TI7, SUV aventurier urbain, fait son entrée au Maroc. Découvrez-le maintenant dans tous les showrooms BYD Autonejma et réservez votre test drive dès maintenant.
1: BYD, build your dreams.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا

0: Bon, ce soir, Nicolas Villas et également demain matin. C'est la fin de cette édition de l'autre match, plutôt l'autre match de Sport Soir. Merci de votre fidélité. Bonne continuation à l'écoute de Média.
1: بعد قليل في الحصاد القصة رحل الرجل لكن بقي اسمه مرتبطا بمرحلة أساسية من تاريخ المغرب مرحلة انتقل فيها علال الفاسي من مدرجات القرويين إلى قيادة الحركة الوطنية ثم إلى معركة بناء الدولة بعد الاستقلال ميديا ريبورتاج
2: هو قانون صار ينعت برخصة القتل بعد تمرير مشروع القانون الذي يهدف إلى إرساء قرينة الدفاع الشرعي لضباط الشرطة والدرك في القراءة الأولى من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية في 7 يوليو 2026 هو الآن في انتظار عرضه على مجلس الشيوخ وفي الانتظار تتعالى الأصوات الرافضة له في الأوساط الحقوقية والقضائية والمدنية
1: للحديث بقية
3: حديثنا اليوم عن مدينة سبتة سبتة التاريخ وليس سبتة السياسة حتى إنني أكاد أزعم بأنني سأترك السياسة جانبا لأتحدث في التاريخ لأن همي في هذا الحديث ليس السياسة بل التاريخ والتاريخ تداعيات لا تنتهي
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا
4: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد
5: أهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام تشكل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها غدا محطة بارزة في الحياة السياسية في المغرب وهيئة تحرير ميدي أن تواكبكم طوال هذه الفترة بالإجابة كل يوم عن أبرز الأسئلة التي تطرحونها حول الانتخابات التشريعية وسؤال اليوم ما حدود تأثير الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية الجواب في فقرة دقيقة الانتخابات توقعها اليوم حنان سوري
6: دقيقة الانتخابات
7: من إدارة الحملة إلى صناعة رسائلها يدخل الذكاء الاصطناعي بقوة إلى المشهد الانتخابي حاملاً إمكانات جديدة للتواصل مع الناخبين ففي الوقت الذي كانت فيه الحملة تقاس بحجم التجمعات وساعات البث وعدد الملصقات باتت أدوات الذكاء الاصطناعي تتيح إنتاج محتوى انتخابي في وقت أقصر وبقدرة أكبر على تكييف الرسائل مع جماهير مختلفة صورة تصنع رقمياً فيديو ينتج في وقت قياسي ونص يصاغ ويعاد توجيهه بحسب الجمهور صحيح أن أدوات الحملة الانتخابية تغيرت لكن تغيرت معها معادلة التواصل السياسي نفسها فكلما أصبحت صناعة المحتوى أسهل أصبح إثبات حقيقته أصعب صور يمكن توليدها أو تعديلها أصوات يمكن محاكاتها ومقاطع فيديو يمكن تركيبها لتبدو وكأنها توثق حدثاً حقيقياً المشكلة لا تكمن فقط في إنتاج محتوى مزيف بل في قدرته على الظهور في هيئة الحقيقة وهنا ينتقل التحدي إلى شاشة الناخب الرفع من قدرة التحقق من المعلومة قبل تصديقها أو إعادة نشرها من قال هذا؟ هل قيل فعلا؟ هل حدث ما نراه؟ ومن أين جاءت هذه الصورة أو التسجيل؟ أسئلة بسيطة في ظاهرها لكنها تصبح أكثر إلحاحا كلما تطورت أدوات الذكاء الاصطناعي وأصبحت الحدود بين الحقيقي والمصطنع أقل وضوحا فالذكاء الاصطناعي يستطيع أن يجعل الحملة أسرع وأكثر استهدافا وأكثر إقناعا لكن الديمقراطية لا تقاس بقدرة الرسالة على الوصول فقط وإنما بقدرة الناخب على معرفة ما إذا كانت الرسالة التي وصلتها حقيقية أم مفبركة وهنا تبرز المعركة الجديدة في انتخابات المستقبل ليس فقط من سيكسب صوت الناخب بل من سيكسبه دون أن يخسر الحقيقة
5: شكرا للزميلة حنان تسوري. ونواصل فقراتنا المتعددة مستمعين الكرام، ونتوقف عند القصة من القرويين. بدأ المسار ومن الحركة الوطنية انطلقت الرحلة، وبين العلم والسياسة والفكر تشكلت شخصية واحدة من أبرز رجالات المغرب في القرن العشرين، عالم وخطيب ومفكر وسياسي وأحد أبرز قادة الحركة الوطنية المغربية، إنه علال الفاسي. في القصة نستعيد أبرز محطات مسيرته، من النشأة في فاس إلى المنفى وقيادة حزب الاستقلال، وصولا إلى رحيله سنة 1974. القصة مع الزميل سفيان أمنحوت.
8: وبسندنا المستفي الشيخ الإمام الحافظ الحجة الهمام أبي عبد الله.
9: في تاريخ المغرب الحديث أسماء كثيرة عبرت المشهد السياسي، لكن بعضها تحول إلى جزء من ذاكرة البلاد، ومن بين هذه الأسماء علال الفاسي.
8: مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه.
9: ولد في 10 من يناير عام 1910 بمدينة فاس في بيت علم ودين. والده عبد الواحد الفاسي كان من علماء القرويين، وفي هذا المحيط نشأ علال قبل أن يلتحق بجامعة القرويين، حيث تلقى علومه وبدأ مبكرا في الخطابة والتدريس والانخراط في القضايا الوطنية.
8: وإنني أغفر الذنوب جميعا.
9: كانت سنوات شبابه تتزامن مع ترسيخ نظام الحماية بالمغرب، ولم يكن علال فاسي بعيدا عن النقاش الذي بدأ يتشكل حول مستقبل البلاد. في ثلاثينيات القرن الماضي برز اسمه بقوة داخل الحركة الوطنية، خصوصا في مواجهة السياسات الاستعمارية. وبعد تأسيس كتلة العمل الوطني سنة 1934 أصبح واحدا من أبرز الوجوه التي دافعت عن المطالب الوطنية وربطت بين الإصلاح ومقاومة الهيمنة الأجنبية. لكن المواجهة مع سلطات الحماية لم تتأخر، ففي سنة 1937 نفي علال فاسي إلى الجابون ليقضي هناك سنوات طويلة بعيدا عن وطنه. لم يكن المنفى نهاية نشاطه، بل تحول إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي والفكري يواصل خلالها الدفاع عن استقلال المغرب. وفي سنة 1946 عاد إلى البلاد ليواصل نشاطه في قيادة الحركة الوطنية. في 11 من يناير عام 1944 قدم الوطنيون المغاربة وثيقة المطالبة بالاستقلال باسم حزب الاستقلال، الذي كان علال فاسي أحد أبرز قادته واختير رئيسا له وهو لا يزال في المنفى. كانت الوثيقة محطة حاسمة في مسار المطالبة باستقلال المغرب. ومع نفي الملك محمد الخامس سنة 1953 صعد علال الفاسي من نشاطه السياسي، داعيا إلى مواصلة الكفاح من أجل الاستقلال قبل أن يعود المغرب إلى مرحلة جديدة مع عودة الملك وقيام الاستقلال سنة 1956.
10: قد بحت الحناجير من كثرة الهتاف والزغاريد، كان يوما مشهودا لا حديث فيه إلا عن عودة أبي الأمة وحبيبها الذي بدلها حبا بحب.
9: لكن علال الفاسي لم يغادر السياسة بعد الاستقلال، واصل قيادة حزب الاستقلال وتولى سنة 1960 منصب وزير دولة مكلفا بالشؤون الإسلامية، كما ظل حاضرا في النقاشات المتعلقة ببناء الدولة ومؤسساتها إلى جانب نشاطه الفكري والتأليفي. فقد كان علال الفاسي سياسيا وعالما وكاتبا ومفكرا، وترك مؤلفات من بينها النقد الذاتي الذي عرض فيه رؤيته للإصلاح وبناء المجتمع والدولة. في 14 من ماي عام 1974 توفي علال الفاسي في العاصمة الرومانية بوخارست أثناء وجوده هناك في مهمة سياسية. رحل الرجل، لكن بقي اسمه مرتبطا بمرحلة أساسية من تاريخ المغرب، مرحلة انتقل فيها علال الفاسي من مدرجات القرويين إلى قيادة الحركة الوطنية، ثم إلى معركة بناء الدولة بعد الاستقلال.

0: وقبل نشرة السابعة هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. يتوقع أن تشهد المملكة أجواء مستقرة وصافية لقليلة السحب بوجه عام، حيث تقتصر بعض الغيوم الجزئية صباحا على السواحل بين طنجة والصويرة ومنطقة الناظور وجنوب الداخلة، بينما تشمل بعد الظهيرة مرتفعات الأطلس الكبير ومناطق تافيلالت ودرعا. بالنسبة لدرجات الحرارة تتراوح في المدن الساحلية والشمالية ما بين 26 و 31 درجة، في حين تسجل المناطق الداخلية حرارة معتدلة إلى حارة تتراوح بين 30 و34 درجة. تشهد دول شمال إفريقيا تباينا في الأحوال الجوية، حيث تسود أجواء مشمسة وحارة في نواكشوط ب 37 درجة، القاهرة 34 درجة، طقس معتدل في الجزائر العاصمة ب 26 درجة، بينما تتأثر تونس العاصمة وطرابلس بأجواء غائمة جزئيا مع هطول أمطار رعدية، وتتراوح الحرارة فيهما بين 29 و30 درجة. في أوروبا تسود أجواء معتدلة لدافئة في جنوب القارة، مدريد تسجل 33 درجة، 27 متوقعة بروما تحت طقس مشمس إلى غائم جزئيا، في حين يميل الطقس إلى البرودة والغيوم في غرب ووسط وشمال القارة، وتتراوح الحرارة بين 18 و25 درجة في مدن باريس، لندن، بروكسل وبرلين. تمام السابعة باستوديواتنا بميديان، نشرة الأخبار المفصلة من تقديم الزميلة منال لرقي وقمنال. مرحبا بك مجددا.
1: أهلا بك أيمن، أهلا بكم مستمعينا الكرام. في عناوين هذه النشرة: الحملة الانتخابية الممهدة للاقتراع التشريعي تعيش ساعتها الأخيرة قبل توجه الناخبين المغاربة إلى صناديق الاقتراع

0: تجديد أعضاء مجلس النواب. في النشرة نرصد أجواء الحملة الانتخابية في طورها الأخير بجهات الصحراء المغربية، حيث التنافس يشتد بين الأحزاب السياسية مراهنة على نسبة مشاركة عالية. كيف يحضر ملف التقاعد ورفع المعاشات في البرامج والوعود الانتخابية للأحزاب السياسية باعتباره قضية اجتماعية متصلة بالقدرة الشرائية لهذه الفئة من المغاربة؟ انطلاق أشغال الدورة 81 للجمع العام للأمم المتحدة بنيويورك بكلمة افتتاحية للأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش، أجمل فيها ملفات الحروب والذكاء الاصطناعي والمناخ التي تناقش خلال هذه الدورة. تعيش الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع يوم غد التشريعي أنفاسها الأخيرة، حيث تصمت الحملة عند منتصف الليلة القادمة ليتوجه الناخبون المغاربة إلى صناديق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وكباقي جهات المملكة تعيش جهات الصحراء المغربية على إيقاع حملة انتخابية شديدة التنافس بين الأحزاب السياسية التي تعول على ناخبي هذه الأقاليم التي عادة ما تسجل فيها المشاركة في التصويت نسبا عالية لتحقيق مكاسب انتخابية تمكنها من تعزيز حضورها في مجلس النواب المقبل. نفتح الخط لمسؤول مكتب ميديا ان تي في بالأقاليم الجنوبية بمدينة العيون النعمة ماء العينين. مرحبا بك النعمة.
1: مساء الخير منال ومساء الخير مستمعي إذاعة البحر المتوسط.
0: إذن كيف هي أجواء الحملة الانتخابية بكبرى حواضر الأقاليم الجنوبية للمملكة؟
1: الحملة بمدينة العيون خصوصا يعني كانت حملة كبيرة، ونحن نعلم على أن عدد اللوائح يعني حوالي 26 لائحة فقط بمدينة العيون، ومن جهة العيون الساقية الحمراء ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية الحملة الانتخابية عند منتصف هذه الليلة قبل اقتراع يوم غد الأربعاء. على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية أكثر من 226 ألفا، منهم ما يناهز 150 ألفا من العيون وأكثر من 33 ألفا في السمارة و30 ألفا في بوجدور و13 ألفا في إقليم طرفايا، وتتنافس 61 لائحة ترشيح على 9 مقاعد محلية، 22 لائحة على 3 مقاعد في العيون، يعني أصحح هنا 22 لائحة في على 3 مقاعد في العيون و13 على مقعدين في السمارة و10 لوائح على مقعدين في بوجدور و16 على مقعدين في طرفايا. أما الدائرة الانتخابية الجهوية المخصصة حصريا للنساء تتنافس فيها 20 لائحة ترشيح على 5 مقاعد، ومن بين المرشحات 3 مغربيات مقيمات بالخارج. وبالتوازي استكملت الآن الترتيبات التنظيمية للاقتراع في جهة العيون الساقية الحمراء، ففي العيون مثلا خصص 273 مكتبا للتصويت، أما في السمارة فهناك 123، وفي بجدور 100 مكتبان، وفي طرفايا 60 مكتبا. ساعات أخيرة إذن من الحملة الانتخابية قبل أن تنتقل الأنظار غدا إلى صناديق الاقتراع، حيث ستكون الكلمة للناخبين. وكما قلت فجهات الأقاليم الجنوبية سجلت خلال استحقاقات سابقة نسب مشاركة من بين الأعلى وطنيا، وهو ما يتوقع كذلك خلال هذه الانتخابات.
0: شكرا لك النعمة ماء العينين مسؤول مكتب ميديا ان تي في بالأقاليم الجنوبية، كنت معنا مباشرة من مدينة العيون. قبل ساعات من انطلاق التصويت إذن لتجديد أعضاء مجلس النواب يتجدد الحديث عن وضعية المتقاعدين والمسنين بالمغرب، فهذه الفئة تتطلع بعد سنوات من العمل والعطاء إلى مرحلة تحفظ لها الكرامة وتوفر لها الاستقرار، ومع تزايد تكاليف المعيشة والعلاج تبقى قضايا المعاش والرعاية الصحية والاجتماعية في صدارة انشغالات المتقاعد. فماذا ينتظر المتقاعد المغربي من هذه الانتخابات؟ نتابع في الموضوع روبورتاج مفادنا إلى الرباط عثمان الطاهري.
2: بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء لا يطلب المتقاعد المسن الشيخ سوى حياة أفضل تحفظ كرامته وتساعده على مواجهة تكاليف المعيشة والعلاج ومتطلبات هذه المرحلة من العمر، وشعورا بأن سنوات العطاء لم تمر دون إنصاف. فئة منهم في حديث لميديا:
3: هاد الناس عطاو، هاد الناس كافحوا، وإلا كان هاد المجتمع واقف دابا على

0: ليه، راه الا رجعنا للاصل راه وقف بهاد الناس. بحال دابا انا اعوذ بالله من قولت انا شحال من جيل كونت، اذا انا ما نستحقش حتى انا العنايه ولدي.
1: خصهم يبالوا بهم لان اداو الواجب في الشباب ديالهم، ماشي دابا نسامحوا فيهم وما كبارين، لأنه لا نكرناهم أمس نذكر حتى الأجيال اللي مزة، ولكن المتقاعد اللي ما عنده شي مسكين حتى يخلص كرة تضاو
2: ما تنصبوش في الحق أيادي، ولكن أتنظن بأن لا بد يشوفوا مع المتقاعدين لأن متطلبات الحياة ولات مرتفعة.
3: الأحزاب السياسية مطالبة قبل إطلاق الوعود بوضع خارطة طريق واضحة ومحددة لفائدة المتقاعدين والمسنين، فهذه الفئة ليست كباقي الفئات كما يؤكد بدر الزاهر الأزرق الخبير في قانون الأعمال والاقتصاد.
4: اليوم واش برامج انتخابية راعت الحاجية الخاصة لهذه الفئة اللي أمد الحياة ديالها ارتفع؟ كنتكلموا على ناس الفئة اليوم من 60 سنة حتى 80 سنة مدى الأمد ارتفع، وبالتالي هاد الناس اللي غيعيشوا معك 21 سنة إضافية درتيهم في صندوق التقاعد؟ شنو درتيهم في التقاعد اليوم اللي كاين الناس كيشدوا قل من 1000 درهم؟ واغلب هذه الفئه هي معنيه ببرامج الدعم.
3: هكذا هي نظره المتقاعد الشيخ المسن في المغرب قبل انتخابات 23 من شتنبر، انتخابات لا ينتظر منها المتقاعد المغربي الا شيئا واحدا، الانصاف. عثمان الطاهر لميديا الرباط.
5: تنظيم الاستحقاقات الانتخابية تمرير سياسي تنجح فيه المملكة المغربية في إطار النموذج الديمقراطي المتفرد لها الذي تكرس مع دستور العام 2011 وأرسى قواعد مسلسل إصلاحي مستمر قائم على مقاربة شمولية وتشاركية. كيف يرى النموذج الديمقراطي المغربي المتفرد؟ معنا أحمد نيس وزير الخارجية التونسي الأسبق من تونس العاصمة، حاوره يوسف النعماني.
6: بكل أمانة أؤكد أنني لا أستغرب هذا الموعد المغربي المتجدد، لأنه يشهد بثقة في النفس وبثقة في المستقبل وبتمكين القاعدة الشعبية من تحقيق الديمقراطية، وهذا معنى موعد مستقر ويؤكد على وحدة الشعب وعلى دعامة النظام بصفة شعبية وديمقراطية، وأن المستقبل قادم بصفة طبيعية دون استثناء ودون رجات. واعتقادي أن أهم شيء هو أن الدولة تتقدم حسب مواعيدها ونظامها بكل استقرار، وهذا ما نشهده في المملكة المغربية. هذا الموعد وتحقيقه يدل على أن المملكة المغربية تجاوزت جميع النقاشات والاختلافات الإقليمية التي سلطت عليها من الخارج بثقة النفس وبتواصل النفس الديمقراطي الطبيعي، واعتقادي أن هذا فوز عظيم في القارة الإفريقية وخاصة في شمال إفريقيا.
5: وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع التشريعي ليوم غد الأربعاء، يذكر وزير الداخلية عموم الناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت، وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى رقم المجاني 2727، حيث سيتوصل الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية www.listelectoral.ma أو تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول، ومن ثم القيام بنفس العملية. نبقى بالمغرب، حيث قرر مجلس بنك المغرب خلال الاجتماع الفصلي الثالث برسم 2026 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%، وتوقع بأن يصل التضخم إلى 0.7% في مجموع سنة 2026 قبل أن يرتفع إلى 1.5% في العام المقبل، كما توقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 4.4% سنة 2026 ثم إلى 2.9% في السنة المقبل.

0: مقبلة. افتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للمنظمة الأممية بخطاب أكد فيه أنه لا يمكن للقوة العسكرية وحدها ضمان الأمن ولا يمكن للقوة الاقتصادية وحدها ضمان الاستقرار. وعند حديثه عن التطورات في الشرق الأوسط اعتبر أنطونيو غوتيريش أن ما يسمى وقف لإطلاق النار في المنطقة ليس أكثر من إطلاق نار لكن أقل حدة، وأكد أن العنف الإسرائيلية والتهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يمهد الطريق لتقويض السلام ويزيد من مخاوف التطهير العرقية. ودعا غوتيريش إلى إصلاح مجلس الأمن ليعكس عالم اليوم ويتمتع بالشرعية والفعالية لمواجهة الحاضر. وتنعقد الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في سياق دولي يتسم بظهور نزاعات مسلحة جديدة واستمرار النزاعات القائمة بما يرافقها من معاناة إنسانية وضغوط اقتصادية. للتعليق على ملفات هذه الدورة معنا إدريس الجريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش، تحدث للزميل يوسف النعماني من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
1: هذه الدورة تستأثر باهتمام دولي كبير بالنظر أولا إلى كون الجمعية العامة هي بمثابة برلمان دولي تتداول فيه في مثل هذه الدورات قضايا تهم المجتمع الدولي برمته. هي مناسبة للترافع بشأن مجموعة من القضايا التي تشغل العالم خصوصا في هذه الظرفية المفصلية التي يمر فيها السلم الأمن الدوليين بمجموعة من الإكراهات والتحديات المرتبطة أساسا بالحروب التي تعرفها الكثير من مناطق العالم كما هو الشأن بالنسبة للحرب الدائرة ما بين روسيا وأوكرانيا أو الشرق الأوسط في سياق إشكالات المرور في هرمز. نعتقد بأن رغم هذه التحديات فالأمم المتحدة وخصوصا الجمعية العامة ترى في هذه الدورة مناسبة لتداول مجموعة من الإشكالات الأمنية المتزايدة ذات الطابع الحديث، سواء تعلق الأمر بالإشكالات التي تفرضها التحولات المناخية على التنمية خصوصا مع تزايد يعني الإشكالات المرتبطة بتلوث البيئة وتنصر مجموعة من الدول من التزاماتها في هذا الخصوص، أيضا الإشكالات المرتبطة بتحولات الرقمية والتهديدات الإلكترونية السيبرانية، وأيضا الإشكالات المرتبطة ببروز تهديدات جديدة. كل هذه التحديات أعتقد بأنها تفرض تداول إصلاح الأمم المتحدة لتكون في مستوى هذه التحديات المستجدة وكذلك تكون في مستوى التعاطي بنجاعة مع مختلف هذه الإشكاليات التي بدت معها الأمم المتحدة عاجزة معها كل أسف.
0: في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس الخيار بين التوصل إلى اتفاق مع إيران أو دفعها إلى الجحيم كما قال. وبعد هذا التهديد قال ترامب إن محادثات وصفها بالمثمرة جدا جرت اليوم بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. الحرب بين إيران والولايات المتحدة تلقي بظلالها على الاقتصاد العراقي، ففي البصرة التي تضم الميناء الرئيسي والمنفذ الوحيد لصادرات البلاد توقفت صادرات النفط جراء الحصار المضروب على مضيق هرمز ما أحدث حالة من الركود بالمدينة وخنقا للاقتصاد الوطني العراقي. نتابع تقرير مراسلنا ببغداد سامي حسن.
2: نتائج الأزمة الاقتصادية التي تشكلت في المنطقة ظهرت آثارها بوضوح في محافظة البصرة جنوبي العراق، فهي المدينة المطلة على شط العرب ومياه الخليج يعتمد اقتصادها على الموانئ وحركة الشاحنات التي تنقل المواد من الميناء إلى باقي مناطق العراق. توقف العمل والضغط الناجم على المصانع والشركات أجبر أصحابها على تسريح العمال وتكدس الشاحنات في الميناء لقلة الحركة ورفع الرسومات. أبو علي سائق شاحنة يوضح الصعوبة التي يعانون منها.
3: يعني العالم جاي يتحمل بالميناء من رصيف للترحيب، طبعا هن ترى كلين كيلوين قاعد يظل بهن 4 أيام.
2: لم تكن البصرة التي كانت تحسب كالرئة التي يتنفس منها الاقتصاد العراقي في هذا الوضع الخانق كما هي الآن. فالحرب الدائرة وغلق مضيق هرمز وانخفاض صادرات النفط والسفن القادمة جعل منها المتضرر الأول في البلاد. أحمد الخفاجي أحد العاملين التجار في البصرة:
4: هسه حاليا بسبب الأزمة اللي صارت بين مضيق هرمز والعراق، والعراق يعني البلد الوحيد اللي أكثر صار ضرر من هذه الحرب اللي صارت مع إيران، فالحركة قلت.
2: ومع أن السلطات تقول بعودة الحركة بنسبة جيدة إلى الميناء بعد الزيادة في صادرات النفط، فلم تتمكن إدارة المدينة من خلق بديل

وحركة اقتصادية خلال العقود الماضية، فهي مثل المدن العراقية الأخرى تعيش آلة على النفط وحركة الميناء التي أصابها الشلل شبه الكامل.

0: مدينة سبتة الصليبة باعتباره موعد الاحتفال بما يعرف بيوم سبتة، لكن هذا التاريخ يحيل في الواقع إلى سقوط المدينة في يد البرتغاليين، فيما يعود تشييدها إلى القرن السابع قبل الميلاد. كما ظلت سبتة مدينة مسلمة مغربية منذ الفتح الإسلامي عام 87 للهجرة، غير أن التلاميذ الإسبان لا يدرسون اليوم شيئا عن تاريخ سبتة قبل عام 1580، وهو العام الذي انتقلت فيه المدينة من البرتغال إلى إسبانيا. وبين ما يقوله التاريخ وما تختزنه المناهج التعليمية من روايات تتقاطع الذاكرة مع السياسة، هذه تأملات الزميل شكري البكري بين التاريخ والسياسة في ركنه الأسبوعي للحديث بقية.
1: حديثنا اليوم عن مدينة سبتة، سبتة التاريخ وليس سبتة السياسة، حتى إنني أكاد أزعم بأنني سأترك السياسة جانبا لأتحدث في التاريخ، لأن همي في هذا الحديث ليس السياسة بل التاريخ، والتاريخ تداعيات لا تنتهي. لكن هل يعقل أن نتحدث في التاريخ دون الحديث عن السياسة؟ كيف يمكن الحديث عن من يسمون اليوم مهاجرين غير شرعيين إلى سبتة دون تذكر أهالي سبتة الأصليين المغاربة الذين هاجروا منها عند الاحتلال البرتغالي عام 1415 ونزحوا إلى مدن وبلدات مغربية أخرى؟ وأذكر أن سبتة أصبحت حينها ثكنة عسكرية مسيحية طمست الوجود الإسلامي بالكامل وطوقت نفسها بحصون أخرى مثل حصن القصر الصغير لصد محاولات المغاربة العديدة لاسترداد المدينة. ثم كيف يمكن الحديث عن السياج الحديدي والإسمنتي والبحري القائم دون تذكر الحصار الذي طوق به المولى إسماعيل المدينة بين العامين 1694 و1727، أطول حصار عسكري في التاريخ الحديث، حوالي 33 عاما، حتى إن السلطان ربما ارتاب في نوايا المجاهدين واتهمهم بالتقاعس في استرداد سبتة حتى لا يتوجه إلى حصار البريجة التي سنعرفها لاحقا باسم مدينة الجديدة. لكن هناك سؤال آخر منقسم اللسان، سبتة المدينة المضمومة في جغرافيتها التاريخية والجغرافية والثقافية، أم سبتة الجيب الخارج عن أكمام ما وراء البحار تاريخيا وجغرافيا وثقافيا؟ يعتبرها الإسبان منذ أن ضموها إلى خزانة ملابسهم عام 1580 جيبا من جيوب قمصانهم إنكلابي، إنه الجيب الخارج عن شرعية القميص الجغرافي والتاريخي والثقافي، الجيب المعزول، وذلك لأن مصطلح هذا الجيب في السياسة الدولية إنما يعني المقاطعة الموجودة خارج الرقعة السيادية المؤمنة جغرافيا وتاريخيا وثقافيا. كما أن المواطن الإسباني لا يعرف عن هذا الجيب المعزول عنه جغرافيا وتاريخيا وثقافيا إلا أنه مقاطعة إسبانية خارج البحار، ولا يبدأ تاريخها سوى في العام 1580 عندما ورث ملك قشتالة التاج البرتغالي قصرا، وورث معه كل ممتلكاته وقمصانه وجيوبه بما فيها مدينة سبتة. يدرس التلاميذ الإسبان التحالف الإيبيري الإسباني البرتغالي، لكنهم لا يدرسون أن ذلك كان من تداعيات معركة ملوك المخازن سنتين قبل ذلك. ثم إن التلميذ والمواطن الإسباني يدرس معاهدة لشبونة التي أنهت الاحتلال الإسباني للبرتغال عام 1668، لكنه لا يلقن أهم بنود هذه المعاهدة. وأهم بنود معاهدة لشبونة لعام 1668 إنما يشترط اعتراف البرتغال بسيادة إسبانيا على سبتة مقابل اعتراف إسبانيا باستقلال

0: البرتغال. على أي ليس همي في هذا الحديث السياسة بل التاريخ، والتاريخ تداعيات لا تنتهي، وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا عبر ميديا، والساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 7:21، موعدنا مع مساء الرياضة. مساء الرياضة رفقة الزميل العزيز يوسف الشاطر. يوسف أهلا ومرحبا.
2: مرحبا أيمن، مساء الخير لكل المستمعين الكرام وأنت أعز.
1: الله يخليك. مستهل مساء الرياضة يوسف بأخبار المنتخب المغربي والتحضيرات المتواصلة لمواجهتي الغابون وليسوتو في تصفيات كأس إفريقيا 2027.
2: طبعا العمل بدأ منذ فترة بالنسبة للناخب المغربي محمد وهبي، بداية بإعلان قائمة المنتخب التي انضمت لهذا المعسكر الإعدادي الذي يقود أسود الأطلس لمواجهتي ليسوتو والغابون في تصفية إفريقيا المؤهلة لكان 2027، إلى جانب مباراة غانا الودية لاحقا. بلاغ للجامعة الملكية المغربية أكد بداية أو اكتمال صفوف المنتخب المغربي من خلال خوض أول حصة تدريبية تحت إشراف محمد وهبي خصصت لاستعادة التروى البدنية للاعبين، إلى جانب العمل التقني الذي ينهجه محمد وهبي. جميع العناصر شاركت في هذه الحصة التدريبية باستثناء إسماعيل سيباري وأشرف حكيمي يلتحقان بالمجموعة الأربعة، ومن بين الأسماء البارزة في هذه القائمة هو نجم أياكس أمستردام الهولندي عبد الله وزان الذي يبقى أحد الاكتشافات الجميلة في الكرة المغربية هذا الموسم، وهو الذي كان جزءا من تألق منتخب الناشئين المتوج بكأس إفريقيا قبل الماضية التي لعبت في مدينة المحمدية. عبد الله وزان يتحدث عن أول ظهور له رفقة المنتخب المغربي وكيف تلقى الدعوة.
3: I'm happy to be here. I'm ready to give everything for the national team, for the coach.
4: أنا سعيد بوجودي هنا وأنا مستعد لتقديم كل ما لدي من أجل المنتخب المغربي ومن أجل المدرب واللاعبين ومن أجل كل فرد في هذا البلد. أنا متحمس ومستعد للانطلاق، وبخصوص المباراة المقبلة أريد أن أقول إنني مستعد لبذل قصارى جهدي وتقديم كل شيء، بل وتقديم حياتي من أجل هذا البلد، لأننا جميعا نعلم أنني قبل عامين اخترت المغرب وهذا هو السبب وراء ذلك. وخلال عامين يمكننا جميعا أن نرى كيف يمكن للأمور أن تسير بسرعة. إنها لحظة جميلة أن أكون هنا، لكنها أيضا لحظة للتعلم من اللاعبين الموجودين هنا.
2: المغرب أمام الغابون يوم 25 من هذا الشهر انطلاقا من الساعة 7 في الرباط، ثم ليسوتو أمام المغرب في جنوب إفريقيا تلعب المباراة طبعا لحساب الجولة الثانية من مباريات هذه المجموعة الأولى من تصفيات كان 2027.
1: طبعا يوسف نبقى في المغرب لكن بعيدا عن المنتخب المغربي. المغرب الفاسي بطل المغرب على أعتاب تغييرات إدارية مهمة بعد استقالة الرئيس محمد بوزوبع.
2: طبعا المغرب الفاسي بطل المغرب الذي يعيش فترة رائعة من تاريخه بعد كسره لغياب دام لعقود عن منصة التتويج الخاصة بالبطولة المغربية. في بداية هذا الموسم نجح في التأهل إلى الدورة التمهيدية الثانية من دوري الأبطال، سيواجه أسك من موزة الإفواري، لكن قبل ذلك رئيسه محمد بوزوبع أعلن عن الاستقالة ليعلن المغرب الفاسي كمآل طبيعي للأمور عن عقد جمع عام عادي يوم 10 أكتوبر المقبل، وذلك لانتخاب رئيس جديد وأعضاء مجلس إدارة النادي. ويأتي هذا الاجتماع في سياق تنظيمي جديد عقب استقالة بوزوبع من رئاسة النادي لأسباب شخصية كما وصفها الفريق الفاسي في خطوة فتحت الباب أمام مرحلة جديدة في تسيير الفريق. استقالة محمد بوزوبع لم تنهي ارتباطه بالنادي إذ يواصل دعمه بصفته المستثمر الرئيس فيه، مؤكدا ثقته بالجمعية الرياضية التي يقودها عمر بنيس. سيخلف مؤقتا محمد بوزوبع علي بن جلون كنائب لي أو بصفته النائب السابق للرئيس، سيرأس بالنيابة إلى حين انعقاد هذا الجمع العام وفقا للمادة 23 من النظام الأساسي. ملفات الترشيح

0: ميدي 1 حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: نرحب بكل من التحق بنا عبر حصاد ميديا ونرحل اللحظة إلى باريس في فقرة ميديا روبورتاج. في فرنسا يتواصل الجدل حول مشروع قانون يوسع نطاق الحماية القانونية الممنوحة لعناصر الشرطة والدرك عند استخدام أسلحتهم بعد إقراره في القراءة الأولى من قبل الجمعية الوطنية. النص الذي ينتظر عرضه على مجلس الشيوخ يثير انقساما بين من يعتبره استجابة لمخاطر تواجه قوات الأمن ومنظمات حقوقية وقضائية تحذر من تداعياته على الضمانات القانونية والمساءلة القضائية. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في باريس علي الشقوري.
2: هو قانون صار ينعت برخصة القتل بعد تمرير مشروع القانون الذي يهدف إلى إرساء قرينة الدفاع الشرعي لضباط الشرطة والدرك في القراءة الأولى من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية في 7 يوليو عام 2026. هو الآن في انتظار عرضه على مجلس الشيوخ، وفي الانتظار تتعالى الأصوات الرافضة له في الأوساط الحقوقية والقضائية والمدنية. مشروع القانون يمثل نقطة التحول الرئيسة في التشريع الأمني الفرنسي، وفي صميم النقاشات المجتمعية شديدة الاستقطاب يجسد هذا النص المواجهة بين المطالبة بالحماية القانونية لقوة إنفاذ القانون وضرورة الحفاظ على الضمانات الأساسية لدولة القانون. أحد المتظاهرين ضد القانون:
3: أتظاهر هنا اليوم لأنضم

0: نوعا ما إلى حالة التذمر والاستياء الشعبي تجاه قانون رخصة القتل الذي لم يناقش في الجمعية الوطنية والذي يتم تمريره بالقوة. وبما أننا لا نريد هذا القانون جئنا لنظهر استياءنا في الشارع، وجئنا أيضا للمطالبة بالعدالة لجميع الأشخاص الذين يقعون ضحايا لعنف الشرطة، ونريد أن يتغير ذلك.
1: طرح مشروع القانون هذا في الأصل من قبل نواب يمينيين في دجنبر عام 2024، وصمم ليكون درعاً قانونياً للضباط الميدانيين. عملياً ينص مشروع القانون على أن ضباط شرطة والدرك الذين يستخدمون أسلحتهم الرسمية يفترض تلقائياً أنهم تصرفوا ضمن إطار قانوني، شريط احترام مبدأي الضرورة القصوى والتناسب الصارم. بالنسبة للمدافعين عن هذا القانون، يتمثل الهدف في الاستجابة للشعور العميق بالاستياء لدى مهنة تواجه عنفا متزايدا وتستنكر نقابات شرطة محسوبة على اليمين واليمين المتطرف منذ فترة طويلة، واقع أن الضابط الذي يضطر لإطلاق النار يوضع فورا تحت طائلة الاشتباه القضائي، وتطالب بأن يعترف القانون بالخطورة الكامنة في تدخلاتهم. أكسل غوند عن نقابة للشرطة.
2: هنا أيضا يجب أن يكون رجال الشرطة محميين عندما يستخدمون أسلحتهم، هذا طبيعي، يجب أن يتطور القانون ليتناسب مع هذا الواقع. من المحزن قول ذلك، لكنكم تعلمون أننا كرجال الشرطة يجب أن نكون الحصن الأخير في مواجهة كل هذا الإجرام.
1: في المجتمع المدني ومنذ لحظة تقديمه أثار النص موجة من الرفض العارم. لم تتردد منظمات مثل منظمة العفو الدولية في وصف هذا القانون بأنه رخصة للقتل، محذرة من انزلاق ديمقراطي خطير. يكمن جوهر المعارضة في عبء الإثبات، فحتى الآن كان يقع على عاتق الدولة من خلال التحقيق إثبات أن إطلاق الضابط للنار كان مبررا بشكل صارم، ومع قرينة البراءة سيقع العبء القانوني على عاتق عائلات الضحايا التي سيتعين عليها إثبات عدم قانونية تصرف الشرطة وهم في خضم حدادهم. سامية مخلوفي عن تنسيقية لعائلات الضحايا.
3: لم نطالب يوما بالانتقام، نحن عائلات ضحايا عنف الشرطة، ولا حتى مرة واحدة. نحن نطالب بأقل من ذلك بكثير، بتحقيق وقاض وأدلة. نطالب بما تدين به الجمهورية لكل ضحية من ضحاياها، فعندما تسلب الدولة حياة شخص لا يمكنها أن تعفي نفسها من كشف الحقيقة.
1: كما تعارض نقابة القضاة ومؤسسة المدافع عن الحقوق هذا التوجه بشدة، ويذكرون بمبدأ أساسي هو أن كل من تمنحه الدولة سلطة استخدام سلاح ناري يجب عليه إلزاما أن يقدم حسابا عن ذلك بشكل منهجي ومحايد أمام القضاء. من خلال افتراض قانونية إطلاق النار بشكل مسبق، تخشى الجمعيات من أن تصبح تحقيقات المفتشية العامة للشرطة الوطنية أكثر صعوبة بكثير، مما قد يؤدي إلى زيادة حالات حفظ القضايا. إن الرهانات المحيطة بهذا التشريع هائلة، يخشى المعارضون في البرلمان أن يؤدي هذا القانون إلى تطبيع استخدام الأسلحة النارية من خلال خلق شعور بالإفلات من العقاب، مما يضاعف بالتالي من حالات إطلاق النار المميتة. ويشير المنتقدون بوجه خاص إلى أن الوفيات المرتبطة بتدخلات الشرطة قد زادت بالفعل منذ القانون السابق لعام 2017 الذي خفف من قيود استخدام السلاح. ماتيل بانو نائبة عن حزب فرنسا الأبية.
4: خطورة هذا القانون الشديد تكمن في أنه سيؤدي إلى زيادة هائلة في عدد حوادث إطلاق النار القاتلة. كما تعلمون، فرنسا تحمل بالفعل الرقم القياسي المحزن، الرقم القياسي المشير لعدد الوفيات الناجمة عن إطلاق نار من قبل الشرطة في أوروبا.
1: وبينما يواصل النص مساره البرلماني في مجلس الشيوخ، تجد فرنسا نفسها أمام تحدي إيجاد نقطة توازن بين التأمين المشروع لأولئك الذين يخاطرون بحياتهم يومياً والحماية المطلقة للمواطنين من تعسف السلطة. علي شقوري من باريس لميديا.
5: شكراً لمراسلنا في باريس علي شقوري. ونواصل مستمعينا محطتنا الموالية إيكولوجيا. نسمع مصطلح التنمية المستدامة يومياً في الأخبار والمشاريع، لكن ماذا يعني فعلاً؟ في هذه الفقرة نعود إلى جذور المفهوم لنرصد كيف تحول النمو البشري والديموغرافي المتسارع إلى ضغط متزايد على موارد الأرض، ولماذا لم يعد الحفاظ الحفاظ على البيئة خيارا بل ضرورة لضمان حق الأجيال القادمة.

في الحياة. فقرة إيكولوجيا. التنمية المستدامة مصطلح يتردد اليوم في كل مكان، في خطابات المسؤولين والتقارير الاقتصادية والخطط البيئية، لكن ما الذي يعنيه فعلياً؟ المفارقة أن هذا ليس مجرد شعار، بل هو محاولة لحل أعقد مشكلة واجهت البشرية عبر تاريخها. لننظر إلى التاريخ، احتاجت البشرية آلاف السنين لتصل إلى مليار نسمة واحد، وكان ذلك حوالي عام 1830. لكن بعد ذلك حدث انفجار ديموغرافي هائل، 100 عام فقط للمليار الثاني، ثم 30 عاما للمليار الثالث، و18 عاما للمليار الرابع. السبب ليس ارتفاع المواليد فحسب، بل تحسن الطب واللقاحات وإنتاج الغذاء، مما أدى لإطالة عمر الإنسان. هنا تكمن المفارقة، النجاح البشري تحول إلى ضغط خانق على الكوكب، ملايير البشر يحتاجون إلى الماء، الغذاء، الطاقة والسكن، وهذا يعني استنزاف التربة وتلويث الهواء وزيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. والسؤال الحقيقي ليس هل نريد التنمية أم لا، بل أي نوع من التنمية نريد، وهل يمكن أن تستمر دون تدمير الأرض؟ هنا جاء دور الأمم المتحدة التي اعتمدت عام 2015 أجندة دولية تتضمن 17 هدفاً للتنمية المستدامة يفترض تحقيقها بحلول العام 2030. هذا الإطار ليس عصاً سحرية، بل خطة إنقاذ، فالتحذيرات بدأت منذ العام 1972 مع تقرير حدود النمو، واليوم مع أزمة تغير المناخ أصبح الأمر مسألة وقت. التنمية المستدامة باختصار هي محاولة للإجابة عن سؤال مصيري واحد، كيف نعيش بشكل أفضل اليوم دون أن نأخذ حق الأجيال القادمة في أن تعيش غداً؟

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز ثمينة، هذه إطلالة سريعة مستمعين الكرام على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. يتوقع أن تشهد المملكة أجواء مستقرة وصافية لقليلة السحب بوجه عام، وتقتصر بعض السحب الجزئية صباحا على السواحل ما بين طنجة والصويرة والنضور وجنوب الدخلة، بينما تشمل بعد الظهيرة مرتفعات الأطلس الكبير ومناطق تافيلات ودرعا. بالنسبة لدرجات الحرارة تتراوح في المدن الساحلية والشمالية ما بين 26 و 31 درجة، في حين تسجل المناطق الداخلية معدلات معتدلة في إلى حارة تتراوح بين 30 و34 درجة. دول شمال إفريقيا تشهد تباينا في الأحوال الجوية، حيث تسود أجواء مشمسة وحارة في نواكشوط ب 37 درجة، في القاهرة 34، وطقس معتدل في الجزائر العاصمة ب 26 درجة، بينما تتأثر تونس وطرابلس بأجواء غائمة جزئيا مع هطول أمطار رعدية، وتتراوح الحرارة فيهما بين 29 و30 درجة. في غرب إفريقيا ومنطقة خليج غينيا يسيطر الطقس المطير بشكل عام، حيث تتساقط أمطار رعدية في كوناكري ب 25 درجة، وتتواصل الزخات المطرية في لاغوس ب 29 درجة. تسود أجواء معتدلة إلى دافئة في جنوب القارة الأوروبية، وتسجل مدريد 33 درجة، روما 27 درجة تحت طقس مشمس إلى غائم جزئيا، في حين يميل الطقس إلى البرودة في غرب ووسط وشمال القارة، حيث تتراوح الحرارة بين 18 و 25 في باريس، لندن، بروكسل وبرلين. تمام الثامنة باستوديوهاتنا بميديا، إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. ونستهل هذا الموجز من المغرب، حيث تدخل الحملة الانتخابية في البلاد ساعاتها الأخيرة، ويدخل المغرب رسميا بعد نحو 4 ساعات من الآن فترة الصمت الانتخابي، وذلك عند منتصف الليل لتتوقف تماما كل أشكال الدعاية الرقمية والميدانية. التصويت سيكون غدا، حيث سيتوجه أزيد من 15 مليون ناخب مغربي يوم غد إلى صناديق الاقتراع الانتخابي 395 عضوا بمجلس النواب في استحقاق تشريعي تتنافس فيه 8

0: 22 جبهة وحزبا سياسيا لتشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة للخمس سنوات المقبلة. هذا وأصدر وزير الداخلية المغربي بلاغا يذكر فيه الناخبين بالوسائل التقنية المتاحة للتعرف على مكاتب التصويت والرقم الترتيبي الخاص بهم للمشاركة في الانتخابات، وتتحدد هذه الوسائل في ثلاث قنوات: إرسال رسالة نصية قصيرة تضم رقم بطاقة التعريف الوطنية إلى الرقم المجاني 2727، أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة وتاريخ الازدياد، أو تحميل التطبيق الذكي مون بي في الذي يتيح بالإضافة إلى تلك البيانات تحديد الموقع الجغرافي الدقيق لمكتب التصويت والمسار المؤدي إليه لتسهيل عملية التنقل. نتحول إلى نيويورك، حيث انطلقت اليوم فعاليات المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة 71 رئيس دولة و45 رئيس حكومة. في خطابه الافتتاحي حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمر أي أفاق للسلام ويثير شبح التطهير العرقي، مؤكدا بشأن غزة والشرق الأوسط أن اتفاقات وقف إطلاق النار لم تكن أكثر من تقليل لإطلاق النار، والمدنيون يدفعون الثمن ولقد طفح الكيل بحسب قوله. هذا وهدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنسف ما تبقى من مدينة غزة في حال أقدمت حركة حماس على اختطاف أي إسرائيلي مجددا. ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ركز على استعراض القوى العسكرية والاقتصادية الأمريكية، موجها رسائل حاسمة وحادة لعدد من القضايا الدولية والمنظمات الأممية. وارتباطا بالحرب مع إيران، صرح الرئيس الأمريكي بأنه يقف الآن أمام خيارين حاسمين بعد انتخابات تجديد النصف الأمريكية، وهما إما صياغة اتفاق جديد وشامل مع طهران أو إبادة الجمهورية الإسلامية بالكامل وبسرعة بحسب قوله. تمام 8:04 بمئة.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حصاد ميديا لنهار اليوم، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل عصام الحراتي. دمتم سالمين وإلى حصاد الغد بحول الله.
2: في 23 من شتنبر لا تفوتوا أي لحظة من الانتخابات. ميديا نيوز تقدم لكم تجربة رقمية جديدة لمتابعة الحدث مباشرة ولحظة بلحظة. ميديا راديو، ميديا تي في، التقارير، التحليلات ومحتوى حصري، كل تغطية ميديا مجتمعة بين أيديكم وعلى شاشاتكم، ومن مختلف جهات المملكة مراسلون ينقلون إليكم أبرز لحظات الاقتراع بالصوت والصورة وعلى المباشر. 23 من شتنبر، الانتخابات مباشرة على ميديا نيوز وجميع منصاتنا الرقمية.
1: ميديا نوفيل بيست.
3: Lorsqu'une entreprise veut se transformer, elle commence généralement par une nouvelle stratégie, une réorganisation, de nouveaux outils, de nouveaux objectifs. Pourtant, malgré les investissements et les plans d'action, beaucoup de transformations finissent par ralentir ou produire des résultats décevants. La raison est peut-être moins visible. Pendant que la stratégie change, les habitudes, les comportements et les rapports entre les départements restent parfois exactement les mêmes. C'est précisément le point de départ de The Breakthrough Organization. Le livre raconte l'arrivée d'un nouveau dirigeant à la tête d'une entreprise en difficulté. Il découvre une organisation dans laquelle les départements poursuivent leurs propres objectifs. Les salariés ne se sentent plus écoutés. Le contrôle a progressivement remplacé la confiance. Comment donc reconstruire une culture capable de porter la stratégie et surtout, comment traduire les valeurs affichées par l'entreprise en comportement réellement vécu? Pour en parler, je reçois l'auteur de ce livre, Sofiane Araji, auteur donc, conférencier, mentor, directeur des systèmes d'information et master coach au sein d'une entreprise du Fortune 50. Il possède plus de 25 ans d'expérience en management en Europe, en Asie et en Afrique et enseigne également à l'école centrale de Casablanca.
1: Nouvelle piste, Yasmine Karouen.

قاعدة الخصوص من العارفين التي عنها سموا طرح الكونين والانحجاز عن كل شيء وجد من تحت ذلك. ويكفيك في هذا المعنى ما قيل إن الله عز وجل أوحى إلى سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام: أني قضيت على نفسي ألا يحبني عبد من عبادي، أعلم ذلك من نيته، إلا كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي يتكلم به، وقلبه الذي يفهم به، فإذا كان كذلك بغضت له الاشتغال.

قال بغيري، وأجمعت فكرته وأسهرت ليلته وأظمأت نهاره، وأطلع إليه في كل يوم 70 مرة، أرى قلبه مشتغلا بي فأزيده من حبي في قلبه وأملأه نورا حتى ينظر إلي بنور.

شراب المعارف العذب يروي قلوب العارفين، ولا يروي قلوب بني الدنيا، لأنهم مرضى لا يجدون له عذوبة. والمريض الظامئ إذا لم يجد للشراب العذب لذة خشي عليه أن يموت عطشان. وحكي أن أناسا رأوا صورة حكيمين من الحكماء المتقدمين في مسجد، وفي يد أحدهما رقعة مكتوب فيها: إن أحسنت كل شيء فلا تظن أنك تحسن شيئا حتى تعرف الله تعالى وتعلم أنه مسبب الأسباب وموجد الأشياء. وفي يد الآخر: كنت قبل أن أعرف الله تعالى أشرب وأظمأ حتى إذا عرفته رويت بلا شرب.

حجز المرء عن علم الباطن وآداب العارفين فعليه بعلم التفريع وهو علم الظاهر، ولا يخلي نفسه من الوجهين جميعا، فعلماء الباطن شكل واحد وعلماء الظاهر شكل آخر، والطير إذا رعى مع غير شكله طار وتركه، وعالم الباطن يسمى باطنيا وعالم الظاهر يسمى ظاهريا، والذي يجمع بينهما يسمى كاملا. قيل: علماء الظاهر زينة الأرض والملك، وعلماء الباطن زينة السماء والملكوت، وبين علماء الظاهر وعلماء الباطن تفاوت، فعلماء الظاهر هم أهل حراسة الدين، يتأتى منهم الوقوف في وجه من يغير الدين ويهتك الحرم، أما علماء الباطن فتتأتى منهم مراقبة القلوب ومحاسبة النفوس ومعرفة مكامن العدو في الصدور، والنظر إلى الدنيا بعين الاحتقار، ورفض الدارين جميعا من القلوب، والوقوف مع الحق على جمر الصبر، ودفع الهوى من ضمائر النفوس، وصحبة القضاء بآداب الرضا، والقناعة بالقسمة السابقة، ورؤية الخير والشر في موضع واحد، وصرف الهمة عن كل شيء سوى الله تعالى، وهؤلاء هم العارفون. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز 9 مساء.
1: عمر بوجمعة أهلا بكم. يتوجه الناخبون المغاربة غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب 395 وتحديد الخريطة السياسية التي تنبثق عنها الأغلبية المقبلة. قبل نحو 3 ساعات من بدء مرحلة الصمت الانتخابي أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية حول أماكن مكاتب التصويت وتيسير المشاركة في الاقتراع، يذكر وزير الداخلية عموما الناخبات والناخبين بأنهم يمكنهم التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال الوسائل التقنية التالية: إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخب أو الناخب بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم عنوان مكتب التصويت. الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة ليست إلكتورال وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، وستحصل الناخب أو الناخب المعني على رقم الترتيب في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم عنوان مكتب التصويت. تحميل التطبيق المسمى مون بيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخب أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقم الترتيب في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم عنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليه. سجلت النيابة العامة مجموعه 93

0: تعين شكاية انتخابية تم بعد دراستها اتخاذ قرار بشأن 92% منها، وذلك منذ التاريخ 21 غشت 2026 إلى غاية 15 شتنبر الجاري، فيما عرفت نفس الفترة خلال الانتخابات التشريعية ل 2021 تسجيل 229 شكاية. وحسب معطيات لرئاسة النيابة العامة يعكس هذا الرقم تفاوتا في عدد الشكايات الانتخابية ما بين المحطتين الانتخابيتين ل 2021 و 2026، التي عرفت انخفاضا مهما يتعدى بأكثر من ناقص 300%. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بنيويورك مباحثات مع وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وفق لتعليمات الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل كافة مجالات التعاون. قرر مجلس بنك المغرب خلال الاجتماع الفصلي الثالث برسم 2026 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. أعلن الرئيس الأمريكي أن محادثات مثمرة جدا جرت اليوم بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد ساعة من تهديده بالقضاء على الجمهورية الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وأشار ترامب إلى أن اللقاء استمر حوالي 3 ساعات واصفا إياه بأنه كان جيدا للغاية ومثمرا جدا. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Le 23 septembre, ne manquez rien de l'élection. Median News vous propose une nouvelle expérience digitale pour suivre l'événement en direct et en temps réel.
2: Mobilisation officielle du Maroc.
1: Médias radio, médias TV, reportages, analyses, contenus exclusifs, toute la couverture média réunie sur vos écrans. Et partout au Maroc, nos correspondants vous font vivre les temps forts du scrutin en images et en direct. 23 septembre, les élections en direct sur Median News et nos plateformes digitales.
3: Respirez, vous êtes sûr.
4: Mehdi 1.

0: شوف باختصار، حنا دابا في هذه الاداره كل واحد فينا عنده واحد المسؤوليه معينه ياك، وهكا كتصويت في الانتخابات حتى هو مسؤوليه وطنيه كتهمنا كاملين.
1: معلوم كتهمنا كاملين، حيت مستقبل بلادنا كيهمنا كاملين. نساهموا في التطور ديالها والازدهار ديالها، ونصوتوا على الناس اللي قلبهم على البلاد، الناس اللي باغين وناويين يخدموا البلاد.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: انتم في الاستماع لميديا، نشره العاشره مساء.
4: التشريعيات 23 شتنبر، غدا يتوجه الناخبون المغاربة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب 395 وتحديد الخريطة السياسية التي تنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. أحزاب خارج البرلمان أو محدودة التمثيلية تراهن على الحضور السياسي وتنشيط المشهد الديمقراطي، والقطاع غير المنظم مورد اقتصادي مهمول ينشد مهنيوه التغيير بعد 23 شتنبر. النزاعات، التنمية، المناخ وإصلاح منظمة الأمم المتحدة في صلب المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة. صندوق النقد الدولي يدق جرس إنذار بشأن تآكل احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي، متوقعا تراجعها بشكل حاد. في الرياضة، كرة القدم المغربية، المغرب الفاسي يحدد تاريخ جمعه العام العادي من أجل انتخاب رئيس جديد عقب استقالة محمد بوزوبة. عمر بوجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. تشريعية 23 شتنبر في المغرب على بعد ساعتين من نهاية الحملة الانتخابية ودخول مرحلة الصمت الانتخابي، كيف تبدو الرباط في الساعات الأخيرة التي تسبق موعد الاقتراع، وكيف يترقب المواطنون المغاربة هذه الاستحقاقات، وما الذي يدور في الشارع والمقاهي من نقاش بشأن ما ستكشف عنه صناديق الاقتراع غدا؟ معنا مباشرة من الرباط موفد ميديا عثمان طاهري. بعد التحية عثمان، كيف هي الأجواء الآن في الرباط قبل ساعتين من بدء الصمت الانتخابي؟
5: مساء الخير لك زميلي بوجمعة ولكل مستمعي ميديا. طبعا الرباط وكسائر مدن وجهات المملكة المغربية تعيش هي الأخرى على إيقاع الدقائق الأخيرة كما تفضلت وذكرت، قبل الدخول رسميا في مرحلة الصمت الانتخابية التي تسبق يوم الاقتراع المقرر غدا زميلي بوجمعة. هنا في العاصمة تابعنا طيلة هذا اليوم ترقب المواطن المغربي لهذه الاستحقاقات التشريعية. طبعا ترقب

0: حب يسبق السمت الانتخابي وأحاديث في المقاهي الفضاءات العامة حول الانتخابات وبرامج الأحزاب التي قدمت المرحلة المقبلة وحول سؤال يتردد بجمعة بين المهتمين خصوصا بشأن السياسي أكثر إلى من ستتجه أصوات الناخبين بكثافة غدا ومع اقتراب منتصف الليل يعني تقترب الحملة الانتخابية من نهايتها الرسمية حملة انطلقت في 10 شتنبر تستمر إلى غاية منتصف الليل بذلك تدخل العملية الانتخابية مرحلة الصمت الانتخابي حيث تتوقف الحملة وتتوقف معها الدعاية الانتخابية لننتقل ولتنتقل الأنظار من البرامج واللقاءات والتجمعات إلى يوم الاقتراع لكل مواطن رأيه وفكرته ولكل واحد الحزب الذي أقنعه كما نعلم بجمع على المستوى الوطني يشارك في هذه الاستحقاقات التشريعية 27 حزبا سياسيا يتنافس المرشحون على 395 مقعدا بمجلس النواب وهنا في الرباط تجرى المنافسة على مستوى دائرتين انتخابيتين محليتين هما دائرة الرباط المحيط دائرة الرباط شالة غدا يتوجه الناخبون إلى مكاتب التصويت زميلي بوجمع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب ومن الرباط كما في مختلف مدن المغرب يبدأ الترقب الحقيقي ترقب لما ستفرزه صناديق الاقتراع غدا عودة إليك زميلي بوجمع
1: شكرا جزيلا لموفد ميديا آي للرباط عثمان الطاهري القطاع غير المنظم مورد اقتصادي مهمول ينشد مهنيوه التغيير بعد استحقاق 23 شتنبر وعشية الاقتراع نعود إلى تطلعات المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم ضمنهم النشطون في القطاع غير المنظم في مقدمتهم الباعة المتجولون الذين ينتشرون في العديد من أحياء المدن المغربية طموح هذه الفئة في هذا السياق الانتخابي يتجلى في تأسيس مقاولات صغرى وتوفير أسواق نموذجية تجنبهم المتابعات القانونية المثال نسقه من الضرب ضاء في روبورتاج موفد ميديا نور الدين إيجاجان
2: تخترق أرصفة الدار البيضاء حركية اقتصادية استثنائية كل يوم دينامية غير مهيكلة تحتضن فئات عريضة من الشغيلة تبحث عن فرصة لبلوغ تأسيس مقاولات صغرى قانونية مفتاحها في ذلك تجاوب انتخابات الغد مع هذا المطلب
3: يديرون شي سوق نموذجي وقانونة تحنا ونولو نخلصوا تحنا شاد السيد اللي ترشحوا غنتخبوا ليه خصو يديرنا شي سوق نموذجي شحال تجي كاع في النهار 40 درهم يعطيو هادو هادو كاملين انا متفق معاهم كادو كاملين شحطهم سوقنا مداجي شحطهم في موقع فين يخدموا بها وشريوا أولوا خلصوا الواجبات اللي عليهم
4: كان طالبوا بشي حل جذري حل مثلا تكون عندنا البلايس اللي مثلا نعرضوا فيها البضاعة ديالنا لأن كتعرف بعض المطاس ما كان بيها وشتا حاجة في الصباح من 4 اللور من 4 حتى 6 كتكون شوية ديال الرواب يعني ما كاينش مدخول اللي هو
2: وفق معطيات رسمية يضم المغرب أزيد من 2 مليون نشاط اقتصادي غير مهيكل وتتصدر البيضاء أكثر حواضن الدينامية
4: المنطقة هذه اللي هي معروفة على الصعيد الوطني شي حاجة اللي هي كبيرة بالنسبة لنا علاش كنشؤون هذه المناطق هذه باش نبيعوا ونشريوا
2: رواج هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية لا يخفي هشاشة بادية غياب تشريعات مواكبة ومحدودية الأنظمة الجبائية وافتقاد العاملين لحقوق الشغل كلها تنتظر حلولا
3: راه ما عندي لا ضمان اجتماعي لا ما كتخلص بدك 10000 اللي كيعطيو ديال الدعم ما كنشدهاش
5: ضمان اجتماعي ما عندناش بحال امور ما كاينش
2: طموحات عديدة يحملها هؤلاء لاستدراك وضعية طال أمدها بالنسبة لهم سنوات الكد خارج إطار منظم تتأرجح أمام مخرجات صندوق انتخابات الغد نور الدين قجال لميديا الدار البيضاء
1: رغم محدودية أو انعدام حضورها داخل البرلمان تخوض الأحزاب غير الممثلة أو ذات التمثيلية الضئيلة في الجهاز التشريعي تخوض غمار الاستحقاق الانتخابي حاملة برامج ومقترحات تسعى من خلالها إلى استقطاب الناخبين ويبرز حضور هذه الأحزاب في المشهد السياسي من زاوية تجاوز عدد المقاعد البرلمانية بالنظر إلى مساهمتها في التأطير السياسي للمواطنين وطرح قضايا وبدائل جديدة وتعزيز التنافس وتعددية الآراء خلال العملية الانتخابية هذه توضيحات محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة الصراغنة حاوره يوسف عماني
6: لابد من إشارة هنا في هذا السياق بأن الأحزاب السياسية تلعب أدوار مهمة سواء كانت ممثلة بالبرلمان أو غير ممثلة وبالتالي الأحزاب الغير الممثلة وهي التي نعتبرها أحزاب صغرى تلعب أدوار انطلاقا من قانون الأحزاب السياسية وكذلك من الفصل السابع من الدستور على مستوى التأطير

0: التكوين، التشجيع على المشاركة، تأهيل النخب لذلك. فالأحزاب الصغرى من حيث هذه الواجبات فهي كذلك لا تقل شأنا أو أهمية عن الأحزاب الكبرى. بطبيعة الحال مسألة الإمكانيات مهمة، لكن يمكن أن نقول بأن الكل يتمتع بنفس الفرص من أجل العمل والاشتغال، لأنه ما كان لاحظنا في التجربة الحزبية المغربية أحزاب كانت كبيرة وأصبحت أقلية، وأحزاب كانت صغيرة واستطاعت أن تفرض وجودها بفعل الأعمال والجدية، وكذلك بالقدرة على حسن قراءة الفرص على مستوى الحضور في الساحة السياسية والحزبية.
1: أفاد بلغ تذكيري لوزير الداخلية حول أماكن التصويت وتيسير المشاركة في الاقتراع، أفاد بأن وزير الداخلية يذكر عموما الناخبات والناخبين بأنه يمكنهم التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال الوسائل التقنية التالية: إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخب أو الناخب بجواب يتضمن رقمه الترتيب في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم عنوان مكتب التصويت، الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة ليست إلكتورال، وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد. وستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقم الترتيب في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم عنوان مكتب التصويت، تحميل التطبيق المسمى موم بيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم عنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليه. سجلت النيابة العامة ما مجموعه 93 شكاية انتخابية تم بعد دراستها اتخاذ قرار بشأن 92% من، وذلك منذ التاريخ 21 غشت 2026 إلى غاية 15 شتنبر الجاري فيما عرفت نفس الفترة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021، تسجيل ما مجموعه 229 شكاية. وسجل وحسب معطيات الرئاسة النيابة العامة يعكس هذا الرقم تفاوتا في عدد الشكايات الانتخابية ما بين المحطتين الانتخابيتين لسنة 2021 و 2026 التي عرفت انخفاضا مهما يتعدى بأكثر من ناقص 300%. وأكد المصدر أن سنة 2026 سجلت إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديل على القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء واستعمال وسائل اتصال السمع البصري العمومية، وهو ما انعكس على نوعية الأفعال موضوع الشكايات بفعل تجريم مجموعة من الأفعال التي لم تكون مجرمة من قبل بموجب القوانين الانتخابية، وكانت تؤثر سلبا على سلامة وشفافية العملية الانتخابية. النزاعات، التنمية، المناخ وإصلاح المنظمة الأممية في صلب المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ابتداء من اليوم انطلقت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أشغال هذه الدورة بالاستماع إلى كلمات عدد من قادة الدول، وتنعقد الدورة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، منظمة أممية في خدمة الجميع في سياق دولي يتسم بظهور نزاعات مسلحة جديدة واستمرار النزاعات القائمة بما يرافقها من معاناة إنسانية وضغوط اقتصادية. نتابع تعليق أدريس الجريني أستاذ العلاقات الدولية من مراكش، تحدث من كوبنهاغن إلى الزميل يوسف نماني.
2: هذه الدورة تستأثر باهتمام دولي كبير بالنظر أولا إلى كون الجمعية العامة هي بمثابة برلمان دولي تتداول فيه في مثل هذه الدورات قضايا تهم المجتمع الدولي برمته. هي مناسبة للترافع بشأن مجموعة من القضايا التي تشغل العالم، خصوصا في هذه الظرفية المفصلية التي يمر فيها السلم الأمن الدولي بمجموعة من الإكراهات والتحديات المرتبطة أساساً بالحروب التي تعرفها الكثير من مناطق العالم، كما هو الشأن بالنسبة للحرب الدائرة ما بين روسيا وأوكرانيا أو الشرق الأوسط في سياق إشكالات المرور في هرمز. نعتقد بأن رغم هذه التحديات فالأمم المتحدة وخصوصاً الجمعية العامة ترى في هذه الدورة مناسبة لتداول مجموعة من الإشكالات الأمنية

0: المتزايدة ذات الطابع الحديث، سواء تعلق الأمر بالإشكالات التي تفرضها التحولات المناخية على التنمية، خصوصا مع تزايد يعني الإشكالات المرتبطة بتلوث البيئة وتنصر مجموعة من الدول من التزاماتها في هذا الخصوص، أيضا الإشكالات المرتبطة بتحولات الرقمية والتهديدات الإلكترونية السيبرانية، وأيضا الإشكالات المرتبطة ببروز تهديدات جديدة. كل هذه التحديات أعتقد بأنها تفرض تداول إصلاح الأمم المتحدة لتكون في مستوى هذه التحديات المستجدة، وكذلك تكون في مستوى التعاطي بنجاعة مع مختلف هذه الإشكاليات التي بدت معها الأمم المتحدة عاجزة مع كل أسف.
1: توقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بأن يرتفع عدد النازحين داخل اليمن جراء تجدد المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية من 130 ألف إلى نحو 230 ألف خلال الأشهر المقبلة. وقدر المتحدث باسم المفوضية من جنيف أن يرتفع عدد اللاجئين إلى جيبوتي الذين عبروا البحر الأحمر من 3000 إلى 10000 خلال الفترة ذاتها، مشددا على ضرورة تأمين مساعدات إنسانية للنازحين واللاجئين. فإلى أي حد ينذر تجدد القتال في اليمن بتحول الأزمة من موجة نزوح داخلية إلى أزمة إنسانية إقليمية في ظل تزايد فرار اليمنيين عبر البحر الأحمر؟ هذه توضحت علي إبراهيم المشكي صحفي من صنعاء حاور سنعمني.
2: للأسف الشديد الساحل الغربي يشهد معارك ضارية جدا، معارك كبيرة جدا منذ ما يقارب الأسبوعين وأكثر من الأسبوعين، بداية بسيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب والمخا، موجة النزوح الكبير التي تشهد هذه المناطق، حيث أكد لنا وكيل محافظة الحديدة بأن العدد الرسمي حتى الآن وصل إلى 141 ألف نازح، يعني ما يقارب 22 ألف أسرة عدد الذي الأسر التي نزحت جراء هذه المعارك. النزوح يعني إضافة أعباء وإضافة أزمة إلى الأزمة الاقتصادية التي تشهد البلد منذ 2015، فالنازحين في محافظة عدة سواء في صنعاء أو في مارب يعانون جدا، خاصة بعد توقف معظم المنظمات المساعدة لهم، وهناك نزوح جديد إضافة إلى النازحين السابقين، وهذا عبء أكبر. أكثر النازحين نزحوا إلى بيوت أقاربهم في المناطق الأخرى، وبعضهم إلى العراء، وبعضهم في مخيمات، وضعهم صعب جدا، لا توجد دولة تساعدهم ولا في منظمة تساعدهم ولا في مواطنين قادرين يساعدوهم. هذه مصيبة كبيرة، النازحين فوق نازحين، الشعب كله يعتبر نازح، الشعب كله يعاني.
1: دق صندوق النقد الدولي جرس إنذار بشأن تآكل احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي، متوقعا تراجعها بشكل حاد خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع انحصار هامش الأمان الخارجي للبلاد. وحذر الصندوق أيضا من مخاطر استمرار زيادة الدين العام والاعتماد على تمويل البنك المركزي. للتعليق على هشاشة نموذج اقتصادي رهين بعائدات المحروقات نستمع إلى توضيحات بسام النيفر محلل اقتصادي من تونس العاصمة حاور يوسف.
3: إحدى نقاط القوة الاقتصاد الجزائري وهو النفط والغاز تعتبر في نفس الوقت هي نقطة ضعف، لأنه التركيز الكبير على هذه القطاعات والمحروقات في الحقيقة يجعل من انخفاض الأسعار مصدر قلق للجزائر. السنوات الماضية تآكلت الاحتياطات الجزائرية من العملة الصعبة لأنه الأسعار كانت ضعيفة، حاليا الأسعار ستكون جيدة، وسنة 2026 من الواضح اللي ستكون المردود الاقتصادية جيدة، لكن من الأكيد أنه يجب القيام بإصلاحات عميقة في الاقتصاد الجزائري لدعم تنافسية المؤسسة، لتحفيز القطاع الخاص. هذه كلها تتطلب سنوات، تتطلب قوانين، وليس بالضرورة الاقتصاد جاهز لها، وبالتالي يجب اليوم الاستثمار في هذه القطاعات، في تغيير القوانين، في خلق مجال وفرصة للمؤسسة الجزائرية للتواجد لجلب مستثمرين أجانب، وإلا يوم تنتهي الثروة النفطية قد نجد اقتصاد جزائري ليس جاهز لمواكبة التطورات العالمية واللي تتسارع بشكل كبير، ليس فقط حتى على المستوى العالمي لكن حتى على المستوى الإقليمي مع تقدم الدول المحيطة.
1: الرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هذا المساء أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى اللاعب إلياس أخوماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الذي يستعد لمواجهة منتخب الغابون مساء الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا.

للأمم 2027. كرة القدم المغربية أيضا، المغرب الفاسي يحدد تاريخ جمعه العام العادي من أجل انتخاب رئيس جديد عقب استقالة محمد بوزوغع.

0: قيادة عمر بن نيس، وفي المقابل يتولى علي بن جلون نائب الرئيس الحالي رئاسة النادي بالنيابة إلى حين انعقاد الجمع العام وفقا للمادة 23 من النظام الأساسي للجمعية. ملفات وترشيحات يتعين إيداعها لدى إدارة النادي في أجل أقصاها 2 أكتوبر، ومن المنتظر أن يشكل الجمع العام محطة أساسية لتحديد تركيبة المكتب الجديد ووضع أسس المرحلة المقبلة في تدبير شؤون النادي الذي يشارك في مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، كما يسعى للحفاظ على لقبه بطلا للمغرب.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: في 23 من شتنبر المغرب ينتخب، وميدي آن في الموعد. من مكاتب التصويت إلى الميدان، ومن أصداء الناخبين إلى الأرقام والنتائج، نستمع، نخبر، نحلل. الانتخابات التشريعية في 23 من شتنبر مباشرة على ميدي آن ومنصاتنا الرقمية.
3: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: بوجمع أهلا بكم. يتوجه الناخبون المغاربة يومه الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب 395 وتحديد الخريطة السياسية التي تنبثق عنها الأغلبية المقبلة. وقبل ساعة قليلة من فتح مكاتب الاقتراع أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية حول أماكن مكاتب التصويت وتيسير المشاركة في الاقتراع بأنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال الوسائل التقنية التالية: إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم عنوان مكتب التصويت. الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة ليست إلكترال وإدخال رقم البطاقة الوطني للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، وستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم عنوان مكتب التصويت، تحميل التطبيق المسمى مون بيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطني للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم عنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليه. دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يوم الثلاثاء بنيويورك إلى صوت أقوى وعمل منسق للجنوب العالمي، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لبلدان الجنوب العالمي وشركائها انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي مداخلة له خلال هذا الاجتماع المنظم بمبادرة من وزير خارجية الهند، شدد السيد بوريطة على أن التحديات العالمية الراهنة تستدعي تعزيز عمل متعدد الأطراف منصف متجدد وشامل بما يتيح ترجمة التطلعات وانشغالات مجموع الدول بشكل أفضل. ودعا في هذا السياق إلى تعزيز الحوار والتعاون بين بلدان الجنوب، معتبرا أن التعاون جنوب جنوب لم يعد خيارا بل ضرورة ملحة، وذكر بأن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس يحمل نموذجا للتعاون جنوب جنوب قائما على التضامن والتنمية المشتركة والشراكات رابح رابح، ويتجسد ذلك على الخصوص من خلال مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية الرامية لتسهيل ولوج دول الساحل المحيط الأطلسي ومبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغير المناخي. أعلن الرئيس الأمريكي أن محادثات مثمرة جدا جرت يوم الثلاثاء بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشار إلى أن اللقاء استمر حوالي 3 ساعات واصفا إياه بأنه كان جيدا للغاية ومثمرا، مؤكدا أنه من المقرر إجراء محادثات أخرى في مستقبل قريب جدا. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير خارجية إيران عباس عراقجي التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يوم الثلاثاء في نيويورك وأبلغه بشروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز من الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي وسدد جميع الأصول الإيرانية المجمدة. في الرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مساء الثلاثاء أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخو ماش